0: يظهروا بمظهر زي ما في الثالوث القدوس فهم نعملوا ثالوث ذلك.
1: ويقول بولس الرسول ان
0: الملاك يجعل منا ايه؟ يقيم من نفسه ملاك نور يخدع الناس. وهنا يجلس على العرش كملك يعتبر نفسه ملك العالم كله، واذا بالعرش يتحول الى ايه؟ يتحول الى ظلمه، صارت مملكته مظلمه، حتى يقولوا عنه رئيس مملكه الظلمه. ايه ثمره الارتباط بعدو الخير او ان احنا ندي ظهرنا لربنا؟ يقول وكانوا يعضون على ألسنتهم من الوجع وجدفوا على إله السماء. حاجتين، حاجة الأولى في ألم جوه بيعضوا على لسانهم عايزين يقطعوا لسانهم. طب ليه؟ قال لأنه مش عارفين نتكلم مع ربنا، مصدر الصحة، مصدر البركة، مصدر النور، مصدر الحياة، فمش عارفين نوصل له، جوانا مش طايق يتقابل مع ربنا. جدفوا على إله السماء من أوجاعهم، والأوجاع دي إيه؟ الندم، زي ما عمل يهوذا. يهوذا ندم وقال أنا سلمت دما بريئا. طيب حبيبي عايز إيه؟ قال أنا هرمي لهم فلوس. كويس أوي، راح واخد الفضة رماها لهم على الأرض في الهيكل. طب ترجع لربنا؟ قال لا لا لا، ما اقدرش ارجع لربنا. طب ليه؟ قال لا، انا انسان وحش. وكانت النتيجه ايه؟ ان خنق نفسه، ندم لكن مش توبه. التوبه هي ايه؟ التوبه هي رجوع الى الله، مش التوبه مجرد اقول انا غلط. طب ما هو يهوذا قال انا غلط، وكتير من الناس الفزدانين يقول لك اصل انا ابونا فزدان. طب ما ترجع لربنا. يقول لك بس انا قرفان من نفسي. طب ما ربنا يشيل القرف ده اللي من نفسك. لكن عمل الخطيه انها تدخل بالانسان الى حاله ايه؟ الى حاله ياس. عمل الالتصاق بالله ان يرفع النفس الى فرح الرجاء مهما كانت خطاياكم. ان كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالايه؟ كالثلج. فالعمل الوحش ان يبث روح الياس في كل الذين يسجدون له او كل الذين يلتصقون به. وده اللي ايه؟ الجام الخامس. الجام السادس، ثم سكب الملاك السادس جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس. ورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه ضفادع، فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عورته. فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هر مجدون أو جبل مجدون. الضربة بدأ بقى عصر الإيه؟ عصر ضد المسيح. فبيقول إن سكب جامه أو الملاك السادس سكب جامه على النهر الكبير اللي هو الفرات، اللي هي هناك نلاقي بدل البلد بتاعت ايه اللي على نهر الفرات؟ بابل. بابل لها قصة طويلة من أيام برج بابل. أصبحت بابل تشير إلى التمرد على الله. لما حبوا يبنوا برج بابل وقالوا احنا نعمل اللي نعمله وخلي ربنا ينزل طوفان زي ما هو عايز، احنا نعمل الايه؟ البرج، ونطلع على البرج نحتمي في البرج لغاية ما المية تخلص وتنتهي. فده كان رمز للتمرد على الله نفسه. فسكب جامه على النهر الكبير الفرات فنشف ماؤه، يعني ما عادش فيه قطرة مية، فما فيش حياة، وخلى المية تنشف

ليه؟ علشان عدو الخير أو ضد المسيح يجمع ليه حزب من كل ملوك العالم لكي يعد طريق الملوك الذين من مشرق الشمس، يجوا من أقاصي المشرق وعلشان يتقابلوا إيه؟ يتقابلوا مع ضد المسيح. وشاف التنين وفم الوحش وفم النبي الكذاب، ثلاثة مطلعين كل واحد إيه؟ يقول ثلاثة أرواح نجسة شبه الضفادع. دايما الضفدعة كانت تشير للقذارة والصوت الصعب اللي ما فيهوش صوت رقيق أو لطيف، فدايما تشير للدنس. وكأن هؤلاء الملوك جايين في بقهم أرواح نجسة، بدل ما يبقى إيه؟ بدل ما يقول أنا أكون في فمك لموسى النبي، الوحش يقول للملوك اللي جايين أنا هكون إيه؟ كضفدعة روح نجس جوا فمك. فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات. وتفتكر لما يجي ضد المسيح مش هيبقى في آيات، ده هيعمل آيات كتير، يقدر يخلي الحجر يتكلم، يدخل شيطان كده جوا الحجر ويتكلم، ويقدر يتنبأ يشوف حد جاي مثلا من مصر ركب الطيارة يقول لك كمان كذا ساعة فلان جاي لك من مصر، هو شايفه لأنه روح خفيف يتحرك بسرعة. يشوف واحد بيحكي قصة أو حادث حصل، زي ما قال القديس بنطونيوس لولاده بيقول لهم، فبيقولوا له ازاي الشياطين تعرف الأسرار؟ قال لهم بسيطة، واحنا قاعدين كده ممكن يكون واحد جاي مثلا من اسكندرية أو القاهرة، طبعا ما كانش وقتها القاهرة، أي بلد من مصر، فشوفه جاي وراكب الركوبة وعارف إن دي هتاخد قد إيه، فيقول له كمان يومين فلان جاي يزوركم. دي مش من ربنا، ده من الشيطان شايف، وممكن ما تحصلش، يطلع عليه أي حاجة تمنعه من إنه يجي. فيصنع آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم، هيبقى جذاب للملوك وللإيه؟ والمسكونة. وقام اليوم قتال خطير مع أولاد الله ضد الكنيسة. فكرة وجود إيه؟ رأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه الضفادع. ده موضوع خطير. كتير يكلمنا الكتاب المقدس زي رسالة يعقوب، يتكلم على اللسان أشبه بالدفة، دفة صغيرة تحرك المركب كلها، لسان عضو صغير يوسخ ممكن الفكر ويتعب العاطفة ويدنس النظر. مجرد الكلام الفاضي اللي مفهوش روح ربنا، تبص خلال هذا اللسان ممكن تحصل ثورات كاملة وغضب وقتال بسبب كلمة. عشان كده مهم ان الواحد يبقى مقدس في كل اعضاء جسمه، وخاصة اللسان، خاصة اللسان، لأنه الله يريد أن يستخدم، على رأي القديس مار يعقوب السروجي، ربنا خلق لك لسان مش عشان تدين الناس ولا تجيب سيرة حد ولا تحكي في الأمور التافهة الأمور الباطلة. الأسبوع ده قريت تعليق جميل لأحد الآباء عن السيد المسيح لما راح عند البحيرة، وبعدين جوا التلاميذ فوجئوا بيه فقالوا له انت من امتى جيت؟ انت من امتى جيت؟ غير الكلام وتكلم في حاجة تانية. فبيقول هذا الأب انه مش من حق التلاميذ، مش لأنه كبرياء من المسيح، لكن تضيع وقت. جيت وجيت ازاي؟ تلاقي ناس كتير كده ايه؟ هوات في التليفونات أسئلة لا محل لها إلا تضيع الوقت. أخبار ده ايه؟ وعملت ايه؟ طب وليه؟ صدقوني نحتاج إلى الصمت المقدس
كما نحتاج.

إلى الكلمة المقدسة. فالسيد المسيح مرضيش يرد عليهم، غير مجرى الكلام. لما حد يجي يكلمك في حاجة تحس إنها هتضيع وقتك، أهو هتدخلك في أمور غير مقدسة، فغير الحديث وما تردش على السؤال. حتى كم الحاجات الجميلة يقولها الأنبش، شنو ده البطرك بابا؟ يقول لما حد يسألك سؤال، يعني نفرض جه واحد قال لي ايه براتك، مراتي اعترفت عندك قالت لك ايه، مش من حق. فبدل ما اقول له لا مش من حق ايه، ما اقولش، او اكذب اقول كلمه كويسه وهي يمكن ما قالتهاش، لكن ارد على السؤال بسؤال زي ما عمل السيد المسيح. قالوا له قل لنا باي سلطان تفعل هذا، ايه اللي بتعمله ده كله، مين اداك السلطان؟ انت كاهن ولا رئيس كهنة ولا واحد من الفريسيين ولا واحد من الكتبة؟ بأي سلطان أنت قاعد تعلم وتتكلم وتصنع كل هذه الأمور؟ قال لهم بسيطة أوي، قولوا لي معمودية يوحنا هل من الله أم من الناس؟ فقعدوا يفكروا، لو قلنا من الله طب ما مش ماشيين وراه ليه؟ ونقولنا من الناس كل الشعب يقف ضدنا. قالوا لهم ما نعرفش. قال لهم ولا أنا أقول لكم. فرد على السؤال بسؤال ما عرفش ايه، ما عرفوش يجاوبوا عليه. ده بالنسبه للايه، ده بالنسبه للسان، انهم كانوا بيعضوا لسانهم، وهنا يتكلم عن الفم انه بيطلع ارواح نجسه مثل او شبه الضفادع. اخر جام هو الجام السابع، ثم سكب الملاك السابع جامه على الهواء، فخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا قد تم، انتهى. ايه اللي حصل؟ فحدثت اصوات ورعود وبروق، وحدثت زلزله عظيمه لهم لم يحدث مثلها منذ صار الناس على الارض، زلزله بمقدارها عظيمه هكذا. وصارت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، ومدن الأمم سقطت، وبابل العظيمة ذكرت أمام الله ليعطيها كأس خمر سخط غضبه، وكل جزيرة هربت وجبال لم توجد، وبرد عظيم نحو ثقل وزنه نزل من السماء على الناس، فجدف الناس على الله من ضربة البرد لأن ضربته عظيمة جدا. الضربة الأخيرة دي ضربة في الهواء، في الجو، يقول سكب جامه على الهواء، السماء اتحركت ضد الأشرار، والأرض اتزلزلت، ما حصلش زلزال زيها قبل كده، والجبال راحت فين مش عارفين، تغطت، والجزائر لم توجد بعد، يعني لا ليه مكان، لا يقدر يهرب للسماء ولا يقدر يهرع على الأرض ولا يقدر يروح جزيرة ولا يقدر يشوف جبل يطلع عليه، كل حاجة اتقفلت في وشه. ده الضربة الايه؟ دي الضربة الأخيرة اللي في الهواء. وده بيحصل أحيانا معنا لما الواحد يغلط ويكمل في غلطه، تلاقيه الدنيا داقت في وشه. يعني تقول له ايه، مرة واحدة كانت في استراليا ليها ظروف صعبة قوي، فوقفة بتبكي في كنيسة من الكنائس، فأخت جت كده وطبطبت عليها وقالت لها مالك يا أختي بتبكي ليه؟ قالت لها أنت عايزة مني إيه؟ قالت لها أنا بحبك. قالت لها ما فيش حد بيحبني. فحاولت تكلمها على أساس إنه يعني في بيحبها المسيح، فكانت النتيجة انها حست ان ايه، شعرت ان مفيش مكان تستريح فيه. الشر يخلي الانسان ملهوش مكان يستريح فيه، صحيح. حتى الاحباء يبصوا لهم كده، قال لك كل واحد بيدور على حاله. حتى المسيح، يعني زي ما سمعنا في اغلب الضربات انه بدل ما يتوبوا كانوا يجدفون على ايه، على الله. ف
فهنا الضربة الأخيرة ضربة الضياع الكامل، ليس له ملجأ لا في السماء ولا على الأرض ولا في المية ولا في جزيرة ولا على جبل، الدنيا كلها ضاقت في وشه. ربنا يرحمنا ويسندنا. نرجع للإيه، للجزء الأولاني، إن هذه الضربات السبع في الواقع أو الجامات السبعة هي خاصة بأعماق الجوانية، في فساد جوه. ويريد نحفظ الآية بتاعت ابن سيراخ: لماذا يتكبر من هو تراب ورماد وقد أنتنت أحشاؤه مدة حياته؟ واحد يطلع من خطية في خطية في خطية، مش عايز يفوق، مش عايز يقوم، مش عايز يرفع يصرخ لربنا يقول له مش حسيبك، عايز أعيش مقدس ليك، مش عايز أول ما تحصل خطية يعمل مطانية كده يقول له يا رب في عرضك أنا عايزك، أنت الوحيد القادر أنك تخلص وتطهر وتغفر خطاياي وتسكب برك فيا. ربنا يدينا روح الفرح والتهليل، ويدينا أن احنا نتمتع بعمل المسيح فينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

الآب والابن والروح القدس الله واحد آمين. الوصية الأولى التي أعطيت للإنسان ممتدة من وحدانية الله. اسمع إسرائيل، الرب إلهنا إله واحد، يعني غير منقسم، فلازم محبة الله تبقى بقلب كامل غير منقسم.

محبة الكلية دي اللي هي من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الفكر ومن كل الحواس، فشل الإنسان أنه يحققها. الوصية دي كانت أكبر وصية عقبة في تاريخ البشر. ليه؟ لأن قلب الإنسان مائل من طفولته لميول كثيرة، فالقلب الواحد المنجمع ده ما كانش في حد. من ناحية الجزدانيات، من ناحية الممتلكات، عشان كده لما المسيح ابن المجد قال مثلا على الأموال اللي في العالم، قال ما حدش يقدر يعبد اتنين أو يحب اتنين، يحب الواحد يبغض الآخر، يخدم واحد ما يقدرش يخدم اتنين، لا يقدر أحد أن يعبد الله والمال. فالقلب من جهة العبادة والحياة مع الله لازم يبقى قلب واحد، قلب مستقيم. في الحياة المسيحية الوصية ديت اللي هي صعبة قوي، ان الانسان يبقى كامل قلبه وكامل نفسه لله. المسيح له المجد انعم علينا بالنعمة دي، نعمة المحبة القلبية نحو الله، لما اعطانا روحه وأعطانا نعمة البنوة اللي احنا مولودين منه. فبقية الحكاية شيء طبيعي في الإنسان، مش عاوزة جهاد، لأن المولود من الله بيحبه، زي بولادات الجسد مثلا، أنا مولود من أبويا وأمي أحبه. ليه؟ لأن منه المحبة بتاعة الأب دي طبيعية بسبب الولادة. ما عملناش مجهود ان احنا نحب ابائنا او اولادنا يحبونا، ما فيهاش مجهود، فبقية طبيعية بسبب النعمة. تحب الرب الهك اللي انت مولود منه، اللي انت بتقول له ابانا الذي في السماوات، فبقيت تحبه. قال نحن نحبه لانه احبنا اولا، واللي بذل نفسه من اجلنا ومات من اجلنا ما اقدرش اقول ما حبوش. فبيد المحبه فينا عطيه من الله، ما حدش فينا ليه فضل فيها لان احنا ولدنا منه. يقول لي طب يعني مش باينه قوي، مازال كتير قوي قلبه مايل ناحية العالم ونفسه مشتتة. المحبة الكاملة لله ديت ان الواحد يحب الرب له من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قوته ومن كل حواسه. اقول لك ايه اسباب كتيرة قوي، بسبب الكسل بتاعنا، بسبب التواني، بسبب عدم الادراك، بسبب الاهمال، بسبب قلة الصلاة. وصل الإنسان يضعف كده، لكن الآباء القديسين اللي عاشوا في المسيح أثبتوا أن الوصية دي حقيقية. يعني احنا بنقول إيه، قعدنا نعمل مديح لأبو سيفيه. إيه يعني الفوكس بتاع قصة أبو سيفيه كلها؟ قال حب المسيح بس. فلما جت حاجات تانية تتعارض مع حبة المسيح رماها من غير فصال. يعني الرتب، طبعا انت عارف الرتب دي يعني ايه، الرتب في الجيش وفي المراكز الكبيرة، ان الواحد يبقى من الدجنتيرز الكبار، دي حاجة كبيرة جدا جوه نفس الانسان. مش مهم بيكسب كام، يعني في مثلا ضباط في الجيش يبقى مرتبه اقل، لو اشتغل شغلة تانية ياخد قده 10 مرات، لكن يفضل انه يكون في الرتبة. ليه؟ لان الرتبة دي بتديله
يعني مركز كبير وتنفخ النفس كده. لما دي تعارضت مع محبة المسيح رماها. الرتب والتعلق على الكتاب دي والناشين والبتاع والكرامات لما تعارضت مع المحبة قال لا لا دي ولا حاجة. لما في الجيل الأولاني لما أمنوا بالمسيح واتملوا من محبة الله كرهوا العالم، كرهوه. ما بقولك المحبة غير منقسمة، قال لا تحبوا العالم، قال بلاش ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي ويزول ومحبة العالم وشهواته كلها نفاية. فالبرهان في حياة القديسين كان برهان حقيقي، حبوا المسيح من كل القلب. طب في محبة مثلا في الدنيا أكتر من محبة الأم لعيالها؟ يعني ده ما فيش بقى يعني الحنان بتاع الأمومة ده اللي خلقه ربنا في المرأة شيء يفوق الوصف. حطوا له اعملوا له لوح ويعملوا له رسومات ويعملوا له أمثلة، شغلانة كبيرة قوي. تصور مثلا في القديسات يعني أحبة المسيح أكتر من العيال، من الأطفال. الأم دولاجي، الأم رفقة، ست رفقة دي إيه؟ أطفال. أحبة المسيح أكتر، أحبة إن أولادها يموتوا في المسيح أحسن ما يعيشوا برا. قلبه غير منقسم، محبة حقيقية. غلبت الجسد بقى والعلاقات الجسدية وغلبت الشهوات. عشان كده لما ترجع لوصايا المسيح يقول إيه؟ نحب إن واحد حب أب أو أم أو أخ أو أخت أو زوجة أو أولاد أو بيوت أو حقول أكتر مني، مستحقش يبقى تلميذي، صح؟ فالقديسين أثبتوا فعلا أنهم تلاميذ المسيح. ليه؟ حبوا فوق كل ده. الحب الحقيقي طب والحاجات المزروعة في جسد الإنسان، يعني تصور مثلا اللي راحوا البراري يعبدوا المسيح من الجيل الرابع الميلادي، قد إيه ناس، قد إيه شباب، شيء مهول. كل طاقة الحب اللي موجودة عندهم قدموها ذبيحة للمسيح. عشان كده بقول لك ايه، يا اما الواحد يعيش مسيحي فعلا. طب وهل عشان اعيش مسيحي اسيب الدنيا وابيع اللي عندي؟ مش نوت نسيسيرلي يعني، من بره. طب في ممكن واحد يتخلى عن حاجات لكن محبة العالم في قلبه. إذا الموضوع مش موضوع يعني نظريات عقلية. الرجل اللي قال للمسيح إيه الوصية الكبيرة في الأول بيمتحن المسيح، المسيح قال له تحب الرب إلهك، دي الوصية الأولى، والتانية زيها تحب قريبك كنفسك. فقال له بالحق يا سيد كلام بتاعك مظبوط. فلما المسيح لقاه بيجيب بعقل بعقله قال له إيه؟ لست بعيدا عن ملكوت الله لكن ما انتش جواه. انت مش بعيد عن ملكوت، عقلك كويس لكن الحكاية مش عقل، الحكاية حب. انت فاهم الوصايا كويس قوي وتقدر تجاوب احسن اجابة لكن مش دي المسيحية. ايه المسيحية؟ تحب الرب الهك. يعني واحد يقول انا طبعا احب ربنا لكن سلوكه بيقول ان هو بيحب حاجات تانية. فالعبرة مش بالكلام الواحد يقول أنا أحب المسيح. إذا كنت بتحبه طب وريني. يعني إذا كانت محبة المسيح حقيقية فيها في المواقف الصغيرة بقى بتاعتي، يعني أحب المسيح بس أحب النوم، فيجي وقت الصلاة وأقول إيه أفضل النوم على عن أن أفصلي. أنا بقول لك مش حاجات بتاعت الشهداء بقى، إنه يرمي الرتب ويرمي المركز ويرمي الفلوس
ويقدم نفسه للعذابات الشديدة.

ده وتقطيع الجسم لغاية الموت، دي حاجات كبيرة علينا. لا خلينا في الحاجات اللي على قدنا. حاجات كتيرة ساعات الواحد حط قدامه حاجتين قدام بعض وتلاقي قلبه يميل للحاجة، يعني يبان طبعا. إذا كنت أميل ناحية راحة الجسد وفضله على الصلاة، يبقى أنا لسه تدبيري ضعيف أوي، وأحب المسيح ولكن برضه عاوز ارتاح. يعني دايما الاقي العذر واميل للناحيه اللي فيها ايه؟ يعني ما فيهاش تضحيه. الشهداء بان قوي قوي الحب اللي فيهم متأجج قوي جدا. فاللي ضحوا بيه كتير قوي حتى قال حتى الموت. الاختبارات الصغيره ديت مفيده جدا. ليه؟ لأنها بتبين عنصر الإنسان. يعني قدامي شوية فلوس وقدامي يعني إن أنا أبيع من أجل المسيح حاجة، أخد دي ولا أخد دي؟ وأقف بازلد كده بين الاتنين. وبعدين ساعات أتشجع وأقول إيه، لأ أنا أدي أكتر أحسن مما أخد، وأبذل أحسن وأتنازل أحسن، فأشهد للمسيح حتى على الأقل بيني وبين نفسي. يعني الشهادة المسيح معروضة قدامنا في الحياة اليومية في كل حاجة صغيرة. آيات الواحد يتمسك بكرامته جامد قوي، يقف ناشف. وساعات واحد يقول ايه يا عمي بناقص، عايز يتمسك بحقه. واحد ساعات يقول لا انا حقي هو المسيح. في المرات اللي فيها انحاز للروح اغلب واترقى، والمرات اللي فيها اجي ناحيه المحبه بتاعتي تروح ناحيه الجسد والجسدانيات اتخفض انزل. عشان كده بقول لك الامتحانات دي موجوده كتير كتير كتير في الحياه، في الحياه اليوميه، في معامله الناس. المحبه الوصيه الاولى ايه؟ تحب الرب الهك. الثانيه قال مثلها في الحياة العملية، أي يعني إيه؟ قال تحب قريبك كنفسك. واحد يحب قريبه كنفسه؟ أيوة، المسيح ادانا دي. من العطايا المسيح اداها لنا إن إحنا نحب بعض محبة المسيح ذاتها. فأنا أحب إن أنا يعني أنفق وأنفق وأقدم أخويا في الكرامة عني أوي أوي بكل سرور، وأقول يا بغي أنا ذاك يزيد وأنا أنقص وافرح. عشان كده بقول لك الحياه المسيحيه والوصايا، الوصيه الاولى دي والثانيه مثلها، موجوده قدامي طول النهار في العباده وفي معاملتي مع اخواتي. فاذا كنت فعلا شاهد المسيح تلميذه الحقيقي بحبه من قلبي، توصل الحاجات دي باينه في حياتي عمليا، تبان في الحياه ان انا يعني احب الرب اكتر من اي شيء. واي حاجه تتعارض كده مع محبه المسيح ما تريحنيش، اقول احبك يا رب. طبعا الضعف البشري موجود، محدش بينكره. يعني اكبر الكبار القديس بطرس الرسول في وقت ضعف ووقت الشده انكر وسب ولعن، بس مش دي الحقيقه. يعني ده وقت الضعف. لما جه المسيح يرده لرتبته الاولى قال له ايه؟ قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ يعني اكد المسيح على النقطه الجوهريه دي. قال له يا سمعان انت بتحبني؟ رد القديس بطرس الرسول بتحفظ شديد بيكلم المسيح، مش عارف يقدر يقول اه طبعا بحبك. يقول له طب انكرتني ازاي؟ فرد برد لذيذ قوي، قال له يا ربي انت عارف، انت فحص القلوب والكلى فتغاضى عن الضعف، انت عارف جوايا ايه، لكن ضعف طبيعتي انت عارف. ففي مرات كتيره بيبين تصرفي ان انا يعني ما اثرتش محبه المسيح، ملت لحاجه تانيه. الضعف ده المسيح عارفه كويس قوي. عشان كده لما جه يرد رتبته قال له يا سمعان انت بتحبني؟ قال له يا رب انت تعلم كل شيء، انت تعلم اني احبك
وانت عارف كل شيء وانت عارف ان انا خاطي وضعيف. فقال له ايه؟ تمنه على قطيع وقال له ارعى غنمي، ارعى خرافي. المحبة دي بقولك محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. احفظ الآية دي، محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، فبقينا نحبه بالطبيعة لأننا مولودين منه. تغاضى بقى عن الضعف. الجهاد كله أن الواحد يغلب ضعفه وينحاز للنعمة ويفضل محبة الله على أي محبة تانية، ويترقى ويتمرن كل يوم، يزيد كل يوم، يمارس الحياة المسيحية ويمارس الحياة في محبة الله، فيفرح ويتعزى ويزداد ويتقدم في النعمة. لربنا المجد دائما.

0: المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقاهي الباباوي بالأنبغويز العباسية يقدم لكم عزة ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 5 مايو سنة 2011 وموضعها عن السيد المسيح مع تلاميذه.
1: من كان
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لعلكم لاحظتم اليوم انني سلمت على صديق قديم من اصدقائي هو بروفيسور اوتو ماينارجوس اللي ألف كتير من الكتب في القضية.

علاقه بيه قديمه ترجع ان افتكر انه زارني في المغاره سنه 60، يعني من قيمه كام؟ 44 سنه. والف كتاب Monks and Monasteries وكتب تانية كثيرة في القبطية. كمان استقبلت بعض من

0: Prabhupada and Dominicans were about to lose them here. Are you from Kenya? So I think بخط واحد باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. احنا دلوقتي بنحتفل بمجيء بوجود السيد المسيح مع تلاميذه، وايام فرح، عشان كده ما فيهاش صوم ولا مطميات. الايام اللي قضاها المسيح مع تلاميذه كانت ايام فرح شديد. اولا فرحوا انهم رأوه مرة اخرى، وثانيا فرحوا لانه انتصر على الموت المسيح بعد القيامة، لدرجة ان القديس يوحنا الحبيب يبدأ رسالته الاولى بقوله: الذي كان منذ البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا. يقصد على المسيح بعد القيامة. وبطرس الرسول في سفر الاعمال الاصحاح 10 يقول: نحن الذين اكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الاموات. فالحكاية دي كانت معثرة فيهم جدا، وايضا قيامة المسيح هي التي اعطتهم قوة ان يجاهروا بهذا الايمان ولا يخافوا، وان يقولوا: ينبغي ان نطاع الله اكثر من الناس. وكان وجود المسيح معهم خلال 40 يوما يحمل معنى المحبة والافتقاد والنزول الى مستواهم. محبة على الرغم من كل ما حدث منه، على الرغم من انه قال لهم قبل كده قبل الصلب: كلكم تشكون في هذه الليلة. فكلهم شكوا فيه، وبطرس انكره 3 مرات، وعلى الرغم من خوفهم واختبائهم في العلية، ومش مفروض يكونوا خوفين، احبهم على الرغم من كل هذا، لان السيد المسيح ما بيحبش فقط الناس الابرار الاقوياء، انما ايضا ممكن ان يحب الضعفاء لكي ينقذهم من ضعفهم. فالمسيح عمل معهم اشياء كثيرة من اجل انهم محتاجون الى هذا الحب، وليس من اجل انهم يستحقون هذا الحب. يستحقهم يستحقوش ده امر مش مهم، المهم انهم يحتاجون الى هذا الحب. ولذلك نلاحظ ان واحد زي بطرس الرسول الذي انكره امام جارية، المسيح من محبته له اراد ان يرد اليه اعتباره، فقال للمجدلية: اذهبي وقولي لاخوتي ولبطرس. اشمعنى بطرس؟ عشان بطرس بالذات محتاج لكلمتين يريحوا نفسيته،
1: بعد ان بكى بكاء مر. وقال لبطرس ارعى غنمي وارعى خرافي في يوحنا 21، لان بطرس ربما ظن ان تنطبق عليه الايه التي قالها المسيح: من انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات، انكره قدام الملائكه. فلذلك اراد ان يشعره بانه لا يزال في درجته الرسوليه وفي عمله الرعوي. فالمسيح كان مع التلاميذ في محبة وفي افتقار. من محبته رأى ان يفتقدهم ويشوف حالتهم ايه، والصليب اثر فيهم ايه، وعنف اليهود اثر فيهم ايه، فكان محبة وفيها افتقار. افتقدتهم في خوفهم وفي ضعفهم وفي ضيقتهم وفي اختبائهم في العلية، وافتقاده ليهم ما كانش بتاع يوم والتاني، ده كان بتاع 40 يوم من الايام. برضو ربنا بهذا الوضع يدينا درس في المحبة ودرس في الافتقاد. نزل الى مستواهم. ازاي نزل لمستواهم؟ شوفوا اول حاجة يقول ايه: اذهبي وقولي لاخوتي ان يمضوا الى الجليل هناك يرونني. الجليل ده في اقصى الشمال، اليهودية في الوسط، فيعني مفيش مانع اذا كنتوا خايفين روحوا بعيد هناك في الجليل وانا اقابلكم هناك. نزل لضعفه، نزل ايضا الى مستواهم فانه لما لقى توما قال: لو ما كنتش احط صوابعي مكان الجروح ما اؤمنش. قال له: حاضر ولا تزعل، انا اظهر لك ظهور خاص وخليك تحط صباعك مكان الجروح. كان يقدر يقول ايه الشكاك ده؟ طوبى لمن امن دون ان يرى. هو قال له العبارة دي، لكن قال له طوبى لمن امن دون ان يرى بعد ما وراه الجروح وبعد ما امن وقال له ربي واله. قال له طيب خلاص. فدي توري ازاي المسيح بينزل الى مستوى الناس، مستوى التلاميذ الخائفين في العلية، ومستوى توما الذي شك، ومستوى التلاميذ ايضا الذين شكوا. حكاية توما دي موجودة في يوحنا 20، حكاية شك التلاميذ كلهم موجودة بالاكثر في لوقا 24، لما ظهر لهم ظنوه روحا او خيالا. فانتم يعني زي روح ظهرت روح، فيبقى ما قامش الجسد، ما قامش، ده مجرد روح. فقال لهم: لماذا تخطر هذه الافكار في قلوبكم؟ تعال جسوني والمسوا. الروح ليس له لحم ولا عظام كما ترون لي. ومش بس نزل لمستواهم فانه وراهم جروحه وخلهم يلمسوه عشان كده يوحى.

الحل الذي لمسناه بأيديهم، وإنما قال لهم عندكم أكل؟ في عندنا أكل. قعد وأكل معاهم. عشان كده بطرس قال الذي أكلنا وشربنا معه بعد قيامته. بينما الجسد الممجد لا يأكل ولا يشرب، لكن هو نزل إلى

لما عايز يكذب المجوس اليه، والمجوس دول بتوع نجوم ظهر لهم في هيئة نجم، نزل لمستواه وظهر لهم في هيئة نجم، ونجم غريب بيتحرك من الشرق للغرب بينما النجوم تتحرك من الغرب للشرق، ونجم مرة يقف ومرة يتحرك. نزل لمستواه، ولذلك بعد ان رأوه في المزود وآمنوا وقدموا هداياهم لم يكلمهم بعد ذلك عن طريق نجم، انما عن طريق حلم قال لهم ما ترجعوش لهيرودس. اذا ربنا بيحاول ينزل لمستوى الناس لكي يرفعهم الى المستوى الذي يرجوه. كذلك في هذا الامر فتح اذهانهم لكي يفهموا ما في الكتب، ما كتب عنه في الناموس والانبياء والمزامير، وقعد يشرح لهم. اذن المسيح كان ظهوره لهم ووجوده معهم فيه محبة وفيه افتقاد وفيه نزول لمستواهم وفيه ايضا عطايا ومنح وبركة. فمنحهم الكهنوت لما قال لهم في يوحنا 20 آية 22 و23 نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياهم غفرت لهم، ومن امسكتموها عليهم امسكت. وايضا وعدهم بالروح القدس، وفعلا ادهم الروح القدس بعد صعوده ومنحهم قوة، قال لكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون شهودا. وايضا اعدهم للخدمة وقال لهم ايه اللي يعملوه في المستقبل من ناحية الكرازة ومن ناحية التعليم ومن ناحية قبول الامم ومن ناحية اكرزوا بالانجيل للخليقة كلها ومن ناحية تعميد الناس. قال لهم من امن واعتمد خلص، وقال لهم تلمزوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. شرح لهم كل شيء. كانت فترة محبة وافتقاد ورعاية ونزول لمستواهم ومنحهم الكهنوت ومواهب وقوة في الاخر. احنا بنفرح بان احنا نحتفل بالسيد المسيح موجود مع تلاميذه، وفي الحقيقة حكاية معاهم دي لترجع لأيام ولادته زي أيام ولادته. قيل في البشارة به ويدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. اذا حكاية ان يكون مع الناس دي حاجة من اول ما اتولد من اول البشارة به، بل ان الحكاية كون ان ربنا مع الناس موجودة من ايام ادم لما كان ربنا معاه قبل خطيته وقبل سقوطه، ومن ايام نوح. معروف ان نوح كان في الفلك 8 اشخاص الذين خلصوا بالماء كما قال معلمنا بطرس الرسول، لكن احد الروحيين قال في الحقيقة الفلك كان فيه 9، 8 اللي هو نوح واسرته وكان ربنا موجود معاهم في الفلك وهو اللي ماسك دفة الفلك وهو اللي بيقوده.

0: وهو اللي بيحفظهم جوه ويعطيهم الايمان والرجاء. وحكاية ربنا مع اولاده واضحة في قصة يسوع اللي ربنا قال له كما كنت مع موسى اكون معك. ومع ارميا قال له ما تخافش منهم لاني انا معك انقذك. وحكاية مع الناس دي نجدت عجيبة جدا في قصة الثلاث فتية في اتون النار. شافوا واحد معاهم رابع قال عليه الناس الفرس انه يشبه بابن الالهة. وهو موجود معاهم في النار حافظهم من ان النار تحرقهم او حتى ريحة الدخان تبقى في ملابسهم. بل ان ربنا قال انه يكون معانا حتى في وادي ظل الموت كما يقول في المرتل في المزمور ان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي. وربنا قال للص تكون معي في الفردوس. اذا اللي يروح الفردوس يكونوا معاه. ومش بس كده ده في الأبدية أيضا. قال لهم وإن أعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في يوحنا 14 وفي يوحنا 17 قال للآب أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا يكونوا هم معي أيضا. فربنا يحب يكون معانا. المهم أن احنا نحب نكون معاه. ومش بس الحكاية في الفردوس وفي الأبدية حتى حاليا دلوقتي بيقول حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون في وسطهم. يعني هو يحب يكون معانا في الابدية. يقول بولس الرسول في تسالونيك الاولى اصحاح 4 على الاختطاف ان احنا نختطف ونكون كل حين مع الرب في الابدية. فربنا يحب يكون معانا ويحب ان احنا نكون معاه. مش بس في فترة الاربعين يوم في كل وقت. في الضيقة اوعى تفتكر ان الضيقة لما تجيلك ضيقة تبقى ناحية تخلي وان ربنا يتخلى معاك. لا ابدا. خليك شديد وقوي. ومهما جات للضيقة ما تخافش منها. لما زجاجة تروح خبطة صخرة الصخرة ما بتتأثرش لكن الزجاجة هي اللي بتتكسر. كذلك انت خليك زي الصخرة. لو تجيلك تجربة زي الزجاجة ما تعملش فيك حاجة. ده اسعد اوقات القصة اليمين كانت وهو مصلوب جنب المسيح في ضيق لكن كان سعيد لانه مع المسيح. يوحنا الرسول كان في المنفى وفي المنفى ظهر له المسيح وكان معاه واداله رسائل يوصلها للكنائس السبع عشان يعزيه. ما تفتكرش ان اكملنك انت في المنفى اب انا تخليت عنك. ما زلت رسولي واكلفك بانك توصل الرسائل للناس. مع بطرس الصديقة لما ضعف وخاف وشاف الاموات بعد ما كان ماشي وراح واقع وطب، وقال لي يا رب انا بغرق. قال له ما تخافش، ومد ايده وسحب. قال له خلي عندك ايمان، كان مع يونان صديق وهو في بطن الحوت ولم يسمح للحوت ان يعمل له حاجة. قال له ولا تخاف من الحوت، شوية ايام وتفوت ولا تنضر ولا تموت وهيرفضك الحوت فيما بعد، ما تخافش. اوعى انت في يوم من الايام تقول اعمل ايه بقى، لقد اعد لي الرب حوتا عظيما لكي يبتلعك. ويعني يبتلعك لكن محفوظ ايضا بنعمة الله حتى وانت مبلوع. المرأة الشونامية لم تعرف قوة ربنا وتتمتع بها الا بعد ما ابنها مات، وكذلك ارملة صيدا لم تعرف قوة ربنا ووجوده معها الا في فترة المجاعة ولما ابنها مات برضه. والكنيسة عرفت قوة ربنا انه معها في فترات الاستشهاد. ربنا اللي بيقول ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. المهم مش بس ان ربنا يكون معانا، ان احنا كمان نكون معاه. عشان كده القديس اغسطينوس قال في اعترافاته، قال له كنت يا رعي ولكنني من فرط شقوتي لم اكن معك. انت كنت معي لكن انا ما كنتش معك. وفي ناس بيكون الرب موجود معهم وهم مش حاسين بيه، زي المجدلية الرب ظهر لها وهي مش حاسة بيه، وتقول يا سيد ان كنت قد اخذت جرالك ايه، مش حاسة بوجود الله معاها لغاية لما نبهها لكده. وزي تلميذي عمواس كان ربنا معاهم وظهر لهم وهم مش حاسين بيه. المهم انك انت تشعر بوجود ربنا وتحس بيه وتحس بنعمته وتحس بعمله وتحس بان هو لم يتخلى عنك حتى في اصعب الامور. ما تكونش زي كهنة اليهود اللي شافوا المسيح وما تمتعوش بالوجود معاه، ولا الكاتب والفريسيين شافوا المسيح وما تمتعوش معاه. اتفضلوا مسيح.
1: من الليل ويا رب سبتني كي يمكن يمنى اطماعتي قد انكايت كي استطيع الصلاة والعامة عشبون انقيم وجاو انشيط البارد ورون ديك وعفتم ابنسيت واتكم بي وإماشم صدم ونون اينا انا كتشيت كاريس ومجيس كم يدوي من دي من شي سيدك كم خلو انت يا كبن وران دي ما توصال بلس من دي ضميت تسوين دي سولوم بابن من بركة في ضبي جن يا ابو السولس شو زي بياري بونكر يبتا ويرت في مليو دي الطيوت نار شريف بابا باشي نوتي نمنا نيوتي ريبسكو بس نيتكي نيمن نودن دي بيبتا كروجي نصر ونصر مشروم بالمان سينيري نيكون تبتبيهون نوغاري تيرون سابت النو تشرف جيم كورين ويبرت سريم دبكين نو بناني والخنوالي نبتاو نيشتين نايم كري ريسون كري ريسون كيري يابلو كيسون ابلس ويرو اسمو ويرو اسمو بسن يكون يلغم باسمو.
0: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر وبركة القديس ماري ماركوس القديس الأمبرويس وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وحداتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بكريستوس والنور
1: امين.
0: يقول انت كريم وينانا انت كريم سننانا انت كريم شكنوبنا نقول جلسوا كتاب يقومن بأونن بزمونن بالأمان شيني أمين. اللهم اجعلنا مستعقين.

الشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة المحبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب.

أنتم بالمراحم الرافات الشيء من زعن معنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض تردون الذين أبطأ مطرحين في رمض قمة معزيهم المعذبون لأرواح النجساتكم جميعا الذين في السجون أو المطامق الذين في النفي والسبي والمقود عليهم بعوضيتم مرة أعتقهم يا رب جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وقيم الساخنين رجاء من ليس له رجاء معين ليس له معين عزاء صغير القلوب ميناء الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبود عليها أو المريضة يا رب رحمة أعطيها راحة أعطيها نعمة أعطيها معونة أعطيها خلاصا أعطيها غفرا خطايا وأثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد ناعى فيها أيها الطبيب الحقيقي لزل أنفسنا وأجسادنا

صلى الله على نبينا كلنا ربنا وإلهنا مخلصين سوى المسيحنا صلاة المساك يا محب البشر أذكر رب أبانا أخوة المسافرين والذين أضمنوا الصبر في كل مكان سهل طرقهم جميعا كانوا في البحار أو الأنهار أو النبي أو الطرق المسلوكة كل أحد بكل مكان ردهم إلى ميناء هدي ميناء الخلاص تفضل يا رب اسحبهم في الإقلاع اسحبهم في المسيحين ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظه بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى

0: سبح لك قارين المجد لله في العالي الأرض السلام الناس مصر سبحك نباركك نخدمك نزود لك نعترف لك ننطق بمجدك أشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات الله لا يفضل بكل الرب الابن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس أيها الرب الله حمل الله ابن الله رفع العالم ورفع خطايا العالم ارحمنا يا حمل خطية العالم يربط البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجد الله لا يبقى أمين وباركك كل يوم وسبح اسمك القدوس الأبد الأبد أمين منذ الليل الروح تبكي إليك يا إلهي أن أوامرك يا نور كنت أتلو في طرقك نشرت لي معين باكر يا رب تسمع قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت أزمع عزراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت أرسل الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت أرسل قوام أنا مات سعر السماوات ارحمنا مجد الآب والابن الروح القدس الآن كل عين دار دور كل آمين أيها السرس قدوس ارحمنا أيها السرس قدوس ارحمنا أيها السرس قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا اغفر لنا أسامنا اغفر لنا زلات يا رب افتح لنا شعبك اشم اسم القدوس أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب منيح نفوس يا من وبر خطايا يا رب ارحمنا الذي بر خطايا يا رب من اغتر بطنا ليك لأن نحن تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين قدس اسمك ياتي من قوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نحن مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد الى ابد امين كبر كريستوس ايسوس بين شويس امين الليلويا شيرينيت انت رتواب تي بورسينوس ايني فينتي مصنوتي اسمها بين كريستوس
1: انت فلوسف كير شوف شين ليت كان نوفي نوني بو
0: شيري سي تسميس نوني بو اني تاف مي بي كريستوس بنوتي تي بورسينوس اسوا
1: ما جون شوسري غون فلوس كيت كان نوفي نوني
0: Τι προσθένους μόρι έμπτυς ότοκος εσώ έπτυ προστότης έτοιμότην τύπην κρουσεντήτη μητρούμι
1: Ερεμπρες βεβήν ερεγόν άρεμ πε Χριστός φύταρεκ φοβός μοτνάρεμ
0: κομιλτενό Ερενε ότι προσθένους θεωρώ εμμην ερισίνι Σερεπ σούσον τύπην γίνους αρήκ φωνόν εν εμμένουιλ
1: Τεντή ουαρή πεν με διότι επροστότης έτοιμότην άρεμ πεν σοίσες πε Χριστός ατυκένεν νοβήν ανεβούλ
0: Τότε ρούν αφμόχεν ρασί Πεν λασκενούς ειλί ελγέ πεν σοίς Ιησούς πε Χριστούς αυτον φεύολχεν Ιησμούτ
1: Αυκορφε μευμόχεν τεύγουμ αβέσερ βγον χρόιν ιερόν εν σοβόν φύτα

بركة ومن نور حكيم كده كده عزراك دي صلاة الله تنم خلص العالم أتى خلص نفوسنا مغلق سيدنا المسيح فخر وسكري للشهداء تهريس الدقين سبات كنائس وفران القطع بشر بسوس قدوس روت واحد نزل الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين من حقيقة الأم بإلهين واحد الله إله يبدأ بترك خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم من رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد المولود من الله

كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم يجينا نحن البشر الرجل خلاص إن نزل من السماء وتجسم من الروح القدس مريم العذراء أن الصلب عن العهد بالقدس بونتي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم بالروح القدس الرب المحيي بس من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترم عبودية.

الذين سبقوا ورقدوا يا رب ريحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا رجاءنا.

بخوف أمام الله وانصت بحكمة لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل. وعلمنا ماري والإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. من مزامير 30 نبينا

ربنا وإلهنا مخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلما مضي رسولا يوحنا ابتدى يقول الجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصب

بل ماذا خرقتم لتنظروا؟ أإنسانا لابسا ثيابا ناعما هو ذا أصحاب الثياب الفاخرة والتنعم هم في بيوت الملوك بل ماذا خرجتم لتنظروا؟

أرسل أمامك ملاك الذي يهيئ طريقك قدامك. وأقول لكم إنه ليس في مواليد النساء نبي أعظم من يوحنا المعمداني، ولكن الأصغر في ملكوت الله.

0: في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الرجعت أعطينا اليوم، فلا نزل بنا ونزل علينا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد. إن بخريستوس يسوس بن شوي
1: تسكيف الرسي من تكوري يوكلينا تي
0: نوبيون سو كيري
1: روس خمين سو تفوفون
2: إيرين بوسي
0: نف موتي سو.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل رباطات خطيرة من قبل من المخلص المحيا، نسأل ونطلب من صلاحك يا محبا عبيدك إخوتي وضعف هؤلاء المنحنين برؤوسهم ومجدك المقدس، ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك بشيء بعلم أو بغير علم أو بالقول أو بالفكرة أو جزع القلب بصغر النفس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا، طهرنا، حللنا، حلل سائر شعبك، املانا من خوف قوم نارتك المقدسة.
0: من الليل يا زوك سابتريك يوك يا جي ابن ابماتي كنك يوك يا سوسي ونستوني ونونا من هوشي بولنك

0: كريستوس من نوتي
1: امين اساشو
0: ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين علينا وادخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوه والمجد ابدا امين.

0: سيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشارة معلمنا ماري متى البشير ماري يوحنا البشير بركات علينا امين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس ارسل الاب باسمي فعلمكم كل شيء ذكركم بكل ما قلت لكم. سلام اترك لكم سلام انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم مني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون باني امضي للاب لان ابي اعظم مني قد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كانوا تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد لان رئيس هذا العالم اتى ليس له فيه شيء لكن كما اعلم اني احب ابيك كما وصوني ابيك كذا افعل. كن انطلق من هنا ونبقى مع حقي وابيك الروم كل وسن فلا تبصر من اخطاء وكل ما تبصر من نقي لا تبصر من اقصر. انتم قبل ان كان من الكلام الذي كان تقوم به اثبت فانا ايضا فيكم مجد الله دائما.
0: تينو شيمو ويرستو سميجيو دناسو سممنا مايثو ابجاك تونغاك سوتيو مناينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة لا تنزعوا منا أيها الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. يا رب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما محيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء إنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل حلي فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلميذك أيها المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا نحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا موقفنا في هيكلك المقدس نحصل القيام في السماء يا والد الله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت أزمن عزرا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت رسل بعنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت رسل قوامنا موية سعر السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن الروح القدس الآن كل آمين. يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا واغفر لنا اسامنا واغفر لنا زلات. يا رب تغمر شعبك شيء من اسمك القدوس ابانا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوس يا من وبر خطايا رب ارحمنا الذي بر خطايا رب ان نقتل باطنا اليه لان نحن المقدس تقديس مثلث. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوت تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض كل زائر الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر بنا علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد الى ابد امين. السلام ونحن نسال القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حي والابتلاء هو من المسيح سيد الصراط لك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور حقيقي المسيح لنا العذراء القديس سال الرب عنا لسنا رحمه مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. اتى عذراء مريم والابتلاء القديس شفيع الامين الجنس البشري شفعي فينا المسيح التيني كنون غفران خطايانا. السلام لك عذراء ملك الحقيقيه الحقانيه السلام والفخر جنسنا والتي لنا منوي نسالك السورين تشفيع الموتى من امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: سيمون قدوس قدوس قدوس فصم بشارة معلمنا ماري متى المشير بركات علينا امين.
4: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل عندما جلس تقدم ماري تلاميذه فتح فيه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات.

0: والحزن الآن لأنهم يتعزون. طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى للجياع ولا تعش البر لأنهم يشبعون. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعنون الله. طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوبى للمطردين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتعللوا لأنكم أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فز الملح ماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء أن يطرح خيرا وتوسع الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا تحت المكيال، بل يدعون على المنارة فيضيء كل من في البيت. هكذا فليضيء ناركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: Tenoshimo veres tos mikudanasos memnamaithweb jatongasotiamonainan Yemen fil yawm as-sadis wa as-sadis sumirt as-salib min ajl khataya tagarra li abuna adam fi firdaws mazzaq sak khatayana ya al-masih lana wa najina ana sarakhti Allah wa rabbi sami'ni Allah wa mastajib salati wa tarfut talbati iltafat ilayya wa sami'ni ashiya wa bakr waqt az-zuhr kalami aqulu fa asma sawti wa khallis nafsi bi salam
2: sabatrike yokage yubn mati
1: ya yesu al-masih ilana alladhi sumirt على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألمك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طاشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، بل نحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ولدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا ونتألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا وافرنا خطايانا من أجل اسمك القنوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لنا عندما بسطت يديك الطهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لنا لمشيئتك صورة تصل على الصليب لتنجي الذين خلقتهم به من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأن ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك. أنت يا ممتلى نعمة يا ولد الله العذراء، نطوبك للملك بالصليب منك انهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
4: يوم النور حقيقي مجدك تعز راك دي صليت لات المخلص العالم تخلص نفوسنا مجلك سيدناك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تليل الصديقين سباتك الناس وفران خطا بشر بالسروس القدوس لاوت واحد نزول الله نمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله إله أب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى، نؤمن رب واحد يسوع المسيح من الله الوحيد مولود من الله قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوم ساوي الآب في الجوهر الذي به كان هذا الذي يجري نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسم من روح القدس ومريم العذراء أن الصلب أهل بلوط سبون أنا موكب رقام بين الأموات في يوم السادس كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي لدين أحياء والأموات سيدنا سمكين كدوا نعم من روح القدس رب الموحي بس من الأيام نسول الله نمجده مع علي أبو الإبن الناطف أنبياء كنيسة واحدة مقدسة كامل رسولين لما هو دعي واحدة خطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين.
1: نسألك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمعنا وارحمنا.

0: القدوس قدوس رب السبعوت صنع ماتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله إله بضابط الكل يا السلوس قدوس ارحمنا يا رب إله كويتكم معنا الآن وليس معين في شديد ضيقاتنا سواك حل وخلص فح الله عن سيدنا لا تصنعنا برضتنا لا تصنعنا بغير رضا لا تفنى معرفة لا تفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب نسيس دعي علينا كرحمتك يا رب ليس خطيئنا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تقوم مشيئتك
1: كذلك الله ارتخذنا للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر المسيح
0: صلى الله عليه وسلم ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
2: مجدا وإكراما إكراما مجدا للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت باص

نشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وعنا حفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وتابنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم.

المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا.

اقبل سؤالات وطلبات قديسين بالصلاة عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن شعبك وعن هذه المائدة، عن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطة

شمام سالك لي يسوع كل الشعب وضعفه يكونوا محللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الواحدة المقدسة الجامعة المعصولية، من أفواه الاثنى عشر رسول، ومن فم نظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطار والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكورس قديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الشهيد الطار رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس القديس باسيليوس القديس ريغوريوس، من أفواه الثلاث 118 مجتمعين بنكيا 150 بمدينة القسطنطينية و 200 بأفسس، ومن فم أبينا المكرم رئيس الكهنة أنبا تودوس، ومن فم أبي ومن فم حقارتي لأنه مبارك مملوء مجد اسمه القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

0: البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يدافع عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات، بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركاته علينا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب

حبيب في كل شيء، أروم أن تكون موفقا ومعافى كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع أن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذا شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

لبرخسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة تكون معكم ومعي أبائي وأخوتي، أمين. ولما قدموا إلى أورشليم قبلهم أهل الكنيسة والرسل والأحبار، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من شيعة الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والأحبار لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مناظرة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بينكم أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميزوا بيننا وبينهم بشيء، إذ قد طهر بالإيمان قلوبهم، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسولاته قائلا: إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر وأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة.

اذكر ايضا يا ايها السيد الذين امرونا اوصوا نذكرهم في تضرعاتنا وطلبتنا التي نصعد اليك ايها الرب الان الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لانك انت وحياتنا كلنا رجعنا كلنا خلصنا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا

آمين. مبارك الرب إلى الدهر يكون يكون. أين هي مراحمك الأول يا رب؟

تكون. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يصنع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي.

بي، لستم أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم، وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمرين ويدوموا ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما تسألون.

0: en su fe se brusco min querere son querere son genomes mi ami.
1: El haqiqa tinu min bilen wahid Allah ilay abdabit el kul khalik el sama wal ard ma yura wa ma la yura nu min rabbin wahid yesu al masih ibn Allah el wahid el maulud min el ayab qabla kul el dur nur min nur ila haq min ila haq maulud ghayr makhloum saw el ayab fi el gawal el lazi bi kana kul el shay هذا الذي من أجلنا نحن البشر لأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنى صلب عن ملاح بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في القدس صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي أيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعمن بالروح القدس الرب بسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسل نعتلم عبودية

على غير فساد. والموت الذي دخلنا العالم بحسد إبليس هدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد جنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. ملأت الأرض من السلام الذي من السماوات هذا الذي أجناد الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارة.

0: الله املأ قلوبنا من سلامك، طهرنا من كل دنس، من كل غش، من كل رياء، من كل فعل خبيث، ومن تذكار الشر الملبس الموت. واجعلنا مسحقي كلنا يا سيدنا، أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوع في دينونة موهبتك غير الميتة السمية، بالمسيح يسوع ربانا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعين، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا ولنا مخلص يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء، ما يرى ما لا يرى، الجالس على كرسي مجدي المسجود له من

الذي يقف حولك. الشاروبيم ممتلؤون أعينا والسرافيم ذو الستة أجنحة يسبحون دائما بغير

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونوفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا.

نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

القدس، وانعم علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا

أمامه، وأعطى لخواص تلاميذ وقديسين والرسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوه.

عطائد الخاص تلاميذ وقديسين ورسل أطهار قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لي

0: اجعلنا مسحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الواحدة المقدسة الجامع رسولية
1: يا رب ارحم
0: هذه التي اقتنعت لك بالدم الكريم الذي مسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم رئيس الأساقف بطريركنا البابا الأنبا تواضروس
1: يا رب ارحم
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. انعم بهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع كل أديرة أبانا الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب أهوية السماء وثمرة الأرض في هذه

0: مالك، بارك اكلي لنا بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عن الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعمه في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن ايضا يكون لنا كفاف في كل شيء، كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب ارحم.
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت وسطتهم، أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسي. تفضل يا رب أن نذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا القديسين رؤساء الأباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجليين والشهداء والمعترفين، كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والتلا قديسة طارة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق الشهيد، والقديس استفانوس رئيس الشمام سأول الشهداء، ناظر إلى الإنجيلي ماركوس الرسول الطار والشهيد، البطريرك قديس ساويريوس معلمنا ديسكوروس، قديس أثناسيوس الرسول، قديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة، القديس يوحنا ذئبي الفم، قديس ثودوسيوس، قديس ثوفيلوس، قديس ديمتريوس، قديس كيرلوس، قديس باسيليوس، قديس رغوريوس الناطق بالإليات، قديس رغوريوس صانع العجائب، قديس رغوريوس الأرماني، 318 مجتمعين بنيكيا، 150 بمدينة القسطنطينية، 200 بأفسوس، أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس، البار أنبا بولا، 3 أنبا مقراط، وجميع أولادهم لباس الصليب، أبانا أنبا يوانس القمص، أبانا أنبا بشوي، البار الكامل، حبيب مخلص نصا، أبانا أنبا بولا طمون، حسكيال تلميذ سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس، و49 شهيدا شيوخ شيات، قوي القديس أنبا موسى يحنس كامل قس، أبانا أنبا دانيال القمص، أبانا أنبا إسيزيروس القس، أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا أنبا شنودة رئيس المتوحدين وأنبا ويسا تلميذه، والقديس الأنبا براون مسقف الفيوم والقمص ميخائيل البحيري تلميذه، أبانا القديس البابا كرولوس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس، والقديس يسوس الأنطوني، القديس أبونا القمص بشويكا آمين، كل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالتهم طلبتهم ارحمنا كلنا معا، انقذنا من اجل اسم القدوس الذي دعا

هؤلاء وكل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا

الذكرى الثانوية لنوال بغدادي نادية بغدادي محفوظ نجيب، والذكرى الثانوية المرحوم مرقس موريس، الذكرى الثانوية اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم بولس بشرى، اذكر يا رب نفسك عبدك المرحوم بشرى صحاه، والتذكرة السنة الأولى نياحة القوم الصموئيل الأنطوني، اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم لولا التذكرة السنوية يوسف جورج، في حدنا بين القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعلهم في موضع قدرة على ماء الرحمة.

أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية، وفي ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك.

ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا مستحقا أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيادينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس هو أيضا، فلنسألك أن نجعلنا مستحقين لشركة يسوع.

ومخلصنا يسوع المسيح الذي من قبل صليبه نزل إلى الجحيم ورد أبانا آدم وبني إلى الفردوس ودفننا معه بموته أبطل عز الموت وفي ثالث

اعلمي اخوتي ان يذهبوا الى الجليل، هناك يرونني ميخائيل رئيس الملائكة نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم

المسيح قام من بين الأموات بالموت داس الموت والذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية ونفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسل أطهار قائلا اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم

الصالح وأرسل لنا المعزي روح الحق مثل ألسنة نار. من أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء لكي بقلب طاهر نجرو بدل غير خوف نطلب الإنكار.

الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا هذا الجد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

حللت على الأرض يقول فليكن يا سيدنا عبيدك أبائي وأخوتي وحقارتي محلي من فمي بروحك القدوس أيها الصالح محب اللهم يا حامل خطية العالم ابدأ بقبول توبة عبيدك منهم نورا للمعرفة وفنا طول أن كثير رحمة أذكر يا رب ضعفي نائدا واغفر لي خطاياي كثيرة حيث كثرت من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي لتمنع شعبك من نعمة روحك القدوس حاللنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة من كل جحود كل أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين اكتب أسماءنا مع كل صفوف قديسيك في ملكوت السماوات اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها

ذكر وحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كل نوايا القديسة الطاهرة مريم جعلها واحدا مع لاهوت وإلى إطلاق رمز ولا تغيير واعترف الأطراف الحسنة أمام بيلاطس بونتس سلموا عنا الخشبة الصليب المقدسة.

اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة.

نصلي مع بعض صلاة بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلص. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني بيزداد في الفضيلة ثباتا ونموا. اشتد إيماني وتقوى رجائي، فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعم، حل للميلاد الجديد وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام مبارك الرهيب. أسلم ذاتي بين خنوك، فاجعلني واحدا معك وسيرني تحت إرادتك. عليك عقل وحواس إرادتي وتبرك وتكون طوع مشيئتك. أحيي قلبي وأيقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي واضرب لئيم محبتك في قلبي. تلاف بحنوة رفق كل ما ينقص، امكس معي لأن النار قد مار ورفقني لنصم النار. فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا ربي للأبد. آمين.

ربنا الذي قدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، ان لك الملك والقوه.

Injilu Yohanna. الأصحاح الرابع عشر. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم،
سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. الأصحاح 15. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتمون، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب

كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم، وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم. لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمته لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيئتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم، إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. الأصحاح 16. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي. لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم، لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينون فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا تبصرونني

بعد قليل ايضا ترونني، ولاني ذاهب الى الاب. فقالوا: ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسألوه، فقال لهم: عن هذا تتساءلون فيما بين

وتنوحون والعالم يفرح. انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لانه قد ولد انسان في العالم. فانتم كذلك عندكم الان حزن، ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع احد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق الحق اقول لكم، ان كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بامثال، ولكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم ايضا بامثال، بل اخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست اقول لكم اني انا اسأل الآب من اجلكم، لان الآب نفسه يحبكم، لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد اتيت الى العالم، وايضا اترك العالم واذهب الى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الان تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الان نعلم انك عالم بكل شيء ولست تحتاج ان يسألك احد، لهذا نؤمن انك من الله خرجت. اجابهم يسوع: الان تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته، وتتركونني وحدي، وانا لست وحدي لان الاب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، انا قد غلبت العالم.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. فاجاب يسوع: اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه؟ فان قال الهه لاولئك لان كلمه الله صارت اليهم. فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم، اتقولون انتم له انك تجدف لاني قلت لكم اني ابن الله؟ كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم الجمعة في الأسبوع الرابع في الخمسين المقدسة، وزي ما احنا عايشين وشايفين وعارفين انه طوال الخمسين يوم دول الكنيسة منشغلة بالكامل في قيامة السيد المسيح ما بين الأموات. بنلاحظ كل قداس ازاي بنعمل زفة بأيقونة القيامة، ازاي لحن الكنيسة لحن كله فرح بقيامة السيد المسيح. مفيش احتفال يا احبائي بتحتفل بيه الكنيسة مدة بطول مدة احتفالها بالقيامة. وده احبائي لانه معلمنا بولس الرسول قال ان لم يقم المسيح فباطل ايماننا، ان لم يقم المسيح فباطل ايماننا. بدون القيامة الإيمان المسيحي كله بطل قبض الريح. بدون قيامة السيد المسيح تبقى المسيحية زي أي دين آخر، زي أي تعليم آخر، إلى نهاية، إلى زوال، إلى بوار، إلى الجحيم. فالقيامة هي أساس الإيمان المسيحي. إن لم يقم المسيح فباطل إيمانكم. طب الصليب مش كفاية؟ لا مش كفاية. طب تجسد المسيح وتعليمه ومعجزاته مش كفاية؟ لا مش كفاية. إن لم يقم المسيح فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. علشان كده يا أحبائي القيامة هي أكبر إعلان عن لاهوت السيد المسيح. السيد المسيح في تعليمه في تجسده قال إن أنا ابن الله، إن أنا الله الظاهر في الجسد، إن أنا والآب واحد. أهو كلام بتقوله. كلام. إيه البرهان؟ القيامة يا أحبائي هي برهان على صحة تعليم المسيح، على صحة أعماله، على قيمة أعماله. البشرية ما كانتش محتاجة أنبياء جدد يعلموها. البشرية ما كانتش محتاجة مجرد شخص إلهي يجي يعمل شوية معجزات ويقيم شوية موتى. مش ده احتياج البشرية. لكن البشرية كانت محتاجة لظهور الله في الجسد. والمسيح الله الظاهر في الجسد، القيامة هي البرهان على صحة هذا. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا قال: تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. في أمور كثيرة تؤكد لاهوت السيد المسيح، لكن أقوى كل هذه، أقوى من معجزاته، أقوى من أعماله، أقوى من كلامه، أو بتعبير أدق ما أقدرش أقول أقوى، لأنه في تعليمه وفي حياته الكمالات كلها، فما فيش شيء أقوى من شيء. إنما نقدر نقول إنه البرهان على صحة كل دوت هي القيامة. تعين ابن الله بقوة. المعجزات أعلنت إنه هو ابن الله، بس الإعلان الأقوى تعين ابن الله بقوة. إزاي؟ من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ومن هنا يا أحبائي بقول جه احتفال الكنيسة بقى الطويل دوت بالقيامة. وسيظل يا أحبائي إيمان المسيحيين بلاهوت السيد المسيح اللي أعلن في القيامة، سيظل إيمان المسيحيين بلاهوت السيد المسيح اللي أعلن اللي ظهر في القيامة هو دوت. أولا نقطة الخلاف ما بين المسيحية وما بين كل شعوب الأرض. ما تصدقش إنه في أي دين أو كتب أخرى بتشهد للهوت السيد المسيح، ما تصدقش كلام دوت، لأن كان من باب أولى أصحاب هذه الكتب يأمنوا بها. ما تصدقش إنه في أي تعليم آخر أو أي كتاب آخر أو أي كلام آخر يشهد للهوت السيد المسيح، ما تصدقش، لأن زي ما بقول ستظل هذه هي الخط الفاصل، الاختلاف الرئيسي ما بين المسيحيين وبين كل شعوب الأرض. لأن النهار ما إنسان يؤمن بلاهوت السيد المسيح خلاص ما بقاش فيه اختلاف. مش بس كده، لكن الإيمان بلاهوت السيد المسيح هو حجر الزاوية في إيماننا المسيحي.
يعني غير المسيحيين يكرموا المسيح، يبجلوا المسيح، يعظموا المسيح، ويقولوا فيه كلام حلو خالص. لكن ما لم يؤمنوا بلاهوته كل الكلام ده ما يسويش حاجة. فأساس الإيمان المسيحي هو الإيمان بلاهوت السيد المسيح، إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده معلمنا القديس يوحنا لو خدت بالك النهاردة، إن أتى إليكم أحد ولم يأتي بهذا الإيمان فلا تقبلوه ولا تقولوا له سلام. ما فيش، ما هي هو ده الأساس. تؤمن بلاهوت المسيح؟ لا، ما بيؤمنش خلاص. وأصبح الإيمان على أي شخص من جهة مسيحيته، يا ما طوائف بتقول إحنا مسيحيين زي شود ياهو زي الأدفانتست. طب إيه المحك؟ اللاهوت المسيح. تؤمن بلاهوت المسيح؟ لا ما يؤمنش خلاص، يبقى مش مسيحي. يقول لك طب أنا كتابي مقدس زي كتابك؟ لا ما ينفعش، مدام لا تؤمن بلاهوت سيد المسيح ما بقتش مسيحي. حجر الزاوية. طب إن يسوع لما بيسأل تلامذته من يقول الناس إني أنا؟ متى 16. فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طباك يا سمعان ابن يونا، أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة، على هذا الإيمان أبني كنيستي. بقى ده الصخرة الأساس بتاع الإيمان المسيحي، أنت هو المسيح ابن الله الحي. عشان كده شفنا في سفر الأعمال لما وزير كنداكا كان ماشي وتقابل معاه فيلبس وكان بيقرأ فصل الكتاب، فعارفين القصة، سألوا أتفهم ما أنت تقرأ؟ قال له كيف يمكنني إن لم يفهمني أحد؟ فبدأ من هذا الكتاب وفتح فاه وبشره بيسوع. وبعد كده هم ماشيين لقوا مي، قال له هو زمان ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. أعلن وزير كنداكا إيمان. قال له إيه؟ قال له أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فيلبس بيقول له إن كنت تؤمن نعمدك. فأعلن الراجل إيمان اللي على أساسه هيتعمد. إيه إيمانك يا وزير كنداكا؟ قال له أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، فعمده. فبقول بقى دي حجر الزاوية، وبقت القيامة هي التأكيد، هي البرهان، هي الإعلان، هي الوثيقة اللي تؤكد فعلا أن المسيح هو ابن الله، هو الله الظاهر في الجسد. وإعلان أن المسيح ابن الله ده مش إحنا اللي قلنا، مش إحنا اللي نعتنا المسيح بهذا الصفة. لا، أولا الأب نفسه شهد أنه ده ابني، وليس شهادة أقوى من شهادة الأب. ومش شهد بس مرة ومرتين، بل ثلاث مرات. مرة الأولى معروفة في الأردن، هذا هو ابني، الأب ده ابني، خلاص بقى ده ابن الله. في التجلي نفس الشهادة قبل الصليب مباشرة، الابن بيناجي الآب، قال له مجد ابنك، مجد ابنك. قال له لا أنت مش ابني، قال له لا أنت بتجدف، قال له مجدت وسأمجد أيضا. مجدت في حياته، في أعماله، في معجزاته، وسأمجد القيامة. تعين ابن الله بحاجات قبل كده، تعليمه وأعماله وحياته شهدت أنه هو ابن الله، لكن بقوة الإعلان الأقوى، الإعلان المكمل، الإعلان المؤكد، القيامة. مجدت وسأمجد بقيامتك. فدي شهادة الآب، بل هي شهادة السمائيين كلهم. في شخص الملاك غبريال رئيس الملائكة قال له أمنا العذراء القدوس، طبعا ده اسم من أسماء الله، يعني اطلع اسأل كده برا أقول له من أسماء ربنا يقول لك القدوس. طب الملاك غبريال قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فدي شهادة الملائكة ممثلة في غبريال. أيضا شهادة الأنبياء كلهم نجملها في أعظم الأنبياء يوحنا المعمدان، نبي وأعظم من نبي. فشهادة يوحنا تجمل كل شهادة الأنبياء، لأنه ده خاتم الأنبياء. مين خاتم الأنبياء؟ المعمدان. ما جوش بعد أنبياء تاني، ومش هيجوا أنبياء صادقين. فيوحنا المعمدان خاتم الأنبياء،
شهد عن السيد المسيح، قال أنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله في يوحنا 1. وكل رسله شهدوا الشهادة ديت. قديس ماري مرقس بداية إنجيله أول آية، عشان كده حتى يعني يدوله رمز الأسد، الأسد ده يصرخ في البرية. فماري مرقس بدأ إنجيله بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله أول آية، أول آية. يوحنا قالها آخر آية، ما يقدرش أقول يعني قالها آخر آية، بس يعني أعلنها بوضوح، قال أشياء أخرى كثيرة في آخر إنجيله بقى. يوحنا 20 في إصحاح تاني يوحنا 21، بس في يوحنا 20 قال أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع، لأن ده بيختم بقى أعماله قبل القيامة. أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذه الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، وليكن لكم إن آمنتم حياة بإسمه. فكل رسله أعلنوا الإعلان دوت. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء بأشياء وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ناثنائيل قبل بطرس شهد، قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فبقول إعلان أن المسيح هو ابن الله دوت إعلان الآب وإعلان الملائكة وإعلان كل الأنبياء.

الأنبياء ممثلين في يوحنا إعلان كل رسل المسيح بلا استثناء كلهم شهدوا أن ده ابن الله. المؤمنين به شهدوا أن هو ابن الله. لما فتح عينين الأعمى قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد أؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو فسجد له. مرسى أنا أعلم أنك ابن الله. حتى اللي ما كانش مؤمن به في وقت الصليب لينجينوس القائد قال حقا هذا هو ابن الله. ومش بس شهدت كل دول لكن هو شهد عن نفسه. ما هو النهاردة لما بنقول المسيح ابن الله يقول لك انتوا اللي بتنعتوا المسيح بكده. المسيح ما قالش كده. لا يا عزيزي هو اللي قال غير الشهادات اللي فاتت دي كلها. هو نفسه قال. هو قال ان انا ابن الله في مواضع كتيرة. وهو الجزء اللي اخترته لنا الكنيسة النهاردة المسيح نفسه بيقول الذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أفتقولون له إنك تجدف لأني قلت أنا ابن الله. هو اللي قاله. بل في محاكماته يا أحبائي يعني المسيح يتحكم ثلاث محاكمات دينية وثلاث محاكمات مدنية. المحاكمات الدينية أيام أمام حنان وخيافة ومجمع السنهدريم سألوا رئيس الكهنة أنت ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت. ومن الآن رح مكمل له ومأكد فرون السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين الآب. قالوا بس جدف. ليه؟ لأنه قال أنا ابن الله. لما راحوا قدام بيلاطس بيلاطس بيقول لهم أي شر عمل الرجل ما عملش حاجة وحش. قالوا له لا ده جدف. إيه التجديف اللي قال؟ إنه قال أنا ابن الله عادل نفسه بالله. فده تجديف عندنا في الشريعة بتاعتنا. عشان كده وهو على الصليب كانوا متذكرين بهذه الكلمات لأن هي ديت هو الحاكم ليه؟ هما ليه صلبوه؟ التهمة؟ التهمة إنه جدف قال إن أنا ابن الله. فهو على الصليب قعدوا يسخروا منه لأنه قال أنا ابن الله. يا ناقد الهيكل وبنيه كنت ابن الله انزل وإحنا نؤمن بيك. فده يا أحبائي إعلان الكتاب المقدس. طب ابن الله دي بس يعني جت في العهد الجديد يعني ما البعض ساعات بيشتكي عن المسيح ابن الله ده بس بعد التجسد يعني. ومن هنا بقى السخف اللي تسمعه يقولك ان ربنا اتجوز وخلف فبقى المسيح اسمه ابن الله. الله روح. ربنا هيتجوز ايه السخافة دي؟ ليه؟ لانه البعض فهم انه ابن الله دي حاجة تخص العهد الجديد بعد التجسد. ربنا اتجوز العذراء مريم وخلف وبقى اللي جه ده بقى اسمه ابن ربنا. سخافة سخافة وعقل صغير مش أكتر من كده. طب دي إيه دي؟ دي طبيعة الله كده. دي الحكاية دي من زمان خالص مش حاجة جدت. الله من الأزل من البداية اللي ملهاش بداية آب وابن وروح قدس. طب العهد القديم أعلنها بوضوح كده. سفر الأمثال إصحاح 30 بيسأل الحكيم بيقول من صر المياه في ثوب؟ من صر المياه في ثوب؟ مين يجيب قماشة كده ويحط يصر فيها المية؟ من ثبت أطراف الأرض؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ ما اسمه؟ إيه؟ الله. مين اللي ثبت أطراف الأرض؟ مين اللي صر المية في ثوب؟ هو في غيره؟ الله. طيب الحكيم بيقول لك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ لأنه كان لسه في العهد القديم مش معلن. في العهد الجديد شفنا الابن متجسد فعرفناه. فالمسيح قال عن نفسه إن أنا ابن الله. وكل من نعت نفسه بهذه الصفة في الكتاب المقدس الله اقتص منه. كل من حاول يعادل نفسه بالله في الكتاب المقدس الله اقتص منه. بدءا بالشيطان. ايه الشيطان؟ قال ارفع كرسية اصير مثل العلي. مثل العلي اصير مثل الله. قال انا ابن الله معادل نفسه بالله ربنا يسوع. طب الشيطان في القديم لما حاول يعادل نفسه بالله كانت النتيجة انه ايه؟ انه سقط من رئاسته. ليه؟ لانه ده بيجدف فالله مسكت لهوش. ده بيعادل نفسه بربنا. لما الإنسان حاول يعادل نفسه بالله

ربنا ما سكتش، اقتص من آدم لما مد إيده يأكل من شجرة. ليه؟ الشيطان قال له يوم أن تأكلان من هذه الشجرة تصيران كالله. فشهوة الإلوهة لما آدم حاول يختطفها لنفسه كانت النتيجة أن ربنا حكم عليه بالموت وكرشه، اقتص الله منه. واحد يعادل نفسه بربنا وربنا يقف يتفرج؟ صحيح. هيرودس لما لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي والناس قالوا هذا صوت إله لصوت إنسان، وهو قبل الحكاية ديت، ربنا اقتص منه في الحال، ففي الحال ضربه الدود ومات لأنه لم يعطي مجد لله. فلا يمكن شخص أيا كان أرضي أم سماوي يساوي نفسه بربنا إلا والله يقتص منه. وحتتجلى في ضد المسيح لما يظهر ويقاوم كل إله أو معبود ويدعي أنه هو الله. المسيح يبطله بنفخة فيه وبظهور مجيئه. فدي حاجة معلنة في الكتاب المقدس، ما فيش واحد وقف يعادل نفسه بربنا إلا والله يقتص منه. طب السيد المسيح لما عادل نفسه بالله الأب اقتص منه؟ أب ده مجده. يبقى الأب موافق على هذا الإعلان، الأب موافق على هذا الإعلان. طيب ببساطة شديدة، طب يعني ابن الله؟ الكلمة صعبة على ما سمع البعض. ليه؟ لأنه بيأخذها بمفهوم جزداني. لا، الله روح، الله منزه عن الجسد وعن الجزدانيات وعن التناسل وعن الخلف وعن الجواز وعن سابق ولاحق، كلمت في الحاجات دي كتير قبل كده. لكن مفهوم آخر يعني أحاول أوضحه، يعني إيه ابن الله؟ عندنا شخصين يا أحبائي، الشخصين دول تشوف ده كأنك شفت ده، يعني أنا هعرض عليك قضية وانت رد. عندنا شخصين، تشوف واحد كأنك شفت التاني، من رآني قد رأى الآب. طيب نقول ده وده، إيه علاقتهم ببعض؟ واحد بيقول لك لو شفتني كأن شفت ده، هما شخصين طبعا في الثالوث شخصين بس غير منفصلين، سيب دي دلوقتي بس عشان نفهم يعني ابن الله. تشوف واحد كأنك شفت التاني. طيب اديني كلمة توجد علاقة بين الاتنين دول، اقول لك ده وده ايه؟ من رآني فقد رأى الآب. تقول لي طيب يعني اللي شافه كأنه شاف الآب ده منظر من بره؟ اقول لك لا، حتى من جهة الطبيعة انا والآب واحد، من جهة الجوهر معادل نفسه بالله، اتنين هما نفس الطبيعة، هما نفس الطبيعة، هما الاتنين حاجة واحدة، اتنين بس حاجة واحدة، أنا والآب واحد. قل لي تسمي الاتنين دول إيه؟ هات لي كلمة في اللغة اللي احنا بنستعملها توضح العلاقة دي. اتنين لو أكرمت ده كأنك أكرمت دوت، لو أهنت ده كأنك أهنت ده، من يكرمني يكرم الآب الذي أرسلني. اتنين بيحبوا بعض محبة فائقة لدرجة بقى اسمه ابن محبته. قول لي بقى الاتنين دول عايزين كلمة في اللغة توجد العلاقة اللي ما بينهم، ايه نسميهم ايه؟ اللي شاف ده كأنه شاف دوت، الاتنين متساويين في الطبيعة وفي الجوهر، اللي يكرم ده كأنه أكرم دوت، اللي يرفض ده كأنه رفض دوت، المحبة الشديدة اللي بتربط الاتنين. اقول لك ايه في اللغة كلمة في اللغة اللي احنا بنستخدمها تعبر عن العلاقة ما بين الاتنين دول؟ مفيش غير كلمة اب وابن، فيش يعني كلمة ابن الله، ده عجز اللغة. ما هو مفيش في اللغة كلمة تعبر، مفيش في اللغة كلمة تعبر إلا كلمة ابن. يعني على سبيل المثال أنا ما شفتكش مثلا، أو أنا شفتك وعرفك وبعد كده شفت ابنك في يوم من الأيام، كنت عمري ما شفته قبل كده، أول ما شوف الولد أقول له أنت ابن فلان. ليه؟ ده يعني شبهك بالظبط. طب وانت شفته ده قبل؟ لا ما شفتوش، بس يعني عشان انتوا الاثنين شبه بعض فانا استنتجت قلت ان انت ابنه. فدي الكلمه اللي بتستخدم في اللغه، اي اكرام لابنك اكرام لشخصك، ليه؟ انتوا الاثنين واحد. طبعا الفرق الوحيد بقى ان دول شخصين منفصلين، شخصين فيهم سابق ولاحق، واحد جاء قبل الثاني، واحد اكبر من الثاني، واحد في وقت كان موجود الثاني ما كانش موجود، واحد كبير واحد صغير. دي بقى فواصل، ما هو الثالوث ملهوش مثال. باي شبه تشبهونني يقول الرب. بس دي بقت الكلمة اللي في اللغة اللي تعبر عن العلاقة ما بين الاتنين دول، فبقى اسمه ابن الله. زي ما في تعبيرات كتيرة في اللغة يا أحبائي عجزة عن أنها تصف ربنا،

طبيعة اللغة كده. لما نقول لربنا الجالس على كرسي مجده، هو يعني هو ربنا في كرسي، ده كرسي يعني محدود، كرسي هو وانا قاعد على الكرسي، بقى دي اولي ودي اخري. طب والله محدود، بس ما فيش كلمة في اللغة عبرك بيها عن سلطان الله، عن جلال الله الا كده، جالس على كرسي مجد. لكن لما نطلع السماء ربنا مش محطوط كده ما بين كرسي وهو قاعد، هو ادي ربنا، دي اول ربنا ودي اخر ربنا، لا. بس ايه دي الكلمة اللي في اللغة اللي اعرف اعبر لك بيها عن جلال الله، عن مجد الله، ايه ده؟ عجز اللغة. لكن الله مش كده. فدي الكلمة اللي في اللغة اللي تعبر عن العلاقة ما بين الاقنوم الاول والاقنوم الثاني. الكلام اللي بيطلع من بقنا دوت، اللغة تقول لك ايه؟ الكلام بنت الشفا. ليه؟ الشفايف دي بتطلع كلام، فبقى الكلام ده مولود من الشفايف، تعبير في اللغة. لكن بعيد خالص عن التعبير الحسي، عن التعبير المادي، شفايف وجواز وخلفنا كلام. ادي العلاقة ما بين الاب والابن. الابن خرج من عند الاب، خرج من الاب. طيب قل لي كلمة في اللغة تعبر عن الخروج دوت. لما اقول لك ان الكلام اللي انا بقوله ده طالع منين؟ ده طالع من العقل. العقل يلد افكار. الكلام ده جاي منين؟ الكلام اللي انا بقوله ده جاي من العقل. فالعقل بيولد افكار. ليه؟ لانه الافكار دي خارجة من العقل. بذات المثال نقول الابن مولود من الاب. يعني ايه مولود؟ يعني خارج منه. مولود يعني خارج منه ولم ينفصل عنه، زي الكلام كده، مولود من العقل. خرجت من عند الآب وأتيت للعقل. هات لي كلمة في اللغة تشرح المعنى ده، ما فيش غير كلمة ابن الله. فده التعبير اللي احنا نفهمه باللغة بتاعتنا. عشان كده عمر الكتاب المقدس ما قال ان المسيح ولد الله. عارف انا ابني اقول ده ايه؟ ولدي. لا، عمر الكتاب المقدس ما قال عن السيد المسيح ولد الله، لان الولادة ديت فيها تناسل. لا، ما بنقولش انه الحكاية فيها تناسل. مولود غير مخلوق، نور من نور، اله حق من اله حق، ولادة روحية. طيب اختم بالآية اللي قالها السيد المسيح اللي قد تبدو انها بتتناقض مع الكلام دوت. أجاب يسوع: أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن قال آلهة لأولئك، لأن كلمة الله قد صارت إليه. إيه معنى الكلام دوت؟ المزمور 82 ربنا بيخاطب قضاة إسرائيل، القاضي ده اللي هو بيقعد يحكم بموت إنسان حسب الشريعة أو براءته. فربنا في مزمور 82 بيخاطب قضاة إسرائيل، بيقول لهم: ألم أقل إنكم آلهة وبني العلي تدعون؟ طب وهم آلهة فعلا؟ لا، هم مش آلهة طبعا، دول بشر. لكن ربنا قال لهم: ألم أقل إنكم آلهة؟ ليه؟ لأنكم ليكم سلطان كسلطان الله، ليكم سلطان زي سلطان ربنا، اللي تحيوه تحيوه اللي تموتوه تموتوه. فلأن أنتوا ليكم هذا السلطان، أنتوا بشر، بس اديتكم لقب آلهة. تقول لي: طب بس ماشي، يبقى المسيح كده مش إله بس خد لقب إله. أقول لك: لا، المسيح قال الكلمة ديت ليه؟ المسيح ظهر في الحياة كإنسان وقال إن أنا الله أو ابن الله، الاثنين واحد، ما تستغربش يعني واحد، يعني أقول لك هو الله ولا ابن الله؟ هو واحد، الله من جهة طبيعته، ابن الله زي ما قلت لك من جهة أخنوميته، من جهة عمله، من جهة علاقته بالآب. زي ما قلت لك العقل بيلد أفكار، فما تستغربش لما يعني يقول لك المسيح هو الله ولا ابن الله، هم هو الاثنين، الاثنين واحد، هو الله من جهة طبيعته، هو الله من جهة طبيعته، الله روح، الله غير محدود، الله كائن في كل مكان، الله كلي القدرة، كلي العلم، كلي القداسة، هو طبيعة المسيح كده، فهو الله. طيب أمال إيه ابن الله ديت؟ لألا الناس تفهم بقى إن في اتنين آلهة، لا، إيه علاقة الآب بالابن؟ ليه قلت لك علاقة الآب بابنه؟ أدي الكلمة اللي في اللغة اللي تعبر عن علاقة الاتنين دول ببعض. هو الله هو ابن الله، ما تستغرب، الله من جهة طبيعته، ابن الله من جهة أقنوميته، علاقته في الثالوث. فلما المسيح صار في الآية كإنسان وقال لهم إن أنا الله، قالوا له: أنت بتجدف، إزاي أنت تبقى إنسان وتاخد لقب إله؟ كيف وأنت إنسانا تجعل نفسك إله؟
قال لهم طيب ما عندكم في الناموس بشر؟ وخدوا اللقب دوت. ألم أقل يا بشر يا قضاء إنكم آلهة؟ طب ده الآب اللي قال. طب والآب بيجدف حاش. فلما أنا ظاهر في الهيئة كإنسان وبقول إن أنا باخد اسم من أسماء الله برضو ما بجدفش. بس في نقطة بقى، المسيح مش مجرد خد لقب من ألقاب الله، وده الفرق بقى ما بين قضاة إسرائيل وما بين قضاة إسرائيل. في مزمور 82 اللي قال لهم إنكم آلهة، في نفس المزمور روح اقراه قال لهم ومثل البشر تموتون. ليه؟ لأن دول بشر بس خدوا لقب من ألقاب الله بحكم السلطان بتاعهم، لكن في النهاية أنتوا بشر بتموتوا. طب المسيح ده مجرد لقب خده؟ مجرد صفة وصفنا بها المسيح إن هو إله؟ زي ما ربنا قال لموسى جعلتك إلها لفرعون أو جعلتك إلها لهارون. أنت إله لفرعون ليه؟ لأنك هتبقى صاحب سلطان عليه، فكأنك إله. أنت إله لهارون لأن هتاخد كلمتي تحطها في بق هارون، فأنت هتوصل كلمتي لهارون فبقيت إله لهارون. طب المسيح إله بذات المفهوم ده؟ لا، دول بشر، دول بشر. علشان كده بقولك المزمور قال لهم ايه مثل البشر تموتون، انتوا بشر بس خدتوا لقب من ألقاب الإلهية، ما اقدرش اقول الألوهية، خدتوا لقب من ألقاب الإلهية. ايه؟ ألم أقل إنكم آلهة لكن مثل البشر تموتون. طب اللي قال أنا ابن الله هو وأنت إنسان تجعل نفسك إله؟ لا، ده أنا الإله اللي صرت إنسان. والقيامة مش مثل البشر تموتون، أديني مت وقمت، يبقى مش مجرد لقب، لا دي طبيعته، هي طبيعة الله. عشان كده في نفس المزمور 82 يتكلم عن القضاء قال لهم ما تحكموش بالجور، تحكموش بالظلم. طيب هو من جهة طبيعته لا، ده كلية القداس بلا خطية. فيبقى المسيح هنا لما قال المثل دوت البعض يحاول يقول لك ايه، يقول لك خلاص يبقى المسيح إله مثال قضاة إسرائيل ما هم إله، مجرد لقب. لا، المسيح بيقولها هنا ليه يا احبائي؟ علشان نفهم ألخص الكلام بطريقة اخرى. المسيح ظهر في الآية كإنسان ونعت نفسه بلقب إله، قالوا له انت بتجدف ازاي وانت انسانا تجعل نفسك إله؟ قال لهم طب ما الآب جاء على بشر وسماهم إله وما قلناش للآب انه بتجدف. ادي الغرض ان المسيح قال الآية دي، لكن ما نسويش قضاة إسرائيل بالمسيح، دول بشر ومثل البشر يموتون. هو فيه كانت الحياة، هو مات وقام فمش زيهم. هم بشر وخدوا لقب من ألقاب الله، لكن هو طبيعته طبيعة الله، هو مش جعل نفسه إله، لا ده هو إله وصار إنسان. القضاة دول ربنا قال لهم ما تظلموش حد لأنكم معرضين للخطأ، معرضين للزلل، لكن هو تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث عن ميمر، وضعه الأب الأسقف الأنبا في لوبوس أسقف مدينة منف في بداية القرن الرابع الميلادي، وتحت إشراف ومراجعة نيافة الأنبا بشور مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة جليانة وسكرتير المجمع المقدس، وبصلوات القمص غبريالي وحل، وبقلم القس يوسف تدرس الحوم كاهن كنيسة القديسان الشهيدان قزمان ودميان، نقدم قصة حياة القديسة الشهيدة مهرائيل.

0: يا سيدة يا عذراء يا طاهرة مرت مريم، النهاردة 21 طوبة عيدك. يا سيدي يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يؤنس، كاهن كنيستك في طموه، اسمع صلاتي. يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، إذ ما سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى، أي عطية كانت أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة أبرارك. أنت مطلع على خفايا القلوب يا رب. يا سيدي يسوع المسيح، لا تردني فيما سألتك فيه، أنا ضعيف لا تفضحني، لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين.
1: سمعت صلاتك يا يؤنس، وأقول كل ما سألتم باسمي فأنا أعطيكم إياه.
2: كل سنة طيب أبونا، من عدر النهار عيد السيدة مرت مريم يوضع علينا بخير. كل سنة طيبة يا مرات أبونا،
3: كل سنة طيبة يا أبونا، ربنا يخليك لينا يا أبونا. كل سنة طيبة، كل سنة طيبة.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا يؤنس، أبونا يؤنس، قوم اصحى اصحى يا أبونا.
0: خير يا إلهي خير.
4: اصحى يا أبونا، أنا شفت في منامي حلم عجيب وعظيم.
0: خير يا إلهي.
4: شفت يا أبونا إنسان من نور في ناحية الشرق وأنا نايمة، رشمني بعلامة الصليب 3 مرات وناداني باسمي وقال لي تثبتي وتقوي يا ابنتي، لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل طلبتك.
0: وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مرت مريم، بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت، سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي.
4: صحيح، ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه ابعدي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا إبصادي في البيعة المقدسة، خليه يصلي لك وقولي له على كل أحزانك.
0: يا زوجتي إيلاريا، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء، وزي ما يقول لك الأنبا الأسقف اعملي، والصلاة مش خطية.
4: أيوة، أنا الصبح هروح مدينة منف أقابل الأب الأسقف الأنبا إبصادي في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل أحزاني، وهخليه يصلي لي وهقوله على كل اللي حصل.
0: لتكن مشيئة الرب. يا رب يا رب استجب لصلاتنا أنا وزوجتي إيلاريا، وأي زرع ولد أو بنت هيكون لإسمك القدوس.

0: احتيتنا الأسقف الأنبا بصعدي.
1: قومي قومي يا بنت إداريا. ليه يا بنت بتعيطي بكل حرقة؟
0: يا سيدنا الأنبا بصعدي، انت عارف أبويا وأمي؟
1: عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين لربنا وبيخافوه،
0: وأنا كنت وحيدتهم وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما وافقوش وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد وجوزوني لابنكم القسي وأنس اللي أنا ما استحقهوش.
1: ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟
0: الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خلتني عاقر. أبونا يوحنا قديس، لكن أنا اللي خاطية، عشان كده ربنا نزع مني ثمرة بطني.
1: جوزي القسي وأنس يا إلاريا قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب.
0: أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبات أترهبن وأعيش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغري، لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس.
1: بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها.
0: وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا مش هحس بطيب الحياة وأنا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أبصادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم بحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة ماليش أي سلوى.
1: ليكن يا بنت ما يختاره الرب.
0: يا سيدنا أبصادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفافة علشان طهرك وأفعالك الحسنة، علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا البائسة، لأنه إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة رجل بار وأنا من غير ثمرة زي الشجرة اللي لعنها الرب في الإنجيل المقدس.
1: في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التين في الحال.
0: بمحبتك لله يا أنبا أبصادي، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الأباء ووهبوا ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حاجة نسأله فيها.
1: الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة، وان أعطاك ثمرة يبقى بإرادته، وان ما ادكيش يبقى بإرادته برضه. وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي أمنتي بيه وخليتي رجاكي عليه مش هيخيب أملك وحينولك مرادك. دلوقتي امضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي.
0: بركتك يا سيدنا، لكن أنا مش هقدر أمشي من هنا لغاية ما تقولي الحقيقة إذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لأ. السيد المسيح قال للأباء الرسل الأطهار في الإنجيل المقدس: إنه بقوة الإيمان إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم: كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالون. اذكر ضعفي يا سيدنا، اسأل السيد المسيح عني وهو هيديك من نعمته إجابة لطلبي.
1: تعالي يا بنتي، تعالي نصلي واسأل السيد المسيح في طلبتك.

0: يا سيدة إيلاريا، السيد يسوع المسيح هيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن هيخرج منك ثمرتين وحينالوا الإكليل في أورشليم السماوية.
1: إيدك بوسها يا سيدنا.
2: يعني هيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب من ربنا ثمرة واحدة وهو قال لك ثمرتين؟
1: قال لي كده بالظبط، أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وحينالوا الإكليل في أورشليم السماوية.
2: عطية الرب تكون للرب.
1: أنا أول ما سمعت الكلام ده يا بني يؤنس

0: الأب القديس الأنبا القصادي. فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركته وجيت جري على هنا علشان أبشرك.
1: الأسقف الأنبا القصادي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا اداله النعمة دي، وإذا قال لك كده يبقى صادق في كلامه، وفعلا هيخرج منك سمرتين وحيناله الإخليل في أورشليم السمائية.
2: ربنا يعوضك يا مادة ابونا يؤنس،
3: وعوض ابونا ببركه.

0: بنتي يا بني يؤنس. بص بص يا بنا، شوف بنتك حلوة ازاي. ربنا وهبنا سمرة بنت زي الملاك.
1: نعمة ربنا يا إلهي، كل عطية من ربنا تبقى نعمة وفضل.
0: عاوز تسميها ايه؟
1: زي ما انت عاوزة.
0: نسميها مهرائيل، مهراتي.
1: الله، اسم جميل. عارفة يا أم مهرائيل الاسم ده معناه ايه؟
0: ايه يا بونا؟
1: معناه قوة الله او سلام الله، لان كلمة ايل معناها بالقبطية الله، ومهرة معناها قوة، يعني قوة الله.
0: قوة الله تكون معانا ومعاك يا مهرائيل يا مهراتي.
1: سلام يا أم مهرائيل.
0: سلام يا بونا.
1: أمال فين مهراتي؟
0: جوه يا بونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها.
1: ربنا ينور طريقها.
0: أنا هقولك على خبر يفرحك يا بونا يوحنا.
1: خير خير إن شاء الله.
0: هي مهرائيل عندها كم سنة دلوقتي؟
1: عندها سنتين وكم شهر كده.
0: تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين إن شاء الله هيجي لها أخ كمان أو أخت. أنا حامل يا بونا.
1: يا عطية ربنا، يا نعمة ربنا علينا. بعد طول انتظار هيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مهرائيل 3 سنين وأخوها يشرف.
0: نبوءة الأنبا بصادي اتحققت. فاكر قال لي إيه؟
1: قال لك إيه؟
0: قال لي أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا إكليل في أورشليم السمائية. بس أنا ما فهمتش قصده. قصده إيه يا أبونا من الكلمة دي؟
1: عرش العالم هالك وحينتهي، لكن عرش الشهادة هيدوم إلى الأبد.
0: يعني إيه يا أبونا؟
1: ما تشغليش نفسك. أمال يا أم مهرائيل، خش بقى شوفي مهرائيل واستعدي بقى للضيف الجديد اللي هيشرف.

0: ده ولد يا إلهي، مبروك. ده ابونا هيفرح قوي.
1: وانا تزين
0: الف مبروك، فرحه ابونا يؤنس ما تتقدرش.
1: الف مبروك،
0: الف مبروك.

0: ولد يا بني يؤنس، ولد.
1: عطيت ربنا إلى ريح.
0: هتسميه إيه؟
1: هسميه هور على اسم جده أبويا.
0: أبا هور على اسم جده أبو أبوه أبونا يؤنس.
1: نعمة ربنا تحل عليهم. أنا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله. بركته تحل عليهم مهرائيل وأبا هور.

0: اقدها المركب جاهزة يا ميخائيل.
1: على خيرة الله، استعد عشان نبحر.
2: يا أبائي، أنا اسمي تاكلة، من هنا من أبو سير. فين أصحاب المركب دي؟
1: أنا ميخائيل.
0: وأنا غبريال. إحنا أصحاب المركب دي.
2: وحتبحروا على فين؟
1: بمشيئة الله رايحين اسكندرية. هنطلع من هنا من أبو صير على طموح على منف وبعدين اسكندرية.
2: ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية؟
0: تعال اركب.
1: سرع شوية، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريال امسك الدفة مال.
0: ماشي ميخائيل، ارفع الساري. يلا يا جماعة، بركة ربنا تكون معانا.
3: يا سيدة يا عدرة مرت ماريو، الست دي باين عليها حزين.
4: تعالي يا إليصابات، تعالي نتعرف عليها.
3: سلام ونعمة يا أخت.
2: تاكلة، اسمي تاكلة.
4: انتي منين يا تاكلة؟
2: أنا من هنا من أبو سير بحر الأشمونين،
4: ورايحة اسكندرية ليه؟ انتي بتعيطي، باين عليكي حزينة.
2: شهر ونص فراني واتقطعت أخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش.
4: جوزك؟
2: لا، أخويا أبا ياسر.
4: وكان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا، احكي لنا حكايتك ايه؟
2: أنا وأخويا أبا ياسر كنا عايشين مع بعض، اتجوزت أنا، ربنا رزقني بولد وسميته أبولونيوس، وبعدين جوزي توفى وفضلت أرملة. وأخويا أبا ياسر غني جدا، عنده ذهب وفضة ومواشي كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنة زرعة عظيمة من الكتان والقمح والقطن، وكان له صاحب تاجر في اسكندرية اسمه بولس، كان بيجي من اسكندرية يشتري المحاصيل بتاعة أخويا أبا ياسر. ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا، كان بيموت، كتب جواب لصديقه أبا ياسر أخويا بيقول له فيه:
5: يا أخي أبا ياسر، عاوزك تيجي أشوفك قبل ما أموت، وإلا فإنني أودعك، لأني ماض إلى الله ليدينني بخطاياي.
2: ولما وصل الجواب لأخويا أبا ياسر بكى بحرقة وقال لي:
6: يا أختي تاكلة، اذكريني لأن رايح مدينة الإسكندرية، أسأل عن صديقي بولس وأرجع بمشيئة الله، لأنه بيقول لي في خطابه عايز أشوفك قبل ما أموت.
2: إزاي يا أخويا أبا ياسر تسافر إسكندرية وتسيبني وأنا وحيدة؟ أنت عارف إذا غبت عني أسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لإني ماليش حد في الدنيا غير الله وإنت. وهتروح فين؟ إسكندرية دي بعيدة قوي.
6: متخافيش يا أختي، أنا هروح أطمن على بول صديقي وأرجع لي بمشيئة الله بسرعة.
2: روح يا أخويا، ترجع لي بالسلامة. السيد المسيح يصحابك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامة.
6: الرب معك، هرجع لك حالا بمشيئة الله.
2: وفات شهر ونص وأنا في حزن شديد ومش عارفة إيه اللي حصل، يا ترى هو بخير ولا لا.
3: ما تعيطيش يا تاكلة يا أختي، السيد المسيح يصبرك ويعرفك أخبار طيبة.
2: وانتوا رايحين فين بحكايتكم؟
4: حكايتنا هتعرفيها دلوقتي معانا. احنا في قرية طموح يا ميخائيل.
1: ايوه هي دي طموح.
4: طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموح، لان في صبية عذراء عاوزة ضيعها لعرس ولدي. يلا يلا يا إليصابات، خدي تاكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبية العذراء لعرس ابني.
7: اهلا وسهلا
4: يا يؤنس، انا جيت لك النهارده علشان بنتك مهرائيل اطلبها لعرس ولدي لمدينه اورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا عري، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين.
7: ازاي اعمل ده واسلم بنتي لارض غريبه وتتوفى في مدينه مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا ازاي انا هعمل ده في بنتي اللي وهبها لي الرب بعد طول سؤالي وطلبتي اليه في الليل والنهار؟
4: يا ابي يؤنس انا،
7: ازاي اسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها ارض غريبه وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن اجساد ابائها؟
4: حي هو الرب الاله ضابط الكل. يا ابي يؤنس، اذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها ليك تدفنه في المكان اللي تختاره.
7: بقوه الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح.
4: تعال تعال يا مهرائيل الرب.
3: نعم يا مرتا مريم.
4: داء إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس لغاية ما أجي واخدك إلى مدينتي أورشليم علشان تاخدي الإكليل من عريسك في ملكوت السماوات، ويطوبك السيد المسيح التطويب الروحاني في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. تباك يا مهرائيل يا عروس المسيح، واحنا يلا بينا ناخد تكلة ونطلع على اسكندرية.
5: من اليوم ده الطباوية مهرائيل أبدا ما نامت على فراش ولا أكلت حتى تغيب الشمس، ولم تأكل شيء مطبوخ على نار ولا أكل يخرج منه دم، وكان أكلها كله خبز وملح، وكانت تسير بطهر ومداعة وابتهال إلى الله الليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت أبوها يؤنس

0: اسرائيل. يلا بقى اتاخرنا.
1: يلا يا مراد عايزين نجيب الميه بسرعه.
2: يلا يا مراد انزلي بقى بسرعه.
0: انزلي يا مراد
1: بقى اتاخر.
0: يلا
1: يا
3: صباح الخير يا أمي.
0: يا مهرائيل.
3: صباح الخير والنعمة يا مهرائيل. كبرتي أهو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنة.
0: يا مهرائيل.
3: يلا بقى أحسن الصبايا العذارة بينادوا عليكي.
4: حاضر يا أمي. ما شفتيش الجرة بتاعتي؟
3: هناك عندك أهي. أنتوا رايحين فين؟
4: رايحة النيل. حاملة الجرة بتاعتي وهاخد أخويا هور معايا.
3: طيب خلي بالك من البحر وامسكي أخوكي في إيدك. الرب معاكي.
4: حاضر يا أمي. يلا يا هور. اسمعوا، مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟
5: يا بنت، ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعسرة في الولادة بقالها 14 يوم، شدة وتعب في الليل والنهار، وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها أحسن من الحياة وهي في العذاب ده.
4: الرب يقوي إيمانك يا أختي.
5: وفي ناس شافوا حالتها شاروا علي خدها مدينة منف لأن فيها قديس بيصلي على شوية مية ويسقيها تقوم تولد. جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينة منف، ولما وصلنا هنا في بلدكم طموح اشتد عليها المرض قوي والموت بيغلب فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا أحسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف، ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني.
4: هي فين بنتك دي يا أمي؟
5: الرب يعوضني. تعالي يا بنتي تعالي. أهي يا بنتي شوفي حالها.
4: يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي اللي كان مع أمنا حواء حتى ولدت شث، تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة إبراهيم حتى ولدت ابنها إسحاق، تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت صموئيل النبي، تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع إليصابات حتى ولدت يوحنا الصابغ، تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد. لك المجد أيها الثالوث الأقدس إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هاتي رجليك يا صبية امسك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
6: ولدت اتنين، واد وبت اتنين.
7: صبية عذراء صغيرة عندها 12 سنة صلت ليها ولدت على طول.
8: واحد هو إله هذه الصبية.
9: مبارك الساعة اللي رسينا فيها بمركبنا في المكان ده.
10: خلصت التلات نفوس من الموت.
11: ايدك نبوسها
7: ايدك نبوسها.
9: بركاتك يا قديسة.
8: بركتك يا
4: بركاتك يا بهور يا بهور. تعال تعال نروح البيت بسرعة. اجري اجري يا اخويا اجري، ده المجد الباطل. اجري يا بهور اجري.
7: ايدك
4: اجري يا بهور
7: ايدك
4: اجري.
7: بركاتك يا
12: قديس. يا جماعه اللي هناك تعرفوا الجره دي بتاعت مين؟
13: دي جره مهرائيل بنت ابونا يؤنس قسيس بلدنا طموه. ليه هو حصل حاجه
12: معجزه؟ عملت معجزة مع بنتي، خلصت ثلاث نفوس من الموت. أنا عاوزة أروح لها، عاوزة أروح لها وأشكرها. دي هربت مننا، هربت من المجد الباطل.
13: تعالي تعالي نوديكي بيتها هنا في طموح. يلا يلا يلا بينا.
12: يلا
11: مهرائيل يا بنت أبونا يؤنس، يا قديسة، مبارك اسمك يا مهرائي. دي البلد كلها عرفت المعجزة اللي عملتيها. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
7: افتح يا ابوني، افتح يا ابونا يؤنس، افتح يا اخوي.
14: خير خير يا ابو جرجس، في ايه؟
7: جرجس ابني، جرجس يا اخوي، جرجس ولدي.
14: جرجس ماله؟ حصل له حاجه؟
7: وقع من على السطح.
14: وقع؟ ده عنده 10 سنين، ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟
7: طلع يلعب مع شويه عيال على السطح، وقع، انكسرت ايديه ورجليه، اتلموا عليه الجيران وهما بين الحياه والموت، وجبناه وجينا هنا عشان ما تصلي له، وبعدين اخته ومهرائيل تصلي له. انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء.
14: وهو فين دلوقتي؟ هاتوه.
7: الجيران شايلينه وجايين اهم. جم
14: هاتوه، دخلوه هنا. ايوه هنا هنا، نيمه نيمه هنا. بس انا واثق ان الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له.
15: يا مهراتي.
4: نعم يا والدي.
7: مهرائي يا بنتي، ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت، ارحم اخوكي وصلي له، صلي للرب.
4: ازاي يا عمي؟ ازاي وانا انسانة بائسة؟
14: يا بنتي ده ابن عمك، صلي معايا للرب يشفيه، واذا عاش فهو للرب، وما يختاره الرب يكون.
4: طب خلوه يستريح دلوقتي لانه اكيد تعبان من المشوار.
14: خلي بقى نايم، خلي بقى نايم شوية يا ابو جريس، وتعالى معايا انت جوه ندخل نستريح شوية.
7: البلد كلها عندنا في طرة بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى. نعمة ربنا تكون معاها.
14: دي عطية ربنا ليا هي واخوها بهور، بعد طول انتظار، وانا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نام لك شوية بقى، زمانك تعبان، ده احنا بقينا نص الليل.
7: حد هيجي له نوم؟
14: ارشم علامة الصليب ونام.
4: من جهة الشرق يا إلهي بسطت لك إيدي وبصلي لك أيها الرب الرحوم وحده ضابط الكل اللي خلق السماء بكلمته وثبت الأرض بقدرته.

من الأربع عناصر على ما اقتضى بحكمته. أنا أسألك إنك تمد إيدك المقدسة وتشفي هذا

0: غير مرئية وتعافيني يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجب لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. هات إيدك، قوم قوم يا جدش، يا ملاك الرب حط إيدك على جسمي، يا ملاك الرب حط إيدك على كل جسمي.
1: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتكرني في مرضي اللي أنا فيه. تبارك الرب، تبارك الرب.
2: باسم الأب والابن، إيه اللي حصل يا جرجس؟
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل.
2: أبوك نايم جوه مع عمك أبونا يؤنس.
1: أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا أبي قوم.
3: إيه اللي حصل؟ جرجس ابني.
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة
2: المجد ليك يا رب،
1: حط إيده على جسمي كله. أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة، حط إيده على جسمي كله.
4: يلا رص المركب على ساحل طموه، نستريح شوية وبعدين نبحر على أنصنا.
5: والنصارى المساجين اللي معانا هنعمل معهم إيه؟
4: سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم، هيروحوا فين يعني؟
5: بصراحة يا سيادة الحاجب، المركب بتاعنا مليانة أساقفة وأساوسة وشمامسة ونصارى على كل لون، رهبان وخلق كتير، رجالة وستات.
4: الإمبراطور دوكلتيانوس أصدر مرسوم إلى سائر الولاد في كل أنحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم بأشد أنواع التعذيب وفتح المعابد الوثنية وهدم الكنائس، وكل والي مدينة عليه تنفيذ الأمر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل أنصنة نبلغ الوالي دوكلتيانوس والي المدينة وهو يتصرف معاهم.
5: كده احنا رسينا على ساحل طموح.
6: يلا ننزل يا أليصابات، الصبية مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر ودهنتها بالزيت وهي في بيت أبيها، والنهاردة يوم إكليل الزيجة لعروس ولدي، وهناخد معانا ستة من الصبايا العذارة. ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل.
0: نعم يا مرتا مريم.
6: تعالي يا مهرائيل، هاتي الجرة بتاعتك وتعالي املي معانا المية.
0: انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه، ايه المركب دي اللي راشي على ساحل البحر بتاعنا؟ وايه كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل؟
6: تعالي نروح لهم ونسألهم عملوا ايه.
0: تعالي يا مرتا ماري، تعالي.
6: يا ابائي، انتوا عملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية للسلطان ولا ضرايب ما دفعتوهاش؟ قولي يا ابونا، قولي انت ذنبك ايه.
7: احنا ما عليناش حاجة لملك الارض، لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا القرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا جدرين. وهجت الفرصة، احنا كلنا كده بأمر الوالد قلديانوس رايحين نموت عن خطايانا.
0: وانا كمان عاوز اروح معاكم اطهر ذنوبي. انت حاجب المركب دي؟
8: اي خدمة.
0: اربطني مع عذارى السيد المسيح، عاوز اروح معاهم.
8: من كل قلبي يا رب طلبك، خدوها اربطوها مع عذارى المسيح اللي مربوطين هناك دول.
0: استنى هقول حاجة لصحباتي. يا اخواتي، خدوا الجرة بتاعتي معاكم، ادوها لابويا وامي وقولوا لهم بنتكم مهرائيل نداها عرسها وراحت تاخد اكل.

0: الشهادة.
1: ايه العاصفة دي؟ ايه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها. امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس، خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي، المركب بتجري زي ما تكون الصبية دي مستعجلة على قدرها. خلي بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي.
2: سيد القائد قلقيانوس، دي المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور دقلديانوس.
3: وصلت إمتى؟ وفيها كم مسيح؟
2: وصلنا امبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عزارة، رجال ونساء.
3: عجيبة، مين البت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة وفرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت؟
2: احنا راجعين يا مولاي القائد، راسينا في ساحل طموم، طلبت مننا ناخدها معانا.
3: بتجيبها معاك ليه؟ انت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا ايه في التاريخ؟ بنقتل الاطفال؟ احنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص.
0: انا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس.
3: انت كترت الكلام ليه؟ ايه رأيك؟ انا عاوز اسيبها واطلق صراحة، أحسن التاريخ يفضحنا.
0: ملعون أنت والملك الكافر بتاعك دقلديانوس، وآلهتك الوثنية ملعونة هي كمان.
3: لا لا لا لا لا، أنت شايفة نفسك على الآخر، ولسانك أطول منك ومحتاج قطعه. يلا يلا خدوها على الهمبازين وقطعوها حتت. يلا.

0: مفيش فايدة يا سيدي، قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني.
1: اسمعوا، هتولي الحقاق بتوع التعابين والعقارب والأفاعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأفاعي والتعابين والحيات، يحطوهم في شوال كبير وتدخلوا البت دي معاهم وتربطوها وتاخدوها انتوا الأربعة، تحطوها في مركب وتطلعوا البحر، والحتة اللي تموت فيها رسوا المركب ودفنوها. يلا يلا يلا.

0: انت سامع حاجه؟
1: لا ليه؟ صوت الحيات والتعابين انقطع خالص.
0: دي باين عليها ماتت.
2: الصبيه عماله ترتل وتسبح.
1: احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص.
3: السلام عليك يا شهيده يا عسراء يا قديسه مفرحه، ها قد اوصلتك الى بيت ابيك حسب ما وعدت والدتي العذراء مريم. يؤنس والدك، اني سوف ارسل اليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختاره، والعطر الذي سكبته والدتي على راسك انا اجعله في جسدك الى انقضاء اجيال الارض. سلامي يكون معك، واقول لك يا مبرئيل سوف يكون اسمك في كل مكان، وكل من يبني كنيسة على اسمك أنا أهزق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه، وكل كنيسة يسمو اسمك عليها أجعل ملائكة مراعين لها. راعي كنيستك، إذا ما خدم كنيستك كما يجب باركت عليه وعلى منزله، والأقنوم الذي يتكاسل بكنيستك ولا يقوم بحالها كما يجب عاقبته. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين ويتمموا صلواتهم لئلا أهلكهم مثل أولاد عالي الكاهن. الشعب كله يكون أطهارا إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة. الويل ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي اسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت. الذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله، وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا كثيرا. كل من في ضيقة في البراري والقفار أو في الحبوس ويدعوني باسمك أنا أفرج عنهم في شدتهم، وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاف. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك أنا أعطيها البطل.
0: قوم قوم أنت وهو.
2: إيه في إيه؟ إحنا غلبنا النوم.
1: إيه خلاص، دي باين عليها ماتت. ده إحنا اللي كنا أموات.
0: فين الصوت اللي كنا سمعينه ومش فاهمينه؟
2: احنا كنا سامعينه ومش عارفين نفسره.
1: باين عليه صوت كان جاي من السماء.
0: شمين شمين ريحه العطر اللي طالعه من الشوال بتاعها.
2: طب افتحه كده وشوفها ماتت.
1: التعابين والحيات والافاعي هي اللي ماتت.
0: دي ماتت، ماتت من اول يوم لما شمت ريحه العطر بتاع الصبيه مهرائيل.
2: التعابين والافاعي ماتت من اول يوم، لكن الصبية فضلت حية.
1: تلات أيام تصلي وتسبح وإحنا مش فاهمين كلامها.
0: دي ماتت، ماتت شهيدة، ماتت وزنبها في رقبتنا.
2: إحنا مالنا؟ مش دي أوامر الحاكم؟
1: بس كفاية، هنعمل إيه دلوقت؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طرة هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طرة ولا هناك في طموه؟
2: ندفنها في طرة.
0: لا ندفنها في طموه.
1: ياه دي ريح شديد جاية من الشرق.
4: امسك دفة المركب، وانت انت نزل الساري، حول انت الدفة يمين، سيبها سيبها على راحتها،
2: الرياح واخده المركب على طموه.
0: كده احنا رسينا في طموه.
1: يلا يلا شيل المزد بتاعها وانزلوا عشان ندفنها هنا. شيل بالراحة بالراحة على الصبية الشهيدة. ايوه كده، نزل هنا، يلا حطها. ايوه بس كده،
2: خد هدومي غطيها بيها،
0: وانا خد هدومي لفوها بيها، وانت احفر حفرة في الحتة دي عشان ندفنها هنا.
1: شمين ريحتها؟
0: دي ريحة العطر بقالها 4 ايام بتزيد.
2: طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شوية حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل.
1: بصوا بصوا شوفوا المكان اللي دفننا فيه الصبية.
2: ياه ده نور عظيم نازل من السماء على المكان اللي دفننا فيه الصبية مهرائيل.
0: دي باين عليها قديسة.
2: أنا خايف، النور بيزيد ومنور المكان كله، أنا خايف أركب المركب، أنا رجلي مش شايلاني.
0: اسمعوا احنا كل اللي حصل في الاربع ايام دول مش طبيعي، التعابين والعقارب والحياه، تموت اول ما شم تحت الصبيه مهرائيل، الريح الشديده اللي هبت على المركب واحنا في نص البحر وحدفتنا هنا في طموه عشان ندفنها، والصوت اللي كنا سامعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره، والنور ده اللي نازل عليها من السماء، كل ده بيدل على انها شهيده قديسه.
2: اسمع تعالوا نروح البلد ونقول لاهل البلد على كل اللي حصل.
1: آه صح، أكيد حد هيتعرف عليها هنا، يمكن يكون أهلها هنا أبوها وأمها، وإذا كانت من أهل طموه أهلها يتولوا أمرها ويدفنوها.

0: زي ما هم عايزين. يلا يلا بينا.
1: ادي كل اللي حصل.
2: وهي فين؟ انا ابوها يوحنا، دفنتوها فين؟
3: وانا امها إيلاري. تعالوا ورونا هي فين.
4: تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين.
1: اهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء.
5: الله، شايفين النور العظيم ده؟ يلا افحتوا طلعوها، دي نعمة كبيرة عظيمة حلت علينا في بلدنا طمون.
2: بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل.
3: بنتي بنتي يا قديسة مهراتي.
5: يا ابونا يؤنس، الرب عمل معاكو خير لأنه أخرج من زرعكم شهيدة القديسة مهرائيل.
2: يلا يلا يا جماعة، يا شعب طموح، يا شعب طموح، افرحوا بالقديسة الشهيدة مهرائيل في بلدنا.
5: يلا يا جماعة شيلوا معايا، شيلوا الصبية الشهيدة القديسة مهرائيل عشان نفرح ونروحها بيت أبوها يؤنس وأمها إيلاريا وأخوها أباهور.
2: وأنا حطلع هدومها وألبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم.
3: وأنا أنا هزوقها بالعطر والبخور.
2: هاتوا الشموع والمصابيح والعطر والبخور، واجمعوا الكهنة كلهم والصبايا العذارى صحبتها يغنوا قدامها ويزفوها لعرسها في موكب عظيم بالفرح والنعيم. دي الشهيدة مهرائيل بقت عروس المسيح.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت

حق زوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شويس نين انا ليلويا ليلويا خنفران من بيوت نمبشيرين بابن غمائس وبنوت نوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا، أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماوات.

الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في أسافل الأرض ويدفعون إلى يد السيف ويكونون أنصبة للثعالب، أما الملك فيفرح بالله ويفتخر كل من يحلف به.

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، وأسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب.

مساكنك محبوبة يا ربي إله القوات، تشتاق وتذوب نفسي للدخول إلى ديار الرب. قلبي وجسمي قد ابتهجا بالإله.

أفضل من أن أسكن في مظال الخطاه، لأن الرب الإله يحب الرحمة والحق، يعطي مجدا ونعمة.

قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك،

أذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب ورفعت نفسي، لأنك أنت رب صالح وديع ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون

اهدني يا رب لطريقك أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك وتحت جناحيه تعتصم، عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يسلك في الظلمة ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت يا رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة. عجيبة هي أهواك.

0: طاسيوس سيمون، فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير، بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح.

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعون تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشي وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوب نظماتي
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دوكس باتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

0: أن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

هذا العالم سينتهي غنى بيضرب جرس بيقول لكل واحد فوق لنفسك، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعضا.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. نقدر نعتبر النهارده من الاصحاح 17 لغايه الاصحاح 21، يعني لغايه اخر سفر الرؤيا، ده قسم خاص وقسم مهم. ليه؟ اسف، لغايه الاصحاح 22. من الاصحاح 17 لاصحاح 22 قسم مهم. في الستاشر أصحاح اللي فاتوا أخذنا مقدمة اللي هو شخص المعلن رب المجد يسوع، وبعدين أخذنا الكنيسة الحاضرة، سبع كنائس بتوع آسيا الصغرى أو تركيا حاليا، وبعدها دخلنا بقى في إيه؟ في الظهور السيد المسيح على العرش، واتكلمنا عن ثلاث سلاسل. السلسلة الأولى سلسلة الختوم السبعة اللي هي خطة ربنا للكنيسة في وسط العالم، إزاي يسمح لها بالضيق ومع كل ضيقة يطلع بها للمجد. فدي فكرة السبع ختوم، الضيقات اللي بتمر بها الكنيسة من يوم أو من أول عصر الرسل لغاية مجيء المسيح. السلسلة الثانية السبعة أبواق، ودي عبارة عن إنذارات الله للبشرية بوجه عام، وأيضا للمؤمنين لألا عدو الخير يضحك عليهم، ولأنه في أضداد للمسيح في كل العصور شغلتها أنها تشتغل لحساب الشيطان. السلسلة الثالثة هي سلسلة الجامات السبعة، عبارة عن تأديبات الله للناس اللي في عناد ومقاومة مع ربنا. يعني هنا سبع ختوم وسبعة أبواق وسبعة جامات. ابتداء من 17 ل 22 سلسلة تانية مختلفة عن دول، تبتدي هي أنا أقدر أسميها سلسلة مفرحة، يعني حب يوصل للنهاية. احنا خلاص في كل سلسلة من السلاسل اللي فاتت يوصلنا لغاية مجيء ضد المسيح اللي هو آخر ضد للمسيح يجي

ويحصل طبعا ضيقه عظيمه. المره دي عايز يطمنا انك تستنى شويه وهتشوف عمل ربنا. ايه عمل ربنا؟ تلات حاجات موجودين في سفر الرؤيا، والتلاته هما بيحصلوا مع كل مؤمن حقيقي. الاصحاح 16 لغايه الاصحاح 19 بيكلمنا عن سقوط بابل، موضوع خطير اللي هي سقوط مملكة إبليس. يعني أول حاجة تفرحنا زي لما إيه؟ لما رجعوا التلاميذ فرحانين في إنجيل لوقا، وبعدين بيقولوا له بصراحة حتى الشياطين تخضع علينا باسمك. فأول نقطة مهمة في حياة المؤمن إيمانه وثقته الكاملة إن هو أعظم وأقوى وأقدر وأحكم من إبليس، عكس ما الناس تقول. كتير لسه الأسبوع ده واحدة كانت بتكلمني في حالة انهيار شديد، تقول لي أصلا عاملين لي عمل ومش عارف إيه ومش عارف حصل لنا إيه وحصل لنا إيه. فين الإيمان؟ أنا إنسان الله اللي أرى مع المسيح أو في المسيح أرى الشيطان ساقط كالبرق من السماء، ما فيش سلطان، وأعطاني سلطان إن أدوس على إيه؟ رأس إيه؟ أدوس على رأس الحية، على إبليس وكل قواته. فالتلأ الأربع أصحاحات الأولى من 17 ل 19، يعني ثلاث أصحاحات الأولى بيكلمنا عن سقوط بابل. المرحلة الأعظم من دي شوية يكلمنا عن إيه؟ في الأصحاح 20 اللي هو بعض الطوائف تسميه الملك الألفي. الحقيقة حتى كثير من إخواتنا البروتستانت بيرفضوا فكرة الملك الألفي بالفكر المادي، لأن سفر الرؤيا كله رمزي، فمش ممكن يبقى كله رمزي ويجي في الأصحاح 20 لوحده. وما فيش حتى في الأناجيل ولا في العهد القديم ما يثبت هذا الأمر، ويقول لك أصل المسيح هيجي ويملك وهتبقى مملكته عظيمة في العالم. دي هنتكلم عنها لما نوصل في الأصحاح 20. في الأصحاح 21 و22 يكلمنا عن أورشليم العليا أمنا، دخلنا إلى حضن الآب، تمتعنا بالتسبيح مع قوات السمائية، تحدينا للفساد، نعيش بغير فساد، شركاء في المجد إلى الأبد. يعني ثلاث حاجات مهمين، زي ما في ثلاث سلاسل، قلنا الختوم والأبواق والجامات. في ثلاث أمور مهمة في نهاية سفر الرؤيا. الأمر الأولاني سقوط مملكة إبليس، المملكة الثاني إعلان مملكة المسيح في داخل القلب، وإحنا اللي هي الملك الألفي إن صح التعبير. الألف تشير إلى الفكر السماوي وإحنا على الأرض، إزاي ندوق السماء بالصليب من يوم ما رفع على الصليب إلى يوم مجيئه. المرحلة الثالثة الأخيرة انطلاقنا بقى مع المسيح اللي جاي على السحاب، وشركتنا ومعيشتنا في أورشليم العليا. يصف لنا أورشليم وتشتاق الكنيسة تختم السفر، نعم تعال أيها الرب يسوع، يقولها أنا آتي سريعا. فبعتبر من الأصحاح 17 لغاية 22 أصحاحات إيه؟ أصحاحات النصرة والفرح والتهليل لأولاد الله. قلنا الثلاث أصحاحات الأولى نصرة للغلبة على إبليس، تحطيم مملكته. في الأصحاح 20 دخول المسيح داخل القلب وإقامة ملكوته فينا. الأصحاحين 21 و22 أورشليم العليا اللي كلنا بنشتاق إمتى الواحد ينطلق ويكون فيها. فهتكلم النهاردة عن الأصحاح الـ17 سقوط بابل. ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة جامات وتكلم معي قائلا:
هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة عن المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها. فمضى بالروح إلى برية فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له 7 رؤوس و10 قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومعها كأس من ذهب في يدها مملوءة رجاسات ونجاسات زناها، وعلى جبهتها اسم مكتوب سر بابل العظيمة أم الزواني ورجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. أول حاجة هنا أبرز مين هي بابل، وبعد ما أبرز طبعا حيورينا إزاي تتحطم عشان الواحد يبقى فرحان وما يخافش من كل طاقات الظلمة. أولا يقول ثم جاء واحد من 7 ملائكة الذين معهم 7 الجامات وتكلم معي قائلا هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. أول ملاحظة قبل سكب 7 جامات زي ما شفنا قبل كده إن 7 جامات دول سلموا من يد المسيح ل7 ملائكة اللي سكبوا الجامات على الأرض. فيش حاجة تحصل على الأرض إلا بسماح من عنده، وده يبقى يطمننا. وأظن حكيت القصة بتاعت إنه واحد كان بيعمل يعني دراسات عليا في الورد الصليبي، تعرفين في عيلة فاميلي يسموها العائلة الصليبية في الورود، تلاقي الوردة على شكل صليب، طبعا أعداد أو أصناف كتيرة. فهذا الإنسان اللي بيعمل ماستر ديجري في الزراعة فلقي وهو واقف ناحية سويسرا مجموعة زهور صليبية محدش بيقدر يجيبها. فبدأ يفكر إزاي يجيب، مين هيجي ياخد من الوردة، وخاصة إنها جبل ومنحدر انحدار شديد، مين هيقيس على عمره ويجيب ورد من الحتة دي. فوقف هو والمجموعة بتاعته اللي بيدوروا على كل الورود الصليبية للدراسة، وكانوا مرتبكين. فجالهم ولد صغير كده قال لهم مالكم؟ قالوا له الحقيقة ما تعرفش حد يجيب لنا شوية من الوردة، هتدوا له كام؟ قالوا هندوا له مبلغ كذا. قال لهم أنا أجيبه. قالوا له إزاي؟ قال هاتوا حبل واربطوني، بس إيه تمسكوني كويس وأنا أنزل أقطف شوية وردة أجيبها لكم واجي تسحبوني. بسطوا قوي فربطوا وجوين أجواء لهم استنوا شوية في إيه؟ قال في واحد جاي هو اللي حينزلني. فبصوا ليه رجل عجوز جاي، فقالوا له ده عجوز وأحنا شباب. قال لهم لا ده بابايا، هبقى مطمئن ما دام الإيه الحبل في إيد والدي مش في إيديكم مهما كان. نفس القصة بالنسبة لنا، طول ما احنا شايفين كل الجامات كل خطة الله سواء في الختوم 7 أو الأبواق 7 أو الجامات 7 صادرة من قبل من عرش الله، نبقى مطمئنين ان كل الأمور دي لخيرنا ولبنياننا ولخلاصنا ولمجدنا الأبدي. فالنهاردة مطمئن يوحنا الحبيب وهو طالع في ايه؟ حاطط ايده في ايدين مين؟ ايده في ايدين واحد من 7 ملائكة اللي سكبوا الجامات، او واحد سكب جامة من الجامات. بعدين قال له انت عارف احنا رايحين على فين؟ قال له لا. قال له حواريك منظر خطير جدا الناس اللي في العالم مش شايفينه. قال له منظر ايه؟ قال له حواريك مدينة ابليس ومملكته. قال له ياه. فهو واخده كده فوراه له قال له أريك دينونة الزانية

العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. أول حاجة سماها إيه؟ سماها الزاني، وبعد شوية هنلاقيه يسميها إيه؟ في الآية 5 يقول بابل العظيمة أم الزواني، يعني مش بس هي زانية وهي أم الزواني. أجمل فضيلة يحبها ربنا هي القداسة، حتى يعتبروا أن الصفة الخاصة بربنا اللي لا يعبر عنها كلمة قدوس. ولذلك نلاقي الكنيسة بتعتز بالثلاث تقديسات، إشارة أنها تعلن أن الآب والابن والروح القدس القدوس الإله القدوس. وأيضا السمائيين، بعض السمائيين تسبحتهم اللي هي قدوس قدوس قدوس، وشفناها طبعا أيضا في بعض أسفار العهد القديم، زي خاصة في أشعياء 6 وفي حزقيال. عكس القداسة النجاسة أو الزنا. أنا متهيألي زي ما بولس الرسول كان لا يطيق يقول الخطية المقرفة اللي ما يقدرش يحتملها هي خطية الزنا. زي ما بر المسيح هو القداسة وهو القدوس، فعمل الشيطان أن يفسد القداسة دي بالفساد والشهوة الجسدية. ولذلك حسب يعني خبرتي البسيطة من وأنا صغير، يعني أعرف بعض الناس، يعني أذكر شخص معين كان هو من هواة الخطية الزنا، كان رهيب. كنت أنا عيل صغير، لكن كان سيرته مالية البلد وحشة قوي. وفوجئت وأنا في بداية الكلية، واحد قال لي تعرف فلان؟ قلت له طبعا أعرفه، كنت حزين عليه وأنا لسه شاب صغير. قال لي لقيوه مقتول في هوتيل من الهوتيلات. أرجو أن يكون ربنا اداله فرصة أن يتاب قبل ما يتقتل. عايز أقول خطية الزنا وحشة وحشة. ولذلك يعني مش عارف، احيانا بحزن واحيانا بقول دي بسماح من ربنا. فكره الدخول على السيطات الوحشه سببت مراره في الكنيسه. لا تتخيلوا عدد حالات الطلاق اللي بتحصل بسبب الدخول على السايتس الفسدان، وكم من اولاد وبنات استطاعوا انهم يعرفوا الباسورد بتاع والديهم ويكتشفوا فسادهم جوه الكمبيوتر. انا بحس ان دي مراره، واحيانا بقول يا رب ليه سمحت بدي، واحيانا بقول ربنا سمح بيها عشان الناس تقدم توبه، لان الفساد كان موجود مستخبي، لكن دلوقتي اصبح ممكن العيل الصغير يكتشف البلاوي بتاعت باباه او مامته او اي حد من اللي بيثق فيهم. فبيسمي مملكة إبليس الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة. دايما في سفر الرؤيا لما بنسمع عن المياه بنتذكر إيه؟ بنتذكر الشعوب. فكون الجالسة على المياه الكثيرة يعني خطية الفساد والزنا جذبت كثير من الناس من جميع الشعوب. ربنا يستر على الكنيسة ويستر على المؤمنين، ويستر أيضا على غير المؤمنين لكي يعيشوا مشتاقين إلى حياة الطهارة والعفة ويلتقوا بالمسيح القدوس. الجالسة على المياه الكثيرة، مش الواقفة على المياه الكثيرة، يعني الجلوس في استرخاء. الجلوس في استرخاء. الضربة اللي بيتضرب بيها الإنسان، يعني حتى أحد الشخصيات يعني الحلوة قوي جه مرة قعد معايا قال لي يا ابونا ممكن تصلي لي؟ قلت له ليه حبيبي؟ قال لي عندي خطية وحشة قوي قوي. قلت له إيه؟ قال لي خطية الاسترخاء، عايز كده استرخي قدام التلفزيون شوية. أقول يعني إيه؟
اخذ كده ريلاكس ربع ساعه ولا حاجه، ولو اني مش ببص في حاجات شريره، لكن حتى دي الاسترخاء ده بيفقد الانسان الجديه والسهر. ده طلب المسيح لما اتكلم عن دينونه قال ايه؟ اسهروا، لانك ما تعرفش في اي ساعه ياتي رب البيت. فالاسترخاء قدام اي منظر من مناظر او في اي تليفون من التليفونات او القعدات اللي بنعتبرها فن، الاسترخاء فيها يضيع الانسان. ولذلك يقول عن مملكه ابليس انها المراه الزانيه العظيمه الجالسه، حط بدل كلمه الجالسه ايه؟ المسترخيه، المستهينه، الغير جاده، اللي مش بتدور على خلاص نفسها، ما هو ايه في ساكريفايس كده في وقتها وفي صحتها وفي امكانياتها وفي كل امورها. الجالسه على المياه الكثيره. وللاسف يقول ايه؟ التي زنى معها ملوك الارض وسكر سكان الارض من خمر زناه. كتير المفسرين يتكلموا عن ملوك الارض ان في الايام الاخيره رؤساء الدول هيبقى فيهم فساد، يعني هيجي وقت قبل ما يجي ضد المسيح مباشره يكون ابليس هيئ القيادات اللي في العالم، مش بس كرئيس دوله لكن قيادات في العالم، حتى ممكن يبقى قيادات في الكنيسه، انهم يبقوا ايه؟ انهم يعيشوا في الفساد. زنى معها ملوك الارض. ايه يعني ملوك الارض؟ طب ما يقول الملوك وخلاص. احساسي الداخلي كلمه ملوك تشير الى المؤمنين، لان بيقول يوحنا الحبيب في الاصحاح الاولاني الايه 6 لانه جعلنا ايه؟ ملوكا وكهنه لله ابي. الهي اقامني ملك، صاحب سلطان. لما تعرف ابن سيراخ الحقيقه انا معجب بيه الفتره دي، بحس بيديني طاقه واعتزاز بعمل الله الخلاصي، امكانيات جباره بيقدمها المسيح للانسان. الله يقيم منا ايه؟ يقيم منا ملوكا. لكن اذا ارتبطنا بالسماء نبقى ملوك سماويين، مش هنسقط في الايه؟ في الزنا مع ايه؟ مع ام الزواني بابل الجالسه على المياه الكثيره. اذا تقدست وصار فكرنا في السماء، لن يستطيع عدو الخير ولا تستطيع الخطيه ان تدخل الى اعماق قلبنا. فهنا لما تسمع عن ملوك الارض ما تفكرش ملك بلد ايه وملك بلد ايه، فكر انك انت ملك وانا ملكة ونفوسنا ملوك وملكات واولاد الله، المفروض نكون عايشين في السماء. فاذا ارتبطنا بالارض هنبقى خاضعين او نسكر مع سكان الارض من خمر زناها. فمضى بي بالروح الى برية، مضى بي بالروح الى برية. العجيب دي واضحة قوي في سفر ابن سيراخ، ان الناس تحس ان سعادتها وغناها وكرامتها وشبعها الداخلي في الخطية. يعني ما بنساش احد الاشخاص بيقول لزميله، وزميله كلمني بيقول لي بكلمه ليه ازاي تروح تعبد الشيطان؟ قال له أصل الشيطان بسأله بيديني اللي أنا عايزه، المسيح بسأله ما بيدينيش، باله طويل، لكن ده أول ما بطلبه بيديني اللي أنا عايزه. بنظن إن الخطية بتدينا اللي احنا عايزينه، شبع وسلام وسعادة وفرح وشخصية قوية. مرة أحد السيدات في اسكندرية راحت لسيدة هي متهللة دايما بالروح، وإنسانة يعني بيعتبروها من الشخصيات المشهورة في اسكندرية، سواء مركزها أو إمكانياتها أو شخصيتها كمان.
فجت لها صاحبتها من بتعتبر نفسها يعني من سيدات اسكندرية الكبار، قالت لها أنا حزينة عليك. قالت لها ليه؟ قالت لها كده شايفاكي راحة داخلة طالعة من الكنيسة وأصوام وصلوات وراحة الدير وجاية من الدير، احنا كل عمرنا في النوادي والحفلات ومهيصين وفرحانين، وانت كده هتعيشي في الكآبة بتاعتك. فهي بتحكي لي، بتقول لي بصيت لها كده قلت لها اقول لك الحق، قلت لها ايه؟ قالت لها انا حزين عليك وعلى اللي معك. قلت لها ليه؟ قلت لها اسمكم لو دقتوا حلاوة المسيح ودقتوا الفرح اللي انا عايشة فيه وشفتوا الأبدية المعدة لينا هتقولوا ايه القرف اللي احنا عايشين فيه ده؟ اللي انتوا بتقولوا عليه سلام وسعادة وفرح وشبع ده ايه؟ ده جفاف وحرمان وعدم انطلاق من يوم إلى يوم، من مجد إلى مجد أو نحو الأبدية. ولذلك وجد مملكة إبليس عايشة فين؟ قال فمضى بالروح إلى برية، مكان جاف قفر مفهوش إلى جنينة لطيفة ولا وردة حلوة ولا أكلة جميلة ولا قاعدة فيها مسرة، كل اللي فيها حرمان حرمان حرمان، لأن مصدر الحياة ومصدر الشبع ومصدر السلام ومصدر السعادة هو رب المجد يسوع. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي. القرمز ده لبس مين؟ ده لبس الملوك، لونه زي اللون الأحمر، زي رحاب اللي حطت الحبل القرمزي على الشباك بتاعها أو الطاقة بتاعت البيت بتاعها فأنقذها من إيه؟ من الدمار، رحاب الزاني. فلقيها جالسة على وحش قرمزي. الوحش ده يبقى مين؟ عدو الخير، عدو الخير إبليس. فقوة الأشرار ومجدهم أنهم إيه؟ محمولين بدل على أزرع الله، محمولين على إيه؟ محمولين على العرش بتاعهم اللي هو الوحش نفسه وقرمزي مقيم نفسه ملك عليهم، وهو يقول لهم ملوك فيقول لهم أنا ملك الملوك. زي ما المسيح ملك الملوك ملك القديسين، هو يعتبر نفسه أنه ملك الملوك اللي عايشين في عز الخطية والنجاسة. مملوء أسماء تجديف، اسمه مش اسمه ولا اتنين ولا تلاتة، أسماء تجديف، كل ما يخطر على فكره من مهاجمة ربنا يستخدمه. والعجيب أن ليه 7 رؤوس و10 قرون. إيه يعني الوحش اللي ليه 7 رؤوس و10 قرون؟ يعني كل واحد فينا فيه كم رأس؟ رأس واحد، واللي بتشغل كل كيانه هو رأسه اللي فيه المخ، وبالتالي العقل بيتحرك وكل أجهزة الأعصاب بتاعت الإنسان السنتر بتاعها فوق في المخ. عدو الخير له 7 رؤوس، ورقم 7 رمزي للكمال، يعني عنده أفكار لا حصر لها. إنسان صاحب سلطان وصاحب خطط، زي لما ظهر الشيطان لمين؟ للقديس مقريوس الكبير. وبعدين ليه حاطط كده أزايز أو علب كتيرة حواليه في البدلة بتاعته أو اللبس بتاعه؟ بيقول له أنت مين؟ قال له أنا الشيطان. قال له إيه ده اللي أنت عامله؟ قال له ده الأدوية اللي عندي، واحد يجي بالنوم، واحد يجي باليأس، واحد يجي بالكبرياء، واحد يجي بالعنف، واحد يجي بالإدانة، كل واحد ليه عندي دواء أدهوله أسحبه لي. فطبعا رجع أبو مقار ضرب الجرس وجاب الرهبان وحكى لهم عن حيل إبليس المتعددة. فهو ليه 7 رؤوس، يعني أفكاره في الخداع
وأفكاره في سحبهم من المجد كثيرة، والقرون

يشير إلى القوة، فعشرة قرون يعني يبدو أنه صاحب سلطان، يبدو أنه هو إيه، وهو بيدعو نفسه أنه رئيس هذا العالم. فالأشرار المرتبطين بمملكة إبليس يظنون أنهم جالسون في مكان راحة، بيحركهم عدو الخير برؤوسه السبع ويعطيهم قوة بقرونه العشر. وكانت المرأة متسربلة بأرجوان، ملكة، وقرمز، ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ. أو تفتكروا اللي بيقع في الخطية دول عبط؟ لكن هم مش عبط، لكن بيحطوا ثقتهم في عدو الخير بدل ما في ربنا. يعني أحيانا الواحد يقول لك إزاي الناس كانت بتعمل تماثيل؟ لا، كانوا بيعملوا تماثيل لأن الشيطان كان بيشتغل في التماثيل. الشيطان ممكن يتكلم وممكن يتحرك ويخلي التمثال يتحرك، وقال إن حتى لو أمكن المختارين أن يضلوا. فهنا ملكة بابل، مملكة إبليس، متزينة بالأرجوان والقرمز، لباس الملوك، ومتحلية بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، لكن ده كله إيه؟ معها كاس من إيه؟ من ذهب في يدها مملوء رجاسات ونجاسات زناها. يعني مغرية إغراء رهيب في جمالها، في لبسها، في مركزها، في إمكانياتها، في حليها، في حواراتها، مغرية. ولكن ما في وسط هذا الإغراء تشرب من كأس اللي فيه ليس خمر، ولكن فيه زي ما بيقول مملوء من رجاسات الأرض. ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. هنا نقول يا إيه العنف بتاع الناس ده، إيه العنف بتاع الناس. ويمكن حكيت لكم زمان قصة أحد الشبان عندنا في الكنيسة، شاب كبير متجوز يعني، فبيحكي لي عن زميل لي في الشغل، بيقول لي صديق يحبني جدا، وفي مرة فتحه كده قال له يا فلان ليه سؤال كده محيرني، قال له اتفضل، قال له ايه فكرتكم انكم عناف وتقتلوا اي واحد مش تبعكم سواء كان مسيحي او غير مسيحي. فالزميله ضحك كده وقال له سوري انت ما عندكش خبرة. قال له ايه الخبرة؟ قال له لو دقت مرة سفك الدم مش هتلاقي لذة في حياتك إلا أنك تسفك دم الناس. قال لي صعقت وهو بيقول كده، مش بيقولها هزار، بيقول له هي أول مرة أنك صعب أنك تقتل، لكن مجرد ما قتلت وشفت الدم يصبح سفك الدم بالنسبة ليك متعة حياتك، وتعذيب الناس بالنسبة ليك يعني عز السرور بالنسبة ليك. يعني يا رب على الناس الساقطين اللي يقول عنهم سكرى من دم القديسين ومن دم شهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها، واحدة ست بالجمال ده وباللبس الملوك وبالغنى ده والحجارة الكريمة واللؤلؤ وكل العظمة دي، وبعدين في الكاس بتاعها بدل ما تاخد خمر تسكر تشرب دم الشهداء والقديسين وتنبسط بسفك دمهم. ده عمل عدو الخير في حياة الناس اللي مش مرتبطين بالمخلص. ثم قال لي الملاك لماذا تعجبت؟ مالك؟ أقول لك سر المرأة والوحش الحامل لها الذي له السبعة رؤوس والعشرة قرون. هحكي لك عن دول. الوحش الذي رأيت كان وليس الآن، وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. مفهومها صعب.

صعب قوي. المسيح هيقول عنه ايه؟ الذي كان وايه والكائن والذي سيكون، هو امس واليوم والى الابد. ابليس بقى مش كان ويكون وسيكون، الكان ولكن ليس الان، هذا مش موجود، ولكن سيصعد من الهاويه للهلاك. كان لانه لعب لعبه وحشه مع البشريه من اول ادم وحواء أبوينا أو أبوانا الأولانيين، وغير كائن الآن لأنه المسيح بالصليب حطم سلطانه. تقولي ده العالم كله بيشتغل لحساب الشيطان. أحد الآباء يشبه موقفنا الحالي بإيه؟ لو في عمود أو شجرة وبعدين جبت أسد وربطته وحطيت الأسد ده بسلسلة 3 متر، لو أنت واقف على بعد 6 متر من أي ناحية يقدر يوصلك، يبقى مربوط. لكن لو دخلت بإيد بينك وبين الشجرة متر، تبقى إيه؟ هيبقى مربوط، هيبقى سايب. هو مربوط لكن أنت دخلت بمزاجك فهو يفترسك. فعشان كده يقول ايه؟ وليس الان، يعني النهارده ملوش سلطان عليك، انت بمزاجك بتقول له اتفضل املك انا بتاعك، هقولك قوي قوي. فالنهارده ما فيش عذر الانسان، لان رب المجد يسوع قدم امكانيه الخلاص. اي واحد حتى غير مؤمن يرفع عينيه ويقول له يا رب عرفني ذاتك، دوقني الخلاص، وريني الطريق. الله محب للبشر، يشتاق أن يكشف أسراره للبشرية. عشان كده يقول المعلم المرتل إيه؟ بنورك يا ربي نعاين النور، بنورك نعاين النور. فإحنا محتاجين باستمرار أن عدو الخير يبقى إيه؟ مربوط بالنسبة لنا، لأنه يهوهو من بعيد، يزقر من بعيد كأسد، لكن ما يقدرش يقرب مني لأن أنا إيه؟ لأن أنا في حضن المسيح وما يقدرش يوصل للمسيح. لو أنا فلتت إيدي من إيد المسيح ورحت له، تبقى دي إيه؟ دي غلطتي بمزاجي. والذي وهو عتيد أن يصعد من الهاوية ويمضي إلى الهلاك. يعني أيام ضد المسيح دي زي رمش العين كده، زي غمضة عين، ثواني كأنها هتعدي 3.5 سنين كما لو كان ثانية كده عدت. بيبص الواحد كده يشوف الشيطان في كل عظمته وقوته وهياج العالم، وهو ويدوب يعدوا 3.5 سنين كده زي الهوى، وبعدين يلاقي مملكته فين؟ مش قادر ايه؟ في مرارة، هو وكل الذين ماشوا معاه أو قبلوا سلطانه. وذلك كمل يقولها هنا الذهن الذي له حكمة، هنا العقل الحكيم الحامل حكمة الله رب المجد يسوع، يقدر يميز بين ضد المسيح وبين المسيح نفسه. في حتة خطيرة يقول إيه؟ 7 رؤوس هي 7 جبال عليها المرأة جالسة، و7 ملوك، 5 سقطوا و1 موجود والآخر لم يأتي، ومتى أتى ينبغي أن يبقى قليلا، والوحش الذي كان وليس الآن فهو ثامن وهو من 7 ويمضي إلى الهلاك. و10 القرون التي رأيت هي 10 ملوك لم يأخذوا ملكا بعد، لكنهم يأخذون سلطانا كملوك 1 ساعة مع الوحش. احنا كلمنا قبل كده عن ايه؟ عن الوحش وامكانياته الجباره. قال ان هذا الوحش لما هيجي في ملوك، في مؤمنين هيقبلوه، لكن مؤمنين ارتبطوا بالتراب، او مؤمنين ادوا ظهرهم لربنا، او مؤمنين عصوا مخلصهم، فدول هيقعوا. في منهم هيقعوا تماما، وفي منهم ياخدوا ويدوا، في الأول يرفضوه ويتشككوا بعدين يسلموا نفسهم ليه. الحتة بقى الخطيرة جدا صحيح الحلوة يقول
كملوك ساعة واحدة مع

الوحش هتعدي، ما تستاهلش، ما تقلقش لما يجي ضد المسيح، هتبقى زي غمضة العين كأنها ساعة وعدت. هؤلاء لهم رأي واحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم. أخطر ما في عمل عدو الخير إنه إيه؟ إن العجب إن جوه الكنيسة تلاقي انقسامات، لا مش هقول الكنيسة، جوه البيوت في انقسامات، تلاقي الزوج في حتة والزوجة في حتة، ده عايش مع ربنا وده مش عايز يعيش مع ربنا، هو في وادي والولاد في وادي. لكن اللي يمشوا مع الشيطان إيه؟ يقول لهم رأي إيه؟ رأي واحد. عشان كده ما قالوا إنه بعل زبور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، قال لهم هو في شيطان يخرج شيطان انقسم على ذاته فيهلك، هو مش عبيط الشيطان عشان انقسم على ذاته. ولذلك تلاقي اللي بيسقط في الخطية هويته إن يجرجر الناس في نفس الخطية ويبقى سعيد. كنت قاعد أقرأ زمان كتاب كتبه أحد أساتذة علم النفس هنا في أمريكا عن المراهقين، فبيقول قعدت معهم أشوف إزاي وقعوا في الخطايا. فقال إحنا كنا يعني كتير منهم قالوا له إحنا كنا بنحب الطهارة وعفة وبسطة، لكن بصيت لقيت إيه؟ بيقول دي كانت تتكرر كتير طبعا، يمكن في الماضي دلوقتي صعبة في أمريكا يعني. يقول تقف أكون مستني واقف على الأوتوبيس، محطة الأوتوبيس، أبص ألاقي عربية متوضبة مثلا، هي تشيل 4 تنفار، تلاقي فيها 2 واللي بيسوق يبقوا 3، فيقف كده يقول له حضرتك رايح فين؟ يقول له الحتة الفلانية، يقول له احنا رايحين معك، احنا نفس المكان. فيركب معه، يقول بعد شوية كده هما ماشيين يطلع علبة وياخد حباية ويدي اللي جنبه ويدي اللي جنبه، أو بعدين يجي يقدم للإيه؟ للأخ، يقول له سوري أنا ما باخدش، فيقعدوا يتريقوا عليه، يعني يقول له تشايلد وفيس فاذر، مش عارف الكلام الإيه اللي بيتقال تريق على الشبان. فبص الاقي نفسي في موقف صعب، فاقدمه له مره ثانيه وثالثه، وبعدين اخدها اجي حاططها جنب بقي واشيلها، فهم يبصوا له كده، يبصوا له من المرايه ويقعد يكعكع، فيضطر يقول اجرب مره. ومن خلال هذه التجربه بدات وسقطت في ايه؟ في اخذ الدراجز بالتدريج. هو ده شغل عدو الخير، ان هؤلاء لهم راي واحد، وان الرأي الواحد ويعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم، يستخدم عطايا ربنا ليه زي الحب، بدل ما يحب الحاجات المقدسة الحب يتحول إلى شهوة، زي الغضب بدل ما يغضب على الخطية يغضب على الآخرين، بدل ما يستخدم وقته للبنيان يستخدمه للهدم. فيقول يعطوا الإيه؟ يعطون الوحش قدرتهم وسلطانهم، وهؤلاء سيحاربون الحمل والحمل يغلبهم، لأن رب الأرباب وملك الملوك والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسنة، وأما 10 القرون التي رأيت على الوحش فهؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة، اللي كانوا معاها واللي كانوا بيزنوا معاها يبتدوا يقفوا ضدها ويعملوا ايه؟ خربة وعريانا، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا راية وأن يصنعوا رأيا واحدا، ويعطوا الوحش ملكهم ملكهم حتى تكمل أقوال الله. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الأرض. دي صورة ربما تبين أن بعض من اللي هيسلكوا مع ضد المسيح لما هيشوفوا التجارب دي وهيجي إيليا زي ما هنشوف بعد كده وأخنوخ، في منهم هيرجعوا ويرتبطوا بالمسيح ويقفوا ويقبلوا حتى الاستشهاد باسم المسيح.
ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة وما يكونش لينا مكان في بابل، ولكن نحن نرتبط أن يكون مملكتنا هي أورشليم العليا. مرة جاية نتكلم على تكملة كيف تسقط بابل أو كيف تسقط الخطية في حياة المؤمنين. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في جزيرة بطمس من أجل كلمة الله، من أجل شهادة يسوع المسيح. وكنت في يوم الرب وسمعت صوتا ورائي، صوتا عظيما كصوت البوق ينادي ويقول:
1: أنا هو الألف والياء، الأول والآخر، الذي تراه أكتب في كتاب وأرسل إلى السبع كنائس التي في آسيا: إلى كنيسة أفسس، سميرنا، برغاموس، سياطيرا، ساردس، فيلادلفيا، ولاوديكيا. من له أذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس.

0: وتختم الرسائل السبع بعبارة: من له أذنان للسمع فليسمع، مما يوضح أن هذه الرسائل مرسلة لكل الكنائس عبر كل الدهور وفي كل العصور، في أي مكان وفي كل زمان. إنها من روح الله لخلاص نفوسنا، المهم أن نسمع.
1: من له أذنان للسمع فليسمع.
0: والسمع هو الإصغاء والتمييز، ثم الطاعة، أي الانتباه القلبي الذي يوضح لنا صوت الله وسط أصوات العالم والشيطان والذات، ثم خضوع الإرادة حين ننفذ تعليم الله بفرح.
2: وبعد هذا نظرت وإذا بباب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا:
1: اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا.
2: وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء، وعلى العرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليجب والعقيق.

0: يا له من مشهد سماوي رآه يوحنا في هذه الرؤيا، يلهب قلب الكنيسة. فبالرغم مما تعانيه من أتعاب أو تشعر به من ضيقات، إلا أن نصيبها هو الثالوث القدوس الممجد من السمائيين.
1: رأيت على يميني الجالس
2: ثم رأيت على يمين الجالس سفرا مكتوبا.

0: وهنا يتحدث الرائي عن سفر مكتوب من داخل ومن وراء، مختوم بسبعة ختوم. ثم رأى ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم:
1: من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟ من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه؟
0: بدأ يوحنا يبكي لأنه لم يوجد أحد مستحق أن يفتح السفر ولا حتى أن ينظر إليه. ثم جاء واحد من الشيوخ وقال له:
2: لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه.
0: انتظر يوحنا ليرى الأسد الذي هو من سبط يهوذا أصل داود، وفجأة رأى في وسط العرش خروفا قائما وكأنه مذبوح. أتى وأخذ السفر، ولما أخذ السفر خرت وسجدت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، وهم يترنمون قائلين: مستحقٌ

0: ولما فتح الختم السابع حدث سكوت في السماء نحو نصف ساعة، ورأيت السبعة الملائكة الذين يقفون أمام الله قد تهيأوا ومعهم الأبواق كي يعلنوا عن إنذارات الله للبشرية.
1: إنذارات الله المعلنة هي وصية الله للبشر للتوبة والرجوع لكي يحيوا ويرتبطوا بالرب كي لا يهلكوا.
0: وحدثت أصوات ورعود وبروق وزلزلة، ثم نظرت وسمعت ملاكا طائرا في وسط السماء ينادي بصوت عظيم:
2: الويل للساكنين على الأرض، الويل للساكنين على الأرض.

0: ظهرت في السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، وهي حبلى تصرخ متمخضة متوجعة لتلد.
1: وفجأة ظهر تنين عظيم في السماء، جاء ووقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتى يبتلع وليدها متى ولدت.
0: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، فطرح التنين العظيم إلى الأرض وطرحت معه ملائكته.

سفر إرميا الأصحاح 31. في ذلك الزمان يقول الرب: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل، وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، إسرائيل، حين سرت لأريحه. تراءى للرب من بعيد: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتزينين بعد بدفوفك، وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة. يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال أفرايم: قوموا فنصعد إلى صهيون، إلى الرب إلهنا. لأنه هكذا قال الرب: رنموا ليعقوب فرحا، واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا: خلص يا رب شعبك، بقية إسرائيل. ها أنا ذا آتي بهم من أرض الشمال، وأجمعهم من أطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج، الحبلى والماخض معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا. بالبكاء يأتون، وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء، في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا، وأفرايم هو بكري. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، وأخبروا في الجزائر البعيدة، وقولوا: مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه، لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون، ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا، ولا يعودون يذوبون بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص، والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، وأروي نفس الكهنة من الدسم، ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، راحيل تبكي على أولادها، وتأبى أن تتعزى عن أولادها، لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء، وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء.

كل عملك يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. سمعا سمعت أفرايم ينتحب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فأتوب لأنك أنت الرب إلهي. لأني بعد رجوعي ندمت، وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خزيت وخجلت لأني قد حملت عار صباي. هل أفرايم ابن عزيز لدي أو ولد مسر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرى. من أجل ذلك حنت أحشائي إليه، رحمة أرحمه يقول الرب. انصبي لنفسك صون، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه. حتى متى تطوفين أيتها البنت المرتدة؟ لأن الرب قد خلق شيئا حديثا في الأرض، أنثى تحيط برجل. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في أرض يهوذا وفي مدنها عندما أردوا سبيهم: يباركك الرب يا مسكن البر، يا أيها الجبل المقدس. فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا، الفلاحون والذين يسرحون القطعان. لأني أرويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نوم. ها أيام تأتي يقول الرب، وأزرع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بزرع إنسان وزرع حيوان، ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والإهلاك والأذى، كذلك أسهر عليهم للبناء والغرس يقول الرب. في تلك الأيام لا يقولون بعد: الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم تدرس أسنانه. ها أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقول الرب. بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم، وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين: اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب. لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد. هكذا قال الرب الجاعل الشمس للإضاءة نهارا، وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب، إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عملوا يقول الرب. ها أيام تأتي يقول الرب،
وتبنى المدينة للرب من برج حنانئيل إلى باب الزاوية، ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب، ويستدير إلى جوعة، ويكون كل وادي الجثث والرمادي وكل الحقول إلى وادي قدرون إلى زاوية باب الخيل شرقا قدسا للرب، لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. الأصحاح 32. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهودا، هي السنة 18 لنبوخذرسر، وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان إرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهودا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت قائلا هكذا قال الرب؟ هأنذا أدفع هذه المدينة ليد ملك بابل فيأخذها؟ وصدقية ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليد ملك بابل، ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده، يقول الرب: إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. فقال إرميا: كلمة الرب صارت إلي قائلة: هوذا حنمئيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثوث، لأن لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلي حنمئيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن، وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثوث الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، فاشتريت من حنمئيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوث، ووزنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين، وأخذت صك الشراء المختومة حسب الوصية والفريضة والمفتوح، وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيرية ابن محسية أمام حنمئيل ابن عمي وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء أمام كل اليهود الجالسين في دار السجن. وأوصيت باروخ أمامهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: خذ هذين الصكين، صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا، واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أياما كثيرة، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الأرض. ثم صليت إلى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ ابن نيرية قائلا: آه أيها السيد الرب، ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعصر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم، وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر
بآيات

آيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة ومخافة عظيمة. وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائهم أن تعطيهم إياها، أرضا تفيض لبنا وعسلا. فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه، فأوقعت بهم كل هذا الشر. هل متارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين الذين يحاربونها بسبب السيف والجوع والوباء؟ وما تكلمت به فقد حدث، وها أنت ناظر. وقد قلت أنت لي: أيها السيد الرب، اشتري لنفسك الحقل بفضة وأشهد شهودا، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: ها أنا ذا الرب إله كل ذي جسد، هل يعصر علي أمر ما؟ لذلك هكذا قال الرب: ها أنا ذا أدفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذرسر ملك بابل فيأخذها. فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينة فيشعلون هذه المدينة بالنار ويحرقونها والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعل، وسكبوا سكائب لآلهة أخرى ليغيظوني. لأن بني إسرائيل وبني يهوذا إنما صنعوا الشر في عيني منذ صباهم، لأن بني إسرائيل إنما أغاظوني بعمل أيديهم، يقول الرب. لأن هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي من اليوم الذي فيه بنوها إلى هذا اليوم، لأنزعها من أمام وجهي من أجل كل شر بني إسرائيل وبني يهوذا الذي عملوه ليغيظوني به هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبياؤهم ورجال يهوذا وسكان أورشليم. وقد حولوا للقفال الوجه، وقد علمتهم مبكرا ومعلما، ولكنهم لم يسمعوا ليقبلوا أدبا، بل وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه، وبنوا المرتفعات للبعل التي في واد ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار لمولك، الأمر الذي لم أوصهم به ولا صعد على قلبي، ليعملوا هذا الركس ليجعلوا يهوذا يخطئ. والآن لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون إنها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء: ها أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني، وأفرح بهم لأحسن إليهم، وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي. لأنه هكذا قال الرب: كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم، هكذا أجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به إليهم. فتشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون إنها خربة بلا إنسان وبلا حيوان، وقد دفعت ليد الكلدانيين. يشترون الحقول بفضة

ويكتبون ذلك في سكوك، ويختمون ويشهدون شهودا في أرض بنيامين وحوالي أورشليم وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب، لأني أرد سبيهم، يقول الرب.

0: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات وتحدث معي قائلا:
1: هلم معي فأريك دينونة المدينة العظيمة

0: ثم بعد هذا رأيت ملاكا نازلا من السماء له سلطان عظيم، استنارت الأرض من بهائه، وصرخ بصوت عظيم قائلا:
1: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشيطان.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويسنينان بشويسنينان الليلو يا اخي نبران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: أين جعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قد تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا ذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة طبقنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

قراءة كتيب رحلة الخمسين المقدسة للقمص بشوي كامل. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. يوحنا 20:27. أنا هو خبز الحياة. يوحنا 6:35. أنا هو الماء الحي. يوحنا 4:1-42. أنا هو نور العالم. يوحنا 8:12. أنا هو الطريق. يوحنا 14:6. أنا قد غلبت العالم. يوحنا 16:33. أنا أرسل لكم الروح المعزي. يوحنا 15:26. هدف الرحلة: الثبات في المسيح. كثيرا ما نشتكي أننا في فترة الخماسين ننحدر فجأة من عمق الجهاد الروحي في الصوم الكبير وفي أسبوع الآلام، ننحدر إلى الفتور الروحي وكثرة الأكل والكسل في الصلوات والأصوام والقداسات. والسؤال الذي يشغل بالنا دائما هو كيف نستمر في جهادنا الروحي بلا توقف، وكيف لا نصاب بنكسة روحية فيما نلناه من بركات في رحلة الصوم المقدس. وللرد على هذا السؤال يجب أن ندرك ما يأتي: إن القصد الإلهي من الصوم هو الجهاد المستمر بإيمان ضد الذات وإغراءات العالم والجسد، حتى نصل إلى نقاوة القلب التي بها نعاين الله. وفي أسبوع الآلام نتدرج لإدراك سر آلام الرب، لكيما ندخل في شركة آلام الرب بفرح ونشتاق إلى حمل الصليب والتمتع ببركات الخلاص. والذين صاروا بإيمان واجتهاد في صومهم وعاشوا شركة آلام الرب بفرح يعطيهم الله بركة قوة القيامة، فيعلن لهم قيامته بوضوح. والكنيسة بدورها رتبت لأبنائها الذين ذاقوا قوة القيامة في حياتهم برنامجا عمليا طوال الخماسين للثبات في المسيح القائم في حياتهم. فالخماسين ليست انتهاء لجهاد الصوم وأسبوع الآلام، بل بداية جديدة للجهاد الروحي الإيجابي للثبات في المسيح. فالتوبة جهاد مستمر في الصوم للوصول لنقاوة القلب، والثبات في المسيح القائم جهاد إيجابي مستمر للحياة بالمسيح. لذلك فالذين يصابون بنكسة روحية في فترة الخماسين المقدسة لم يعيشوا بعد حسب ترتيب الكنيسة وطقسها. فالثبات في المسيح والحياة به جهاد إيجابي يبدأ في رحلة الخماسين اللذيذة. والرحلة في كل مراحلها تدور حول إعلان شخص رب المجد يسوع في حياتنا والثبات فيه. وأول مراحل الرحلة هو الإيمان بالمسيح الذي قام ليقضي نهائياً على أي أثر للشك فينا، وبعد ذلك يصير المسيح خبزنا وماء حياتنا ونورنا وطريقنا وغلبتنا، حتى نصل في النهاية إلى الامتلاء بروح الله القدوس الذي أرسله المسيح لنا. فالمسيحية ليست مجرد وصايا سامية، ولكنها حياة بالمسيح. فالمسيح يحيا فيا، وروحه القدوس

يسكن فيه، وجسده ودمه هما طعامي. والمسيح هو نور حياتي، والمسيح هو طريقي وليس مجرد مرشدا للطريق. والمسيح الحال في هو قوتي وغلبتي، وليست الغلبة أمر يأتي لي من الخارج. فالكنيسة رتبت لنا قراءات أناجيل أحد الخمسين في حكمة الروح القدس، لكيما تكون مراحل عملية للجهاد الروحي للثبات في المسيح، كاستمرار لجهادنا في الصوم المقدس. الأحد الأول، الرب يسوع هو إيماننا وقيامتنا من الشك، يوحنا 20:19. الأحد الثاني، الرب يسوع هو خبز حياتنا، يوحنا 6:54-58. الأحد الثالث، الرب يسوع هو ماء حياتنا، يوحنا 4:1-42. الأحد الرابع، الرب يسوع هو نور حياتنا، يوحنا 12:35-43. الأحد الخامس، الرب يسوع هو طريق حياتنا، يوحنا 14:1-11. الأحد السادس، الرب يسوع هو غالب العالم، يوحنا 16:23-33. الأحد السابع، الرب يسوع هو مرسل لنا روحه القدوس، يوحنا 15:26 ويوحنا 16:1-15. فالقيامة بددت قلة الإيمان وبددت الشك، وقامت الكنيسة جسد المسيح، وغذاؤها الصحيح في أرض الغربة هو جسد الرب. أنا خبز الحياة، وأي طعام آخر يضرها ولا ينفعها، وليكن الرب يسوع وحده هو شرابها وارتواؤها. أنا الماء الحي، لأن مياه العالم تزيدها عطشا ولا ترويها. وعلى الكنيسة أن تسير في نور المسيح. أنا هو نور العالم، متأكدة أن الرب يسوع هو طريقها للحياة. أنا هو الطريق، وأن يسوع الذي تحيا به الكنيسة قد غلب العالم. أنا قد غلبت العالم. وهو صاعد للسماء ليرسل لها روحه القدوس، ثم يجلسها معه في السماويات. وفي العهد القديم بنفس هذا الترتيب الإلهي العميق، اختبر الشعب قوة العبور والحياة مع الله حتى أوصلهم لكنعان. لذلك الشعب قبل العبور كان واقعا تحت خطايا الخوف والشك وقلة الإيمان والارتباط بقدور اللحم كغذاء لهم، والاعتماد على مياه النهر كمصدر وحيد لشربهم. ولكن عبور البحر الأحمر كان حدا فاصلا بين الحياة المادية والحياة الجديدة بقوة الله، وعبور البحر كان رمزا للمعمودية، والمعمودية هي نصيبنا في القيامة مع المسيح. الأسبوع الأول من الخماسين، تدور تعاليم الكنيسة فيه حول قوة الإيمان في القيامة من الأموات. فالإيمان لازم للسير في البرية ولمواجهة عماليق وللثقة في قدرة الله على إعالة الشعب وإيجاد الطعام والشراب لهم. والإيمان لازم للشفاء من لدغات الحياة، بالتأمل في الحية النحاسية رمزا للصليب. وأخيرا، فقوة الإيمان ضرورة حتمية لدخول كنعان. وهكذا ثبت الرب يسوع في الأسبوع الأول إيمان تلاميذه، فدخل والأبواب مغلقة ليعلمهم أن القيامة هي خروج من قبر مغلق، هي خلق حياة من الموت، هي نجاح من الفشل، هي إيمان بعد يأس، هي خروج من ضعف الإنسان، هي الإيمان المطلق، هي كل حياتنا كمسيحيين. والإيمان المسيحي مبني على وجود الله في حياتنا. معنى ذلك أننا بالإيمان نحصل على إمكانيات غير محدودة لله الحال فينا، فنستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا، ونكتشف أن لنا في المسيح قامة أكبر بلا مقارنة من قامتنا البشرية. فنتقدم إلى وصية الإنجيل ونجدها بسيطة جدا، لأننا بالله الحال فينا نستطيع أن ننقل الجبل. نحن في المسيح أكثر بكثير جدا جدا من ذواتنا. وفي نهاية الأسبوع أزال الرب شك توما عن طريق لمس جراحاته المشفية. وهكذا يا إخوة.

إخوتي في الأسبوع الأول، علينا أن نثبت أنظارنا في الرب القائم وفي جراحاته في قوة إيمان أنه سيقيمنا، سيقيمنا، سيصنع بنا المستحيل. إنه أسبوع الإيمان. الأسبوع الثاني. إن الشعب في القديم لمحتاج للطعام في هذه البرية القاحلة، وهكذا أرسل لهم الرب المن النازل من السماء. وهنا يؤكد إنجيل الأحد الثاني أن من يأكل جسد الرب فله حياة، ولا حياة لإنسان بدون جسد الرب. المن يصلح لإعالة الشعب، ولكنه لا يضمن لهم دوام الحياة. أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا، أما القيامة المسيحية فليس فيها موت أبدا، بل كما أن المسيح حي بالآب كذلك نحن نأكله ونحيا به للأبد. ما قيمة الحديث عن القيامة لو كان الشخص القائم لابد أن يموت فيما بعد؟ إن القيامة تعني غلبة الموت وتعني الحياة الدائمة، وغذاؤنا فيها جسد الرب الدائم الحياة. يا إخوتي، هذا هو أسبوع الثبات في المسيح القائم. كلوا جسده واثبتوا في قوة قيامته. اثبتوا في الحياة، اثبتوا في الحياة وحيوا به. ومن ناحية أخرى، فكل طعام عالمي سوف لا يورثنا إلا الموت. فعلامة التهافت على أطعمة العالم المسمومة، على ملذاته ومراكزه وأمجاده الذائلة. الأسبوع الثالث. ومن الأمور الضرورية للشعب في البرية هو الماء، لأن بدونه يهلكون عطشا. لذلك أرسل الرب لهم ماء من الصخرة ليشربوا. إننا نتعجب كيف يمكن أن يعيش المسيحي في هذا العالم بدون مياه الروح القدس. الإنسان له عواطف ومشاعر وأحاسيس لا بد أن تشبع، فإن لم يصل إلى الامتلاء بالروح القدس فإنه سيعطش إلى العالم ومياهه التي كل من يشرب منها يعطش. هذا هو موضوع إنجيل الأحد الثالث عن المرأة السامرية. إن ربنا يسوع كشف لنا عن طبيعة روحه القدوس، فقال إنه أنهار ماء حي يفيض إلى حياة أبدية. فطبيعته الحياة والحركة والإرواء والفيض على الآخرين. فلا بد أن المسيحي هذا الأسبوع يختبر الامتلاء من الروح بالصلاة والتأمل في الإنجيل والزهد في هذا العالم، حتى يحس بحركة روحية باطنية تشبع وتروي كل احتياجاته العاطفية والنفسية والروحية. والكنيسة تنادي: الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. رؤية 22:17. ففي القيامة ينبغي أن نحس بالحركة الباطنية للروح القدس في حياتنا، ونفيض على الآخرين أيضا. إن أي إنسان يتكلم عن القيامة بدون إحساس بجريان الماء الحي من بطنه لهو إنسان يعيش الموت وهو لا يدري. إن كل مسيحي في الكنيسة يجري من بطنه أنهار ماء حي. أين هي؟ أين هي؟ الإنسان يريد أن يأخذ من الخارج دائما، ومن جهله يظن أنه لا يملك أنهارا في داخله. إن القديسين قد اكتشفوا هذه الينابيع. هيا بنا يا إخوتي إلى الداخل، إلى ينابيع الحياة، لنذوق قوة القيامة ونرتوي بمياه روحها الفياضة، لنذوق ينابيع الحب المتفجرة من الجنب الإلهي على الصليب، فلا نعود أبدا أبدا أن نعطش إلى مياه العالم. قراءة كتيب رحلة الخمسين المقدسة للقمص بشوي كامل. الجزء الثاني. الأسبوع الرابع. إن الأمر الرابع الهام جدا للشعب في البرية هو عمود النار الذي يضيء لهم الطريق وسط ظلام البرية. وهذا هو موضوع إنجيل الأحد الرابع، حيث يقول يسوع: سيروا في النور ما دام لكم النور. أنا جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة.
القيامة هي مسيرة في النور، لأن الذي يسير في الظلام يعثر ويسقط ويموت. يا إخوتي، يجب أن نعيش هذا الأسبوع في بركات النور، نور الإنجيل، نور الروح القدس، نور الكنيسة وتعاليمها، ونحذر من التخبط في ظلمات تيارات العالم الفكرية وانحرافاته الشهوانية واهتماماته باللبس، ونحذر من ظلمات الجسد والنفاق والمداهنة والمراوغة والحقد والكراهية، لنسير في نور الحب الإلهي. وبالبساطة، هذا هو اختبار القيامة في هذا الأسبوع. الأسبوع الخامس: إن الأربعة أعمدة السابقة، الإيمان، المن، مياه الصخرة وعمود النور، لكافية جداً لكي ترسم لنا طريقاً واضحاً يوصل إلى كنعان. وهذا هو موضوع إنجيل الأحد الخامس، حيث يقول الرب يسوع: أنا هو الطريق. وقوله إنه هو الطريق يعني إنه لم يأتي ليرسم لنا خريطة للطريق أو أن يكون مرشداً في الطريق، بل قال: أنا هو الطريق. وتوضيحاً لذلك نذكر كلمات الرسول: لأننا أعضاء جسمه، من لحمه ومن عظامه. أفسس 35. وبقدر ما تثبت الأعضاء فيه، بقدر ما يصبح طريقنا مضموناً. الأحد الخامس هو الأحد الذي يسبق خميس الصعود، من أجل ذلك تشرح لنا الكنيسة كيفية الصعود للسماء، فيسوع هو رأس الكنيسة، صعد إلى السماء، ونحن أعضاؤه، ثابتين فيه. من هنا نقول: أما نحن فسيرتنا في السماويات. وعندما صعد الرأس للسماء وجلس عن يمين الآب والجسم والأعضاء ثابتة فيه، من هنا يحق للكنيسة على الأرض في غربة البرية أن تقول: أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. أفسس 2:6. خلاصة القول: إننا لا نبحث عن طريق، لأن يسوع هو طريقنا، فلنثبت فيه، ولكن فكرنا محصوراً في الذي أصعدنا إلى السماء وأعد لنا مكاناً عن يمين الآب، فنعيش السماء معه على الأرض. الأسبوع السادس: إن الشعب العابر في البرية، السائر في الطريق، عليه أن يستعد بالله الغالب لمحاربة عماليق، وبالاحتراس من الاشتياق لقدور اللحم والبصل والكرات والعجل الذهبي. لقد انتصر موسى على عماليق برفع يديه على مثال الصليب، وانتصر موسى على شهواتهم بالتطلع لكنعان. إن موضوع الكنيسة هذا الأحد هو: أنا قد غلبت العالم، في العالم سيكون لكم ضيق. عندما يتأكد المؤمنون الثابتون في المسيح أنهم قد غلب فعل ماضي العالم، عندئذ يتشددون في جهادهم، وبعلامة الصليب يهزمون عماليق، وبالهذيز في الأمور الإلهية السماوية يكفون عن شهوات العالم ويثبتون في المسيح، ويقولون: وأنا لست وحدي، لأن الآب معي. إننا نتعامل الآن مع شيطان مغلوب وعالم مغلوب وخطية مدانة في الجسد. إننا لا نبحث عن نصرة من الخارج، لأن الغلبة في داخلنا هي يسوع، هو غلب لنا ونحن غالبون به في داخلنا. وهو ينادينا في إنجيل هذا الأحد قائلا: إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. إن الحياة في قوة القيامة لا تعرف إلا الغلبة والفرح واحتقار أباطيل هذا العالم. الأسبوع السابع هو ما لا نجد له مقابل في برية العهد القديم، إنه عطية الآب المرسلة لنا بواسطة ابنه الحبيب. إنه روحه، بأي اشتياق وبأي التهاب قلب تعيش الكنيسة هذا الأسبوع في ذكريات الروح المعزي الذي نزل في شكل ألسنة نار. المسيحي بدون الروح القدس يعيش يتيما. لن أترككم يتامى. إن موضوع هذا الأسبوع هو الامتلاء من الروح القدس، والامتلاء يبدأ أولا بالتوبة. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به

خُتمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. أفسس 4 من 30 ل 32. ولنهرب من

مع الخضوع، أفسس 5:15. وبهذا الأحد تنتهي الخماسين المقدسة، وهكذا تدرجت بنا الكنيسة من القيامة إلى الثبات إلى السير في الطريق، وأخيرا إلى الامتلاء، حيث تنفتح حياتنا لتفيض، حيث تجري من حياتنا أنهار ماء حي تفيض من الكنيسة وعلى الكنيسة. وهنا يبدأ صوم الرسل الأطهار، وهو صوم مقدم منا للكنيسة لأجل الكرازة وانتشار ملكوت الله. إن النفوس التي وصلت للامتلاء تقدم أصوامها وصلواتها في انسحاق ذبيحة حب من أجل الكنيسة التي اشتراها المسيح بدمه، من أجل سلامتها، من أجل آبائها، من أجل اجتماعاتها، من أجل الكرازة وانتشارها، من أجل وحدانية القلب التي للمحبة، من أجل الكنيسة كلها. هذا هو موضوع النبذة القادمة في رحلة الرسل الأطهار. الخلاصة: الذين يجهدون في الصوم المقدس يعطيهم الله نقاوة القلب وإمكانية معاينته في حياتهم، والذين يجهدون في أسبوع الآلام يعطيهم الله بركة شركة آلامه وبهجة قوة قيامته، والذين يجهدون في الخماسين المقدسة يعطيهم الله نعمة الثبات والحياة الدائمة بالمسيح، والذين يجاهدون في صوم الرسل يكرسون للخدمة وللكنيسة حياتهم وصومهم وعبادتهم التي أخذوها من المسيح. آمين.

المقدس مشارك معلمنا يوحنا صح 16 بركات علينا امين. حق الحق اقول لكم انما تسالون من الاب باسمي فاياه يعطيكم. الى الان لم تسالوا شيئا باسمي، سالوا فتاخذوا ليكون فرحكم كاملا. قلت لكم هذا بأمثال، وستأتي ساعة حين لا أكلمكم بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تسألون باسمي، ولا أقول لكم أني أسأل الآب من أجلكم، فإن الآب هو أيضا يحبكم لأنكم أحببتموني وآمنتم أني من الآب خرجت من الآب وأتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأمضي إلى الآب. قال لهم تلاميذها إنك الآن تتكلم علانية ولست تقول شيئا بمثل، الآن نعلم أنك عارف بكل شيء ولست بمحتاج أن يسألك أحد، بهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع أتؤمنون الآن؟ أتاتي ساعة وقد أتت لتتفرق كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، ولست وحدي لأن أبي معي. قلت لكم هذا ليكون لكم في سلام، في العالم يكون لكم ضيق، ولكن تقووا أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائما. من يوم ما طرد الإنسان من حضرة الله وهو يشتهي أن يرى الله، لكن بسبب الخطية بقى مستحيل أن الإنسان يرى الله، لأن الخطية صنعت خصومة، فبقى الإنسان يخاف من ربنا. وقيل في القديم إلهنا نار آكلة، مخوف. وأعظم القديسين اشتهوا، إبراهيم أبو الآباء اشتهى أن يشوف ربنا، وموسى رئيس الأنبياء اتحايل على ربنا قال له أرني وجهك خلينا أشوفه، قال له ما ينفعش، لا يراني الإنسان ويعيش. تقدر إلى أن ظهر الله في الجسد، الابن الوحيد، الكلمة الذاتي، صار إنسانا وحل بيننا ورأينا مجد الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب لما أخذ جسد تراءى للناس، بقينا نشوفه ونلمسه نتعامل معاه، وفي الآخر بعدما أكمل حبه الإلهي على الصليب وأعطانا جسده مكسور لنأكله، صعد إلى السماوات بجسدنا وجلس في حضن الآب. فبقى القصة القديمة قوي عن الخصومة وعدم إمكانية الإنسان أنه يرى الله خلصت. بقى بالنسبة لنا دلوقتي اللي بيننا وبين ربنا ايه؟ احنا بندعوه ابونا، بنقول له ابانا الذي في السماوات ابونا. لما اتحدنا بالمسيح الابن الوحيد ونلنا نعمه البنوه دي، نعمه غاليه قوي قوي قوي،

إن نقترب إلى الله بجسارة وبدالة. دلت إيه؟ قال دلت البنين، لأن المسيح له المجد كل ما عمله بالآب. قال الكلام اللي أنا بكلمكم به مش من ذاتي، بل الآب الحال فيا. الأعمال كلها والمعجزات والآيات قال دي من الآب. وفي الآخر قال لهم الآب نفسه يحبكم، اسألوا تأخذوا يكون فرحكم كمان. لغاية دلوقتي ما طلبتوش حاجة. أنتوا أنا هدخلكم إلى حضن الآب، مش بس صلحنا مع الآب، لا بقينا بنين لينا دالة وبصارة ودخول لدى الله. ممكن ندخل نتدلع عليه، نترمي في حضنه، نطلب زي ما احنا عاوزين أولاد. النعمة دي إذا كان الإنسان يعيشها يعيش في السماوات نفسها. إذا كان الإنسان ما يعرفهاش ويسمع عنها يبقى غلبان. العشر أيام ما بين الصعود وحلول الروح القدس عاشوا التلاميذ في الفرح ده، تأكدوا تماما أن المسيح للمجد صنع بيهم هذه النعمة، وأنهم الآب السماوي بقى أبوهم. قعدوا مع بعض 10 أيام محبة كاملة. وكانوا زمان يتخانقوا، يقول لك هو مين الأعظم، مين الأكبر، مين اللي في الأول، مين اللي على اليمين، مين اللي على الشمال. كان زمان لما صعد المسيح للسماوات وارتبطت قلوبهم بالآب بالسماء، عاشوا مع بعض 10 أيام. قالوا لهم لا تبرحوا أورشليم إلا أن تلبسوا قوة من الأعالي، فما كسوا بالمحبة الكاملة. لما الواحد يعيش البنوة للآب ديت اللي المسيح أعطاها لنا، يعيش في كمال المحبة. الآب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. فالأبوة في الآب وصلت لدرجة البذل الكامل في المسيح لما علق على الصليب. أقول نحن أولاد الله، صح؟ مظبوط؟ لا طبعا. إذا كنت أنت بتقول للآب أبانا لازم تبقى زي أبوك. قال إيه؟ قال بيشرق شمسه على الأبرار والظالمين، محب خير. إزاي واحد يقول أنا ابن لله وهو يبقى مخاصم مثلا؟ قول لي إزاي. أو يعني يقول الآب السماوي أنت أبويا وهو إنسان أرضي، كل فكره في الأرض، في التراب، في الجسد، في الشهوات، في الطمع، في المقتنيات، في الذات. إذا كنا أبناء لله لازم نبقى شبهه. إذا كنا مولودين من الله لازم تبقى ولادتنا حافظة لينا. فرق كبير جدا جدا بين واحد نال نعمة البنوة وبين واحد ما عندوش دي. طبعا انت عارف في العالم مثلا واحد ابن ملك مولود في القصر الملكي وريث للعرش مختلف. فالبنوة دي اللي احنا اخدناها مش ببلاش، ده تمنها دم المسيح على الصليب. فلازم الواحد يعيشها. إن كنا أبناء فنحن ورثة، ورثون مع المسيح، ده المكتوب. بما أنكم أبناء أرسل الله إليكم روح ابنه. بسبب البنوة دي خدنا الروح القدس، ده روح الابن. قال بما أنكم أبناء أرسل الله إليكم روح ابنه. فالروح القدس روح المسيح ده الموعد الآب سكبوا علينا بغنى
في يوم الخمسين، فبقينا مسكن لله. أنا بقول لك الحاجات دي لازم الواحد يعيشها، وإلا ما يبقاش مسيحي. لازم يدركها، لازم يتمتع بيها نعمة البنوة ده. كل يوم الواحد يقول أبانا الذي في السماوات، يقولها مرات كتيرة، ولكن بيقولها كأنه اسطوانة دايرة يعني بدون إدراك. لما أدركوا الآباء أنهم يرفعوا عينيهم للسماء ويخاطبوا الله أنه أبوهم، قالوها بعمق شديد. صلاة أبانا الذي دي اللي بنكرها كر، ساعات الواحد يقول هو ما عارفش بيقول ايه، لكن لما بنعمة البنوة اللي فيك تدرك انك انت بتخاطب الآب أبوك، تختلف الحكاية. صلي أبانا الذي دي وتحس انك انت في السماء. الدخول عند الآب بالنسبة للإنسان مستحيل. قدس أقداس السماوات، مين اللي دخل؟ المسيح دخل كسابق لأجلنا، ودم الذبيحة بتاعته على إيديه أثار الجراحات زي ما هي، زي ما كان يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة في داخل قدس الأقداس الأرضي مرة واحدة في السنة، وكان يجد فداء ويطلب عن خلاص الشعب وخلاص نفسه. المسيح لما صعد إلى السماوات والدم الذبيحة على إيده، وجد فداء أبديا، وجد قبول لدى الآب، وإحنا كلنا فيه. فبقى لنا طريق حديث جديد كرسه المسيح للدخول في الأقداس العليا اللي هو جسده الخاص، وبقينا لينا جرأة أن إحنا ندخل لدى الآب، نتراءى أمام الله. إزاي؟ أقول للمسيح للآب أنت أبويا. إزاي؟ بالمسيح يسوع ربنا. لما بتدخل الكنيسة الشرقية اللي أنت شايفها دي اسمها إيه؟ الحتة الكيرف دي اسمها إيه؟ حضن الآب. إحنا بندخل فين؟ قال بندخل حضن الآب. بالآب نفسه يحبكم، فتح أحضانه للواحد اللي داخل الكنيسة. فإذا دخل الإنسان من غير وعي لا يدرك حب الله أو أحضان الله أو عناية الله أو رعايته أو عينه علينا، مش هيدرك. ودخل مش دريان، دخل الكنيسة وطلع من الكنيسة، أو دخل التناول وطلع من التناول، خلاص. الأمر خطير جدا أنك أنت وأنت داخل الكنيسة داخل الأحضان الله. عشان كده الأباء قالوا وانت جوه الكنيسة تاخد بالك كويس قوي، احنا ما نتكلمش مع الناس، انت بتتراءى امام الاب المخوف جدا. فتدخل الكنيسة بوقار شديد، ما ينفعش الكلام مع الناس في الكنيسة، ما ينفعش، وقار شديد وتركيز شديد. ليه؟ لانه اله مخوف. يعني المخافة بتاعت ربنا دي ما هي ما راحت فين؟ وزمان في القديم قال إن كنت أنا أب فأين مهابتي؟ أنتوا بتدعوني أب، إذا كنت أنا أب أين مهابتي؟ عشان كده بقولك بندخل الكنيسة بمهابة، بوقار شديد، بخوف الله، ونقول أما أنا فبكسر رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بخوفك. المحبة اللي ربنا أحبنا بيها دي ما لغتش الخوف، لا، إله مخوف ما لغتهاش أبدا. لأن الابن الفاطن الحلو قوي صحيح بيحب بابا قوي قوي قوي، ولكن أبوه مخوف في مهابة. فالخوف اللي سموه أنه بداية الحكمة الروحية، رأس الحكمة خوف الله، ده موجود. الواحد اللي مش بيفهم ياخد يقول لك انا بتخانق مع ربنا وبكلم مع ربنا، او بدخل كما هي بيتنا بقى، فيتشال الخوف منه. لما يتشال الخوف يخسر كتير جدا. فالحب الالهي
اللي سكبه ربنا فينا وأعطانا نعمة البنوة

ما لغاش أبدا أن احنا نخاف الله. بس ما هوش الخوف الوحش، الواحد بيخاف مثلا من القاضي، من الحاكم، من البوليس، من البتاع. لا، ده الخوف الحلو اللي هو المهابة، أن إلهنا إله مخوف، مهوب، مرهوب جدا، مخوف، مخيف، والوقوع بين يدي الله الحي. فالآباء القديسين عبدوا ربنا بخوف شديد وحب شديد، وعرفوا يصالحوا الاثنين دول مع بعض في نفسهم. لما نيجي نتناول، نتناول بوقار شديد جدا. طب ده الجسد مبذول بالحب، بس ده يعني الملائكة بتستر وجوهها من بهاء عظمة مجده. فاحنا بنتقرب للأسرار برهبة وخوف وحب. هو صحيح بيحبنا، صحيح بذل نفسه لأجلنا، وصحيح ان احنا بنحبه من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل قوة ومن كل القدرة، ولكن يفضل خوف الله مسيطر على كل عبادتنا وحياتنا في المسيح يسوع ربنا.

0: ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة ومعهم السبع الضربات الأخيرة، لأن بها أكمل غضب الله على الأرض. وواحد من الأربعة الحيوانات أعطى السبعة الملائكة سبع جامات من ذهب مملوءة من غضب الله. وسمعت صوتا عظيما قائلا للسبعة الملائكة:
1: امضوا واسكبوا جامات غضب الله، امضوا واسكبوا جامات غضب الله.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن

نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببنف ما سواب ونوتي نوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

تخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته ارحمنا يا الله يا
1: رب قدوس ارحمنا أيها رب الليل قوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة مقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا للعمل بوصاياك. قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن.

ردي ورقا أحطنا بملائكة القديسين لكي نكون بمعسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المادة غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى

0: المركز القبطي لوثائق الإيضاح المقر البابوي الأمبراليز العباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 24 سنة 2004 وموضوعها عن
1: هدف الإنسان والروح القدس الإله الواحد أريد أن أكلمكم في هذه الليلة المباركة عن هدف الإنسان وتغيير هذا الهدف أحيانا. كل إنسان له هدف في الحياة ونرجو أن يكون الهدف هدفا روحيا من جهة خلاص نفسه. أهم هدف هو التصاق بالله كما قال داود النبي وأما أنا فخير هي الالتصاق بالرب. أهم هدف في الحياة أن الإنسان يلتصق بالله ويعيش مع ربنا، ولكن تنبثق من هذا الهدف وسائل أخرى يسميها البعض أهداف وهي وسائل. والمفروض إن الإنسان في طريقة حياته الروحية إنه يبقى زي عارفين البصرة اللي تلاقي اتجاه باستمرار نحو الشمال لا يتغير، ممكن يضطرب شيئا فشيئا لكن اتجاه ثابت. الشخص الروحي يكون له هذا الاتجاه الثابت في حياته كما قال بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15:58 كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كونوا راسخين غير متزعزعين. في بعض الناس بدأوا الحياة بطريقة ولم يستمروا فيها زي ما بولس الرسول وبخ أهل غلاطية وقال لهم أبعد ما بدأتم بالروح تكملون بالجسد، وزي ما اتكلم على تلميذه ديماس وقال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، وزي ما قال في رسالتي إلى فيلبي الإصحاح الثالث الكثيرين من الذين كنت أذكرهم لهم أذكرهم الآن. هدف الرهبنة كما نشأت في أساسها الأول أن الرهبنة هي حياة الوحدة وحياة الصلاة الدائمة، ولكن لم تثبت الرهبنة في هذا الوضع ولا الرهبان ثبتوا في هذا الوضع وأنا واحد منهم. بدأت في حياة الوحدة ولم أكمل، صحيح أنها كانت غصب عني لكن برضو اسم الهدف لم يكمل. في ناس ثبتوا في هذا الوضع، القديس الأنبا أنطونيوس ثبت في وضع الرهبنة، ثبت في حياة الوحدة السند في حياة الخلوة وحياة الصلاة الدائمة. وتلميذ من تلاميذه هو الشماس أثناسيوس، صار بطريركا في أيامه ولم يتقدم لهذا العمل القديس الأنبا أنطونوس. كان عنده ثبات في هدف معين لا يمكن أن يغيره. وهكذا أيضا السواح الذين عاشوا في حياة الوحدة باستمرار لم يتغير هدفهم ولا وسيلتهم ولا سيرتهم الروحية. مش بس حكاية الرهبنة، خذوا حتى حياة الزواج. بنتي كنت هدفها انها تحصل على زوج كويس، هدف كويس انها تستقر حياتها كزوج، فتبدأ بهذا الهدف ان يكون لها زوج، وبعد ما تتجوزوا يتغير هدفها. اما يصبح هدفها هو الرفاهية وتطالب الزوج بهذه الرفاهية سواء كان عنده او ما عندوش، او يصبح هدفها السيطرة على الزوج وانها تمشيه حسب ارادتها او حسب ارادة امها، ويبقى الهدف الاولاني ضاع انها تحصل على زوج. اتغير في السكة، في اهداف بتتغير في السكة، اما بسبب البيئة او بسبب القراءة او بسبب تأثيرات الاخرين او بسبب شهوات في القلب، الهدف يتغير عن الاول. زي دلوقتي الرهبان تركوا العالم، هدفهم هو ترك العالم. نبص نلاقي راهب ترك العالم وعنده موبايل فون، يستطيع بالموبايل فون اللي بيسموه المحمول عندكم انه يكلم اي واحد في المدينة. طب فين ترك العالم؟ باع الهدف في السكة. بيحصل كده، يبقى هو قوة خليته يتصل باي شارع واي مدينة واي قطر واي قارة واي قارة. يبقى هنا باين ضياع الهدف في السكة، ضياع الهدف في السكة. او مثلا واحد ندر حياة الفقر الاختياري، في الرهبنة بننظر حياة الفقر وبعدين يبقى بيملك. طب امال فين الهدف بتاع الفقر الاختياري ان الانسان لا يملك شيئا؟ الهدف اتغير في السكة، الهدف اتغير في السكة. في انسان يندب ندر وبعدين بمرور الوقت الندر يتغير في السكة. لعل من اكبر الامثلة على كده شمشون الجبار، كان ندر ان شعره ما يتقصش، كان نذير للرب يفضل شعره لا يعلو عليه موسى. لكن جه سحال الضعف نتيجة الحاح دليل عليه، فقد سيطرته على هذا الهدف وسلم شعره للقص وضع هدفه. ربنا طبعا اداله عقوبة شديدة جدا، ومع ذلك ربنا غفر له اخيرا. ونقرا في سفر العبرانيين اصحاح 11 اللي اتكلم عن رجال الايمان، ذكر اسم شمسون مع جدعون الى اخره. في انسان مثلا

يكون عنده هدف المرح، يحب يكون انسان مرح في حياته. وانا لا الومه، احنا بنحب ايضا نكون مرحين في حياتنا، ولكن جايز في المرح يتغير الاسلوب في السكه. حياه المرح اللي عنده تتحول الى التريقه على الاخرين، التهكم على غيره، الضحك على الناس، تتحول الى نوع من الاستهتار، نوع من الاباحيه، نوع من الهز. فما بيقدرش يضبط نفسه في هذه الحياه. احنا عايزين الواحد يكون ثابت في سكته، ما يتغيرش بتغير الظروف. خذوا مثلا الكهنوت، احنا بنرسم كاهن من الكهنة الهدف اللي امامه او العمل اللي هو مسؤول عنه رعاية الشعب. يحب الشعب والشعب يحبه ويرعاهم ويحل مشاكلهم في كل شيء. انا في رسامة اي كاهن بقول له السنة الاولى ليك في الكهنوت سنة افتقاد للناس، تتعرف على الناس والناس يتعرفوا عليك، زي ما قال السيد المسيح ان انا اعرف خاصتي وخاصتي تعرفني وانا اناديها باسمائها وهي تسمع لصوتي ولا تسمع لصوت الغريب. يبتدي الكاهن بالاسلوب ده، ولكن شوية بشوية البوصلة بتتغير. نبص نلاقي بعد ما كان هدفه رعاية الشعب بقى هدفه رئاسة الكنيسة، واحيانا رئاسة الكنيسة تخليه يختلف مع اعضاء مجلس الكنيسة، وبعدين يدخل في صراعات من جهة السلطة ومن جهة كيف يكون كل شيء في ايده، كيف يخضع له الاراخنة، كيف يخضع له الخدام، كيف يخضع له كل واحد. الهدف اتغير في السكة، مش هو ده الهدف اللي خرج من اجله، اللي قبل من اجله هذه المسؤولية. صدقوني ان كثيرا من الناس حتى من اهل العالم الاهداف عندهم بتتغير. ازاي يعني؟ يعني مثلا انسان جعل هدفه العلم ويبتدي يحصل مع العلم، وبعد شوية يتغير هدفه من العلم الى الوظيفة، ويصبح العلم ليس هدفا انما وسيلة للحصول على وظيفة. فاذا حصل على الوظيفة توقفت علاقته بالعلم، وحدث تغيير في السكة. الامر ده انا بقوله لطلبة الكلية الاكليريكية، دول بيدرسوا في الكلية الاكليريكية ويتخرجوا يبقوا اسوس، او المفروض يعني غالبيتهم يبقوا كده. فبيخش لكي ينال نصيبا من العلم الديني، اول ما تخرج وترسم بقى اسيس جايز تتوقف علاقته بالعلم وتتوقف علاقته بالدراسة، كما لو كان قد نال كل ما يمكن من الدراسة ووقفت الحكاية على كده. انا بقول لهم احنا لغاية دلوقتي كل يوم بنقرأ ونطلب من ربنا ان يعطينا مزيدا من العلم وليس ما اخذناه، لكن لا يتوقف سيرنا
في اسلوب العلم. مش اكمن الواحد اخذ وظيفة يقول كفاية كده، لا، يبقى هنا الهدف اتغير، الهدف اتغير. اللي عايز يخش في العلم ما ينتهيش، او زي مثل طبيب ابتدى يدرس واخذ شهادة في كلية الطب وتحول الى طبيب وبيمارس عمله الفني كطبيب، مفروض ايضا فيما يمارس عمله الفني كطبيب يقرا في العلوم الطبية ويشوف اخر البحوث العلمية ويشوف في كل مرض ايه اللي بيحصل وفي الادوية ايه الجديد اللي فيها وايه السايد افكت اللي بتحصل بالنسبة لاي دواء، بحيث لما يوصف لواحد دواء ما يكونش يتعارض مع حاجة ويظل في علاقته بالعلم لا يتركها. لكن كون ان الانسان يأخذ من العلم قليلا ويتوقف ويبقى هدفه تغير، مش مظبوط الكلام ده. لازم تكون المسألة ماشية على طول. زي مثلا احنا بتعمل فصل اعداد خدام عشان يبقوا مدرسين في مدارس اللحم، اثناء وجودهم في فصل اعداد خدام بياخدوا معلومات كثيرة تعدهم انهم يبقوا مدرسين في مدارس اللحم، لكن اول ما بقى مدرس يبطل اخذ معلومات، مش صح. انا فاكر لما كنا احنا مدرسين في مدارس احد انبا انطونيوس وشبرا، كان المدرس ياخذ اربع فصول وهو مدرس يتتلمس فيها، لا تتوقف تلمسته. كان بيبقى ياخذ فصل في اجتماع الاسره، عندنا اسره بتاعت ابتدائي لها اسره بتاعت جامعه لها اسره بتاعت اطفال لها اسره الى اخره، فكان بيحضر كتلميذ في اجتماع الاسره ويحضر كتلميذ في اجتماع الخدام العمومي بتاع كل المدرسين ويحضر كتلميذ في اجتماع الشباب بتاع الشعب كله ويحضر كتلميذ في الفصل الكبير اللي كان بيبقى غالبيته مدرسين. لكن الانسان لا يفقد تلمسته والا حياته تجف، ويفقد تواضعه ايضا. الانسان اللي يستمر في التلمسة لا يفقد تواضعه. جايز الانسان هدفه الخدمة، فاول ما بقى مدرس بيخدم، وبعدين جايز الذات تخش في الموضوع، مش عايز بس يبقى خادم، عايز يبقى امين اسرة، عايز يبقى الامين العام بتاع مدرسة حد، عايز يبقى واعظ، عايز يبقى في مؤتمرات. تلاقي التطلعات بتاعته تخلي الذات تخش فتفقده في الوضع الاصلي بتاعه. ياريت كل انسان لا يجعل ذاته تخش في خدمته، حتى الكبار ايضا ساعات الذات تخش في الخدمة. كيف يكون ومتى يكون وماذا يكون وكيف يرتقي وكيف يعلو وكيف يصير؟ ما فين التواضع؟ كتير من الاهداف بتبطل نتيجة ان الذات بتخش فيه. اللي بيضيع الاهداف اما الذات لاما اللذات، يسموها الملاذ باللغة العربية. يعني مثلا واحد زي سليمان الحكيم بدأ بطريقة عجيبة جدا، الله تراءى له مرتين وتكلم معه فما الأذن ومنحه جلالا ملوكيا ومنحه ايضا رحمة صدر

الرمل الذي على البحر في الكثرة، وأعطاه الحكمة أكثر من جميع الناس. هل استطاع سليمان أن يستمر في هذا الطريق؟ هل استمر في حكمته على طول؟ نبص نلاقي سليمان، أنا بسميها مرفاة بيرسي نفسه، بيقول إن أنا أصبحت لي حدائق وبساتين وتنعمات البشر نساء وسيدات، ومهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهم. جرى لك إيه يا سليمان؟ فين الحكمة بتاع الزمان؟ فين بداية الطريق اللي ابتديته؟ دلوقتي مهما اشتهته عيناي لم أمنعه عنهما. دي أول المرفاة اللي بيرسي بها نفسه فيما يتكلم عن العظمة التي عاش فيها، والآن عظمته جدا أكثر من جميع الذين كانوا قبلي في أورشليم، وبقيت حكمتي معي. أنا آسف لم تبقى حكمته معه على طول الخط. في سفر الملوك الأول إصحاح 11 يقول: وكان في أيام شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يعد قلبه كاملا أمام الله مثل قلب داود أبيه. هذه المرفاة الحقيقية. ليه؟ لأنه ما مشيش ياخد باله من نفسه. كلمة لطيفة جدا قالها معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، قال له: لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. تخلص نفسي؟ ده أنا أسقف قد الدنيا. تيموثاوس ده أسقف، مش أسقف عادي، ده من الأسقف الكبار من تلاميذ بولس الرسول. ولكن يقول له: لاحظ نفسك، خلي بالك من روحك، خلي بالك من روحك. ليه؟ لأن زي ما قال سليمان، الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. جايز تكون قوي، لكن الشيطان بصراحة غاوي الأقوياء دول. يعني لو واحد بسيط كده مبتدأ، الشيطان يشعر ان مش من كرامته ان يحارب واحد مبتدئ صغير، ده هو غاوي الكبار. اول واحد كبير كان غاوي يسقطه ادم لما كان صورة الله، هو مثاله قال: ايوه، ما دام ده صورة الله يبقى ده الوجبة اللذيذة اللي انا اقدر اكل وانبسط بيها امزمز عليها. وبرده سليمان احكم اهل الارض، الشيطان يقول اهو ده الصنف الذي اجد لذة في الانتصار عليه. العجيب ان الكلمة بتاعت طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاء اقوياء قالها سليمان الحكيم. فالواحد لاحظ نفسك، لاحظ نفسك والتعليم. زمان وانا صغير كنت بلاحظ نفسي، دلوقتي بقت شغلانتي ان انا الاحظ الاخرين. لا يا حبيبي، تلاحظ الاخرين وتلاحظ نفسك ايضا. في حاجات اسمها سرقات روحية، الواحد يتسرق في روحياته بطريقة قد لا يشعر بها، قد لا يشعر بها. انا فاكر زمان وانا شاب صغير كنت اروح دار الكتب دي كل يوم، وبخاصة سنة 39، السنة اللي تعلمت فيها الشعر،
وكنت اروح دار الكتب اشوف الكتاب بتاع الشعر ده، امشي من الصبح الساعة 8 اخش مع دخول دار الكتب كانت في باب الخلف، ولغاية نخرج الساعة 1 ارجع اجلها الساعة 4.

مسافة طويلة مش نزول فجائي. الدحذرة البسيطة دي من عالي الواطي بطريقة مش محسوسة هي اللي يحبها الشيطان. يدحذر الواحد خطوة خطوة، سنتي سنتي، مش متر متر، لا متر متر ده ياخد باله منه، سنتي سنتي كده. زي اللي بيمشي في الطريق الصحراوي يلاقي في العلو اللي موجود عند وادي النطرون ينزل لغاية القاهرة كذا متر كذا متر بينزله، لكن ما بيحسش بيهم لانها دحضرة طويلة مش محسوسة. الناس الكبار كده الشيطان ياخدهم حتة حتة، خطوة خطوة، سنتي سنتي، لغاية لما يخلص عليه. واحد ما لاحظ نفسه برضه من الأمثلة الكبيرة يعني أوريجانس. أوريجانس العالم العظيم الذي تتلمذ عليه كثير من العلماء والأساقفة. اللي بيقال عليه ان هو كان يستطيع يملي اربعة في موضوعات مختلفة في نفس الوقت، كان جبار جدا. جه عليه وقت قال هذه العبارة: ايها البرج العالي كيف سقطت. خصوصا لما الانسان يكبر ويكبر، اصعب حاجة ان الانسان يكبر ليس انه يكبر في اعين الاخرين، عندما اصعب حاجة ان يكبر في عيني نفسه. يكبر في عيني نفسه، عشان كده الكتاب بيقول لا تكن حكيما في عيني نفسك. أوريجانس جه وقت بقى حكيم في عيني نفسه، فما خدش باله فيما يفحص بعض الامور العويصة الكبيرة اللي ربما فوق مستوى الانسان العادي، انه يطب. فقال لنفسه: يا ايها البرج العالي كيف سقطت. فالانسان لازم يلاحظ نفسه لئلا يفقد اهدافه في الطريق، لئلا يفقد اهدافه في الطريق، لئلا يبدأ بطريقة وينتهي بطريقة أخرى.

جايز واحد يبتدي في الروحيات كشخص بتاع روحيات، مواضيعه كلها روحيات، يتغذى بها ويتغذى بها الاخرون، ثم في وقت من الاوقات يقول ليه ما كنش لاهوتي من اللاهوتيين، ما اللاهوتيين هم ابطال الايمان، وليه ما كنش من ابطال الايمان، ويبتدي يدرس في امور جايز تبقى صعبه عليه. انا فاكر اول ما دخلت الكليه الاخليركيه احنا كنا مدرسين مدرسه ومش بتوع لاهوتيات، لكن دخلت الكليه الاخليركيه ادونا بقى كتاب نبتدي نخش في وجود الله وفي صفات الله وفي الانسان وفي حاجات وفي الوحي وحاجات كثيره. فمسكت الكتاب ده وكتبت عليه في الصفحه الاولى: بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الامور العويصه يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. بينما يبحث علماء اللاهوت في هذه الامور العويصه يكون كثير من البسطاء قد انسلوا داخلين الى ملكوت الله. انا ما بقولش ما تبحثوش في هذه الامور، لكن على الاقل باتضاع كثير يبتدي الانسان يلاحظ نفسه.

0: فيما يقرأ في هذه الأمور العويصة. يلاحظ نفسه، يلاحظ نفسه في كل كتاب بيقراه، ايه الحق وايه الباطل، فين الصح وفين الغلط، لان الواحد يخش في حته ما يعرفش وصلته لحد فين. انا اسف انا طولت عليكم، نكتشف كده بفضل المصطفى.
1: بابا شنو تين نني وتني بس كوسنيت كيني من نوتي زيت تبرو هي نو سرون سلام مشن بينو اسي ون هريني كنت سبين نو غاي تيرو سافي نو تشارو هين كوري توت كن نو ناني و فنوري نكتاو نيشتين ماي كريلي تون كريلي تون كريت نو ميتون امين اسمويرو اسمويرو كيني تاني اسموني بلغم بي اسمو.
0: وبركة ملات هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة القديس ماري ماركوس والقديس الأمبرويس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركاتهم مقدسة وهباتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بكريستوس بنوس. اورون تاتيريني وينان انتكريني سمنانان انتكريني جكنوب نانيبول جيسو اختتكم ونمبزون بأمان السيئين امين. اللهم اجعلنا مستحقين لخلق شكر يا ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء. الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. السلام ربكم.

يا كل صفوف السمائيين، رتلوا لإلهنا بنغمات التسبيح، وابتهجوا معنا اليوم فرحين بقيامة السيد المسيح. إذ قام المسيح من الموت وصار بكورة الراقدين، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟

الكيسة واشفق بأجفان البكاء شمت الطغاة بنافق واشمت بأسلحة

الصالحة، فليس من يفي في خليقتك عجيب، وقد صرت أنت ذبيحة، فليس من يفي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع.

ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

خن برانم بيوت نم بشيرن بابن ما اسو ابنوت نوت امين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو ان يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا امين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر

يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معاً كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بال

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس من

ذكرك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة. فليعترف لك يا رب كل ملوك الأرض، لأنهم سمعوا سائر كلمات فمك وليسبحوا في طرق

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر، فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة. يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا، مثل شحم الأرض انشقوا على الأرض، تبددت عظامهم.

لا تقتل نفسي، احفظني من الفخ الذي قد نصبوه لي، ومن شكوك فاعل الإثم يسقط الخطى في شبكته.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوارث.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزري الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته

0: سيو منفصل شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير بركاته علينا أمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل

0: تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجد لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي.

لم مؤبدا لكان لك يا نفسي حج واضح. لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاون.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الردية عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك، يا رب رحمتك دايما إلى الأبد. أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب سرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب، التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات حق في كل الليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي،
0: قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبلت الباطن إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. السلام لك يا سلك أيتها القديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للأب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء، نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

العليون. قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث عن ويمر، وضعه الأب الأسقف الأنبا في لوبوس أسقف مدينة منف في بداية القرن الرابع الميلادي، وتحت إشراف ومراجعة نيافة الأنبا بشور مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة وسكرتير المجمع المقدس، وبصلوات القمص بوبريالي وحنا، وبقلم القس يوسف تدرس الحوم كاهن كنيسة القديسان الشهيدان

0: يا سيدة يا عذراء يا طاهرة مرت مريم، النهاردة 21 طوبة عيدك. يا سيدي يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطئ أنس، كاهن كنيستك في طموه، اسمع صلاتي. يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، إذ ما سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى، أي عطية كانت أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة أبرارك. أنت مطلع على خفايا القلوب يا رب. يا سيدي يسوع المسيح، لا تردني فيما سألتك فيه، أنا ضعيف لا تفضحني، لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين.
1: سمعت صلاتك يا يونس، وأقول كل ما سألتم باسمي فأنا أعطيكم إياه.
2: كل سنة طيب أبونا، كل سنة طيب. عيد السيدة مرت مريم يقدر عليها بخير. كل سنة طيب يا مرات أبونا، كل سنة طيب أبونا،
3: ربنا يخليك لينا يا أبونا. كل سنة طيب، كل سنة طيب.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا يؤنس، أبونا يؤنس، قوم اصحى اصحى يا أبونا.
0: خير يا إلهي يا خير.
4: اصحى يا أبونا، أنا شفت في منامي حلم عجيب وعظيم.
0: خير يا إلهي.
4: شفت يا أبونا إنسان من نور في ناحية الشرق وأنا نايمة، رشمني بعلامة الصليب 3 مرات وناداني باسمي وقال لي تثبتي وتقوي يا ابنتي، لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل طلبتك.
0: وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مرت مريم، بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت، سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي.
4: صحيح، ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه ابعدي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا إبصادي في البيعة المقدسة، خليه يصلي لك وقولي له على كل أحزانك.
0: يا زوجتي إلاريا، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء، وزي ما يقولك الأنبا الأسقف اعملي، والصلاة مش خطية.
4: أيوة، أنا الصبح هروح مدينة منف أقابل الأب الأسقف الأنبا إبصادي في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل أحزاني وهخليه يصلي لي وهقوله على كل اللي حصل.
0: لتكن مشيئة الرب. يا رب يا رب استجب لصلاتنا أنا وزوجتي إلاريا، وأي زرع ولد أو بنت هيكون لإسمك القدوس.

0: احتيتنا الأسرة في الأنباء بصعدي.
1: قومي قومي يا بنتي ناريا. ليه يا بنتي بتعيط بكل حرق؟
0: يا سيدنا الأنباء بصعدي، انت عارف أبويا وأمي؟
1: عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين لربنا وبيخافوه.
0: وأنا كنت وحيدتهم، وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما وافقوش وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد، وجوزوني لابنكم القسي يؤنس اللي أنا ما استحقهوش.
1: ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟
0: الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خلتني عاقر. أبونا يوحنا قديس، لكن أنا اللي خاطئة، عشان كده ربنا نزع مني ثمرة بطني.
1: جوزي القسي يؤنس يا إيلاريا قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب.
0: أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبات، أترهب ما أعيش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغري. لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس.
1: بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها.
0: وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا، مش هحس بطيب الحياة وأنا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أبصادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم، بحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة ماليش أي سلوى.
1: ليكن يا بنت ما يختاره الرب.
0: يا سيدنا أبصادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفافة علشان طهرك وأفعالك الحسنة. علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا البائسة. لأنه إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة رجل بار وأنا من غير ثمرة، زي الشجرة اللي لعنها الرب في الإنجيل المقدس.
1: في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التينة في الحال.
0: بمحبتك لله يا أنبا أبصادي، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الأباء ووهب ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حاجة نسأله فيها.
1: الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة. وان أعطاك ثمرة يبقى بإرادته، وان مدكيش يبقى بإرادته برضه. وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي أمنت بيه وخليت رجاك عليه مش هيخيب أملك وحينولك مرادك. دلوقتي امضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي.
0: بركتك يا سيدنا، لكن أنا مش هقدر أمشي من هنا لغاية ما تقولي الحقيقة إذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لأ. السيد المسيح قال للأباء الرسل الأطهار في الإنجيل المقدس: إنه بقوة الإيمان إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم: كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالونه. اذكر ضعفي يا سيدنا، اسأل السيد المسيح عني وهو هيديك من نعمته إجابة لطلبي.
1: تعالي يا بنتي، تعالي نصلي واسأل السيد المسيح في طلبتك.

0: يا سيدة إيلاريا، السيد يسوع المسيح هيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن هيخرج منك ثمرتين وحينالوا الإكليل في أورشليم السماوية.
1: إيدك بوسها يا سيدنا.
2: يعني هيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب من ربنا ثمرة واحدة وهو قال لك ثمرتين؟
1: قال لي كده بالظبط. أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وحينالوا الإكليل في أورشليم السماوية.
2: عطية الرب تكون للرب.
1: أنا أول ما سمعت الكلام ده يا ابونا يؤنس من الأب القديس الأنبا إبصادي فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركته وجيت جري على هنا علشان أبشرك.
2: الأسقف الأنبا إبصادي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا اداله النعمة دي، وإذا قال لك كده يبقى صادق في كلامه، وفعلا هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمائية.

0: إلال.
1: مبروك يا إلال يا ألف ألف بجد زي الملاك.
0: مبروك، ربنا عوضك يا ندى أبونا يؤنس،
1: وعوض أبونا ببركة.
0: ألف ألف.

0: أنس. بص بص يا بونا، شوف بنتك حلوة ازاي. ربنا وهبنا سمرة بنت زي الملاك.
1: نعمة ربنا يا إلهي، كل عطية من ربنا تبقى نعمة وفضل.
0: عاوز تسميها ايه؟
1: زي ما انت عاوزة.
0: نسميها مهرائيل، مهراتي.
1: الله، اسم جميل. عارفة يا أم مهرائيل الاسم ده معناه ايه؟
0: ايه يا بونا؟
1: معناه قوة الله او سلام الله، لان كلمة ايل معناها بالقبطية الله، ومهرة معناها قوة، يعني قوة الله.
0: قوة الله تكون معانا ومعاك يا مهرائيل، يا مهراتي.
1: سلام يا أم مهرائيل.
0: سلام يا بونا.
1: أمال فين مهرائي؟
0: جوه يا بونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها.
1: ربنا ينور طريقها.
0: أنا هقولك على خبر يفرحك يا بونا يوحنا.
1: خير خير إن شاء الله.
0: هي مهرائيل عندها كم سنة دلوقتي؟
1: عندها سنتين وكم شهر كده.
0: تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين إن شاء الله هيجي لها أخ كمان أو أخت. أنا حامل يا بونا.
1: يا عطية ربنا، يا نعمة ربنا علينا، بعد طول انتظار حيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مهرائيل 3 سنين وأخوها يشرف.
0: نبوءة الأنبا بصادي اتحققت. فاكر قال لي إيه؟
1: قال لك إيه؟
0: قال لي أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا الإكليل في أورشليم السمائية. بس أنا ما فهمتش قصده إيه يا أبونا من الكلمة دي؟
1: عرش العالم هالك وحينتهي، لكن عرش الشهادة حيدوم إلى الأبد.
0: يعني إيه يا أبونا؟
1: ما تشغليش نفسك. أمال يا أم مهرائيل، خش بقى شوفي مهرائيل واستعدي بقى للضيف الجديد اللي حيشرف.

0: ده ولد ولد يا إلهي، مبروك، ده ابونا هيفرح قوي.
1: ولد زي الألف
0: مبروك، فرحة ابونا يؤنس ما تتقدرش.
1: ألف مبروك،
0: ألف مبروك.

0: ولد يا بني يؤنس، ولد.
1: عطية ربنا إلى رياح.
0: هتسميه إيه؟
1: هسميه هور على اسم جده أبويا.
0: أبا هور على اسم جده أبو أبوه أبونا يؤنس.
1: نعمة ربنا تحل عليهم. أنا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله. بركته تحل عليهم. مهرائيل

0: اديها المركب جاهزة يا ميخائيل.
1: على خيرة الله، استعد عشان نبحر.
2: يا أبائي، أنا اسمي تاكلة، من هنا من أبو سير. فين أصحاب المركب دي؟
1: أنا ميخائيل.
0: وأنا غبريال، إحنا أصحاب المركب دي.
2: وهتبحروا على فين؟
1: بمشيئة الله رايحين اسكندرية. هنطلع من هنا من أبو سير على طموح على منف، وبعدين اسكندرية.
2: ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية؟
0: أه؟ تعال اركب.
1: سرع شوية، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريال امسك الدفة مال.
0: ماشي ميخائيل، ارفع الساري. يلا يا جماعة، بركة ربنا تكون معانا.
2: يا سيدة يا عدرا مرت ماريو، الست دي باين عليها حزين. تعالي يا اليصابات، تعالي نتعرف عليها. سلام ونعمة يا أخت. تاكلة، اسمي تاكلة. انتي منين يا تاكلة؟
3: أنا من هنا من أبو سير بحر الأشمونين،
2: ورايحة اسكندرية ليه؟ انتي بتعيطي، باين عليكي حزينة.
3: شهر ونص فراني واتقطعت أخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش.
2: جوزك؟
3: لا، أخويا أبا ياسر.
2: وكان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا، احكي لنا حكايتك ايه؟
3: انا واخويا ابا ياسا كنا عايشين مع بعض، اتجوزت انا، ربنا رزقني بولد وسميته ابولونيوس، وبعدين جوزي توفى وفضلت ارمله. واخويا ابا ياسا غني جدا، عنده ذهب وفضه ومواشي كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنه زرعه عظيمه من الكتان والقمح والقطن، وكان له صاحب تاجر في اسكندرية اسمه بولس، كان بيجي من اسكندرية يشتري المحاصيل بتاعت اخويا ابا ياسا. ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا، كان بيموت. كتب جواب لصديقه ابا ياسا اخويا بيقول له فيه:
4: يا اخي ابا ياسا، عاوزك تيجي اشوفك قبل ما اموت، والا فإنني أودعك لأني ماض إلى الله ليدينني بخطاياي.
3: ولما وصل الجواب لأخويا أبا ياسا بكى بحرقة وقال لي:
5: يا أختي تاكلة، اذكريني لأني رايح مدينة الإسكندرية، أسأل عن صديقي بولس وأرجع بمشيئة الله، لأنه بيقول لي في خطابه عايز أشوفك قبل ما أموت.
3: ازاي يا اخويا ابا ياسا تسافر اسكندريه وتسيبني وانا وحيده؟ انت عارف اذا غبت عني اسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لاني ماليش حد في الدنيا غير الله وانت. وهتروح فين؟ اسكندريه دي بعيده قوي.
5: متخافيش يا اختي، انا هروح اطمن على بولس صديقي وارجع لك بمشيئه الله بسرعه.
3: روح يا اخويا، ترجع لي بالسلامه. السيد المسيح يصحابك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامة.
5: الرب معك، هرجع لك حالا بمشيئة الله.
3: وفات شهر ونص وانا في حزن شديد ومش

0: عارفه ايه اللي حصل؟ يا ترى هو بخير ولا لا؟
1: ما تعيطيش يا فكلة يا اختي، سيب المسيح يصبرك ويعرفك اخبار طيب.
0: وانتوا رايحين فين؟ ايه حكايتكم؟
2: حكايتنا هتعرفيها دلوقتي معانا. احنا في قريه طموه يا ميخائيل.
3: ايوه هي دي طموه.
2: طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموه، لان في صبيه عذراء عاوزه ضيعها لعرس ولدي. يلا يلا يا اليصابات، خدي تاكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبيه العذراء لعرس ابني.
4: اهلا وسهلا
2: يا يؤنس، انا جيت لك النهارده علشان بنتك مهرائيل اطلبها لعرس ولدي لمدينه اورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا عري، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين.
4: ازاي اعمل ده واسلم بنتي لارض غريبه وتتوفى في مدينة مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا؟ ازاي انا هعمل ده في بنتي اللي وهبها للرب بعد طول سؤالي وطلبتي اليه في الليل والنهار؟
2: يا ابي يؤنس، انا
4: ازاي اسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها ارض غريبة وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن اجساد ابائها؟
2: حي هو الرب الاله ضابط الكل. يا ابي يؤنس، اذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها ليك تدفنه في المكان اللي تختاره.
4: بقوة الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح.
2: تعال تعال يا مهرائيل الرب.
0: نعم يا مرتا ماري.
2: ده إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس لغاية ماجي واخدك الى مدينتي اورشليم علشان تاخدي الاكليل من عريسك في ملكوت السماوات ويطوبك السيد المسيح التطويب الروحاني في اورشليم السمائيه في ملكوت السماوات. تباك يا مهرائيل يا عروس المسيح، واحنا يلا بينا ناخد تكله ونطلع على اسكندريه.
5: من اليوم ده الطباوية مهرائيل أبدا ما نامت على فراش ولا أكلت حتى تغيب الشمس، ولم تأكل شيء مطبوخ على نار ولا أكل يخرج منه دم، وكان أكلها كله خبز وملح، وكانت تسير بطهر وداعة وابتهال إلى الله الليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت أبوها يؤنس وأمها إيلاريا واعترفت على اسم المسيح.
6: يا مهرائيل يلا بقى تأخرنا.
7: يلا يا مهرات عايزين نجيب المية بسرعة.
8: يلا يا مهرائيل انزلي بقى بسرعة.
6: انزلي يا مهراتي
7: بقى. يلا بقى أخر.
8: يلا يا مهرائي.
9: صباح الخير يا أمي.
6: يا مهرائيل.
9: صباح الخير والنعمة يا مهرائيل. كبرتي أهو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنة.
6: يا مهرائيل.
9: يلا بقى أحسن الصبايا العذارة بينادوا عليكي.
10: حاضر يا أمي. ما شفتيش الجرة بتاعتي؟
9: هناك عندك أهي. أنتوا رايحين فين؟
10: رايحة النيل، حاملة الجرة بتاعتي وهاخد أخويا هور معايا.
9: طيب خلي بالك من البحر وامسكي أخوكي في إيدك. الرب معاكي.
10: حاضر يا أمي. يلا يا هور. اسمعوا، مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟
0: يا بنت، ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعثرة في الولادة بقالها 14 يوم، شدة وتعب في الليل والنهار، وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها أحسن من الحياة وهي في العذاب ده.
10: الرب يقوي إيمانك يا أختي.
0: وفي ناس شافوا حالتها شاروا علي خدها مدينة منف لأن فيها قديس بيصلي على شوية مية ويسقيها تقوم تولد. جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينة منف، ولما وصلنا هنا في بلدكم طمو اشتد عليها المرض قوي والموت بيغلب فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا احسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف، ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني.
10: هي فين بنتك دي يا امي؟
0: الرب يعوضني. تعالي يا بنتي تعالي اهي يا بنتي شوفي حالها.
10: يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي اللي كان مع امنا حواء حتى ولدت شث، تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة إبراهيم حتى ولدت ابنها إسحاق، تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت سموئيل النبي، تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع أليسا باط حتى ولدت يوحنا الصابغ، تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد. لك المجد أيها الثالوث الأقدس إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هاتي رجليك يا صبية امسك. بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد.
11: ولدك ولدك اتنين واد وبت اتنين.
12: صبية عذراء صغيرة عندها 12 سنة صلت ليها ولدت على طول.
13: واحد هو إله هذه الصبية.
14: مبارك الساعة اللي نسينا فيها بمركبنا في المكان ده.
15: خلصت الثلاث نفوس من الموت.
16: إيدك نبوسها
17: إيدك نبوسها.
18: بركاتك يا قديسة
19: بركتك يا
20: بركاتك, بركاتك يا قديسة.
10: يا بهور يا بهور تعال تعال نروح البيت بسرعة. اجري اجري أخويا اجري ده المجد الباطل. اجري يا بهور اجري
17: ايدك
10: اجري يا بهور
17: ايدك نبوسها.
18: بركاتك يا قديسة.
21: يا جماعة اللي هناك تعرفوا الجرة دي بتاعت مين؟
12: دي جرة مهرائيل بنت ابونا يؤنس جسيس بلدنا طموه. ليه؟ هو حصل حاجة؟
21: معجزة عملت معجزة مع بنتي خلصت ثلاث نفوس من الموت. انا عاوز اروح لها عاوز اروح لها واشكرها. دي هربت مننا هربت من المجد الباطل.
12: تعالي تعالي نوديك بيتها هنا في طموه. يلا يلا يلا,
21: يلا,
12: يلا بينا
21: يلا.
22: مهرائيل يا بنت ابونا يؤنس يا قديسة مبارك اسمك يا مهرائيل. دي البلد كلها عرفت المعجزة اللي عملتيها. المجد لاسم الله المجد لاسم الله.
23: افتح يا ابولي افتح يا ابونا يؤنس افتح يا اخوي.
4: خير خير يا ابو جرجس في ايه؟
23: جرجس ابني جرجس يا اخويا جرجس ولدي.
4: جرجس ماله حصل له حاجه؟
23: واقع من على السطح.
4: وقع ده عنده 10 سنين ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟
23: طلع يلعب مع شويه عيال على السطح وقع انكسرت ايديه ورجليه اتلموا عليه الجيران وهو ما بين الحياه والموت وجبناه وجينا هنا عشان ما تصلي له. وبعدين اخته مهرائيل تصلي له. انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء.
4: وهو فين دلوقتي؟ هاتوه.
23: الجيران شايلينه وجايين اهم جم.
4: هاتوه دخلوه هنا. ايوه هنا هنا نيموا نيموا هنا بس أنا واثق إن الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له.
1: يا مهرائيل.

0: نعم يا والدي.
1: مهراء يا بنتي، ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت، ارحم اخوك وصلي له، صلي للرب.
0: ازاي يا عمي؟ ازاي وانا انسانه بائسه؟
2: يا بنتي ده ابن عمك، صلي معايا للرب يشفيه، واذا عاش فهو للرب وما يختاره الرب يكون.
0: طب خلوه يستريح دلوقتي لانه اكيد تعبان من المشوار.
2: خليه بقى نايم، خليه بقى نايم شويه يا ابو جريس، وتعالى معايا انت جوه ندخل نستريح شويه.
1: البلد كلها عندنا في طرة بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى، نعمة ربنا تكون معاها.
2: دي عطية ربنا ليا هي واخوها أبهور، بعد طول انتظار وانا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نملك شوية بقى، زمانك تعبان، ده احنا بقينا نص الليل.
1: حد هيجيله نوم؟
2: ارشم علامة الصليب ونام.
0: الشرق يا إلهي بسطت لك إيدي وبصلي لك أيها الرب الرحوم وحده ضابط الكل اللي خلق السماء بكلمته.

0: أنا أسألك إنك تمد إيدك المقدسة وتشفي هذا الصبي. أطلب إليك يا سيدي يسوع المسيح، لما أمد إيدي على هذا الصبي تمد إيدك الغير مرئية وتعافيه. يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجب لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. هات إيدك، قوم قوم يا جرجس. يا ملاك الرب حط إيدك على جسمي. يا ملاك الرب حط إيدك على كل جسمي.
1: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتكرني في مرض اللي أنا فيه. تبارك الرب، تبارك الرب.
2: باسم الأب والابن، إيه اللي حصل يا جرجس؟
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل.
2: أبوك نايم جوه مع عمك أبونا يؤنس.
1: أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا أبي قوم.
3: إيه اللي حصل؟ جرجس ابني.
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة
4: المجد ليك يا رب،
1: حط إيده على جسمي كله. أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة، حط إيده على جسمي كله.
5: يلا رص المركب هنا على ساحل طموه، نستريح شوية وبعدين نبحر على أنصنة.
6: والنصارى المساجين اللي معانا هنعمل معاهم إيه؟
5: سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم، هيروحوا فين يعني؟
6: بصراحة يا سيادة الحاجب، المركب بتاعنا مليانة أساقفة وأساوسة وشمامسة ونصارى على كل لون، رهبان وخلق كتير، رجالة وستات.
5: الإمبراطور دوكلتيانوس أصدر مرسوم إلى سائر الولاد في كل أنحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم بأشد أنواع التعذيب وفتح المعابد الوثنية وهدم الكنائس، وكل والي مدينة عليه تنفيذ الأمر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل أنصنة نبلغ الوالي دوكلتيانوس والي المدينة وهو يتصرف معاهم.
6: كده احنا رسينا على ساحل طموح.
7: يلا ننزل يا إليصابات. الصبية مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر ودهنتها بالزيت وهي في بيت أبيها، والنهاردة يوم إكليل الزيجة لعروس ولدي، وهناخد معانا ستة من الصبايا العذارة. ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل.
0: نعم يا مرتا مريم.
7: تعالي يا مهرائيل، هاتي الجرة بتاعتك وتعالي املي معانا المية.
0: انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه، ايه المركب دي اللي راشي على ساحل البحر بتاعنا؟ وايه كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل؟
7: تعالي نروح لهم ونسألهم عملوا ايه.
0: تعالي يا مرتا مريم، تعالي.
7: يا ابائي، انتوا عملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية للسلطان ولا ضرايب ما دفعتوهاش؟ قولي يا ابونا، قولي انت ذنبك ايه.
8: احنا ما عليناش حاجة لملك الارض، لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا الأرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا جادرين. وهجت الفرصة، احنا كلنا كده بأمر الوالد قلديانوس رايحين نموت عن خطايانا.
0: وأنا كمان عاوز أروح معاكم أطهر ذنوبي. أنت حاجب المركب دي؟
9: أي خدمة؟
0: اربطني مع عذارى السيد المسيح، عاوز أروح معاهم.
9: من كل قلبي يا رب طلبك، خدوها اربطوها مع عذارى المسيح اللي مربوطين هناك دول.
0: استنى هقول حاجة لصحباتي. يا إخواتي، خدوا الجرة بتاعتي معاكم، ادوها لأبويا وأمي وقولوا لهم بنتكم مهرائيل نداها عرسها وراحت تاخد إكليل الشهادة.
9: إيه العاصفة دي؟ إيه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها، امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس، خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي، المركب بتجري زي ما تكون الصبية دي مستعجلة على قدرها، خلي بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي.
5: سيد القائد قلقيانوس، دي المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور دقلديانوس.
4: وصلت إمتى؟ وفيها كم مسيح؟
5: وصلنا مبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عزارة، رجال ونساء.
4: عجيبة، مين البنت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة وفرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت؟
5: إحنا راجعين يا مولاي القائد، راسينا في ساحل طموم، طلبت مننا ناخدها معانا.
4: بتجيبها معاك ليه؟ أنت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا إيه في التاريخ؟ بنقتل الأطفال؟ إحنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص.
0: أنا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس.
4: أنت كترت الكلام ليه؟ إيه رأيك؟ أنا عاوز أسيبها وأطلق صراحة، أحسن التاريخ يفضحنا.
0: ملعون أنت والملك الكافر بتاعك دقلديانوس، وآلهتك الوثنية ملعونة هي كمان.
4: لا لا لا لا لا، أنت شايفة نفسك على الآخر، ولسانك أطول منك ومحتاج أطلق. يلا يلا خدوها الهمبازين وقطعوها حتت، يلا.

0: مفيش فايدة يا سيدي، قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني.
1: اسمعوا، هتولي الحقوق بتوع التعابين والعقارب والأفاعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأفاعي والتعابين والحيات، يحطوه في شوال كبير وتدخلوا البت دي معاه وتربطوها وتاخدوها انتوا الأربعة وتحطوها في مركب وتطلعوا البحر، والحتة اللي تموت فيها رسوا المركب ودفنوها. يلا يلا.

0: انت سامع حاجة؟
1: لا ليه؟ صوت الحيات والتعابين انقطع خالص.
0: دي باين عليها ماتت.
2: الصبية عمالة ترتل وتسبح.
1: احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص.
3: السلام عليك يا شهيدة يا عزراء يا قديسة مريم. ها قد أوصلتك إلى بيت أبيك حسب ما وعدت والدتي العزراء مريم. يؤنس والدك إني سوف أرسل إليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختار، والعطر الذي سكبته والدتي على رأسك أنا أجعله في جسدي إلى انقضاء أجيال الأرض. سلامي يكون معك، وأقول لك يا مبرئيل سوف يكون اسمك في كل مكان، وكل من يبني كنيسة على اسمك أنا أخزق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه، وكل كنيسة يسمى اسمك عليها أجعل ملائكة مراعين لها. راعي كنيستك، إذا ما خدم كنيستك كما يجب باركت عليه وعلى منزله، والأقنوم الذي يتكاسل بكنيستك ولا يقوم بحالها كما يجب عاقبته. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين ويتمموا صلواتهم لئلا أهلكهم مثل أولاد عالي الكاهن. الشعب كله يكون أطهارا إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة. الويل ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي اسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت. الذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله، وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا كثيرا. كل من في ضيقة في البراري والقفار أو في الحبوس ويدعوني باسمك أنا أفرج عنهم في شدتهم، وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاف. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك أنا أعطيها تلك الطهر.
0: قوم قوم انت وهو.
2: ايه في ايه؟ احنا غلبنا النوم.
1: ايه خلاص، دي باين عليها ماتت. ده احنا اللي كنا اموات.
0: فين الصوت اللي كنا سامعينه ومش فاهمينه؟
2: احنا كنا سامعينه ومش عارفين نفسره.
1: باين عليه صوت كان جاي من السماء.
0: شمين ريحة العطر اللي طلع من الشوال بتاعها.
2: طب افتحوا كده وشوفها ماتت.
1: التعابين والحيات والافاعي هي اللي ماتت.
0: دي ماتت من اول يوم لما شمت ريحة العطر بتاع الصبية مهرائيل.
2: التعابين والافاعي ماتت من اول يوم، لكن الصبية فضلت حية.
1: تلات ايام تصلي وتسبح واحنا مش فاهمين كلامها.
0: دي ماتت شهيدة، ماتت وزنبها في رقبتنا.
2: احنا مالنا؟ مش دي اوامر الحاكم؟
1: بس كفاية، هنعمل ايه دلوقت؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طرة هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طرة ولا هناك في طموه؟
2: ندفنها في طرة.
0: لا، ندفنها في طموه.
1: ياه، دي ريح شديد جاية من الشرق.
4: امسك دفة المركب، وانت انت نزل الساري، حول انت الدفة يمين، سيبها سيبها على راحتها،
2: الريح واخده المركب على طموح
0: كده. احنا رسينا في طموح.
1: يلا يلا شيل المزد بتاعها وانزلوا عشان ندفنها هنا. شيل بالراحة بالراحة على الصبية الشهيدة. أيوة كده، نزل هنا، يلا حطها. أيوة بس كده،
2: خد هدومي غطيها.

0: بيها، وانا خد هدومي لفوها بيها، وانت احفر حفرة في الحتة دي عشان ندفنها هنا.
1: شمين ريحتها؟
0: دي ريحة العطر بقالها 4 أيام بتزيد.
1: طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شوية حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل.
2: بصوا بصوا، شوفوا المكان اللي دفننا فيه الصبية.
1: ياه، ده نور عظيم نازل من السماء على المكان اللي دفننا فيه الصبية مهرائيل.
0: دي باين عليها قديسة.
1: أنا خايف، النور بيزيد ومنور المكان كله، أنا خايف أركب المركب، أنا رجلي مش شايلاني.
0: اسمعوا، احنا كل اللي حصل في ال4 أيام دول مش طبيعي، التعابين والعقارب والحياة تموت أول ما شم تحت الصبية مهرائيل، الرياح الشديدة اللي هبت على المركب واحنا في نص البحر وحدفتنا هنا في طموه عشان ندفنها، والصوت اللي كنا سامعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره، والنور ده اللي نازل عليها من السماء، كل ده بيدل على انها شهيدة قديسة.
1: اسمع، تعالوا نروح البلد ونقول لأهل البلد على كل اللي حصل.
2: صح، اكيد حد هيتعرف عليها هنا، يمكن يكون اهلها هنا، ابوها وامها، واذا كانت من اهل طموه اهلها يتولوا امرها ويدفنوها زي ما هم عايزين. يلا يلا بينا.
0: ادي كل اللي حصل.
3: وهي فين؟ انا ابوها يوحنا، دفنتوها فين؟
4: وانا امها إيلاري، تعالوا ورونا هي فين.
1: تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين.
0: اهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء.
5: الله، شايفين النور العظيم ده؟ يلا افحتوا طلعوها، دي نعمة كبيرة عظيمة حلت علينا في بلدنا طمون.
3: بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل.
4: بنتي بنتي يا قديسة مهراتي.
5: يا ابونا يؤنس، الرب عمل معاكو خير لأنه أخرج من زرعكم شهيدة القديسة مهرائيل.
3: يلا يلا يا جماعة، يا شعب طموه، يا شعب طموه، افرحوا بالقديسة الشهيدة مهرائيل في بلدنا.
5: يلا يا جماعة، شيلوا معايا، شيلوا الصبية الشهيدة القديسة مهرائيل عشان نفرح ونروحها بيت أبوها يؤنس وأمها إيلاريا وأخوها أباهور.
3: وأنا حطلع هدومها وألبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم.
4: وأنا هزوقها بالعطر والبخور.
3: هاتوا الشموع والمصابيح والعطر والبخور، واجمعوا الكهنة كلهم والصبايا العذارى صاحبتها، يغنوا قدامها ويزفوها لعرسها في موكب عظيم بالفرح والنعيم. دي الشهيدة مهرائيل بقت عروس المسيح.

0: ليتني أعرفك يا من أنت تعرفني، ليتني أعرفك يا قوة نفسي. اكشف لي عن ذاتك يا شهوة قلبي، اجعلني أقتنيك أيها العريس السماري. أتوسل إليك، أخبرني أين أنت، أين ألقاك، أين ملكوتك.
1: لا تبحث عنه خارجا عنك، هذا الذي مسكنه ومقره داخلك.

بسم الله وابن الروح القدس إله واحد امين. كل سنه وحضراتكم طيبين. احنا يوم الاحد هنحتفل بعيد حلول الروح القدس. والحقيقه النهارده الانجيل اللي اتقرا علينا يقول كده: في اليوم الاخير من العيد الكبير وقف يسوع وصاح قائلا: من يعطش فليقبل الي وليشرب. وبعد كده يقول بيتكلم عن الروح القدس بقى تجري من بطنه انهار ماء حياه، ودي بترمز للروح القدس المنسكب في الانسان الداخلي جواه. في القلب يبقى فيه الروح القدس، والفكر يبقى فيه الروح القدس، حواس كلها بتتكلم بالروح القدس. العيد الكبير اللي بيتكلم عليه المسيح هنا في اليوم الأخير من العيد الكبير، اليوم الأخير من العيد الكبير. الحقيقة العيد الكبير ده هو عيد المظال، ده كان عند اليهود فيه ثلاث أعياد كبار قوي. فعيد المظال ده أحد الأعياد الكبار، وهو بيحتفلوا بيه حوالي 8 أيام، وليه طقوس عامة كده، يعني كل بياخدوا حاجات حصلت في البرية ويعيدوها مرة تانية في الأعياد، تذكار لعناية الله بهم في البرية. والبرية هي العالم، في حياتنا نطبقها علينا، اللي احنا من هنيجي هنا نرد نحتفل بالقيامة، نحتفل بالميلاد، نحتفل بالأحداث الخلاص كلها اللي عملها المسيح من أجلنا. فهم نيجي نحتفل بهذه الأعياد عشان نعرف عناية الله بينا، ونعرف محبة الله لينا، ونعرف قد إيه ربنا أنقذنا من الموت وحولنا إلى الحياة مرة أخرى. عشان كده عيد المظال النهاردة هو عبارة عن 8 أيام، وكان في طقوس معينة بتتم، كان بيتذكروا فيه بالذات خروج الماء من الصخرة، خروج الماء من الصخرة في البرية لما عطش شعب إسرائيل كله واحتاجوا مية، فمد موسى عصاه فأخرجت الصخرة إيه؟ ماء، أخرجت الصخرة ماء. فيحتفلوا بعيد المظال من إحدى احتفالاته أنه بيذكروا الشعب كيف ربنا إزاي سقاهم في البرية القفرة اللي ما فيهاش مية خالص، الصحراء الجرداء ولا فيها زرع ولا حاجة، وإزاي سقاهم، إزاي سقاهم من صخرة ليس فيها روح وليس فيها حياة خالص. ولكن موسى مد العصاية بتاعته فجابت مية على طول. علشان كده يبدأوا في عيد المظال السبعة أيام، يروح موكب كبير قوي من رئيس الكهنة ومعاه الشعب، جزء كبير من الشعب والمبوكين بالأبواق، وياخدوا زي طاسة كده ذهب ويروحوا عند بركة سلوام. بركة سلوام طبعا بتفكرنا بحاجات كتير قوي خدناها في الصيام الكبير، حصل فيه أحداث كتير، وقال له اغتسل عند بركة سلوام لأن فيها بركة كبيرة. فياخدوا من طاسة الذهب ديت لمدة 7 أيام ويملى رئيس الكهنة منها مية، ويروح عند الذبيحة اللي هيقدموها ويسكب قدام الشعب كله من هذه الطاسة اللي فيها المية قدام الشعب كله. فالشعب ينظر هذا، يتذكر الماء الذي سقاها الرب لشعب إسرائيل في البرية القفرة، فيقفوا يشكروا ربنا ويسموه كده. كل يوم كان ليه اسم في الثمان أيام، من ضمن الأيام دي مثلا في يوم مجاري المياه، ويتقرأ مزمور فيه بتاعت مجاري المياه، مزمور رقم 17، ويتقرأ فيه هذا المزمور. وكل يوم كان ليه، وفي آخر يوم بقى خالص اليوم الثامن يسموه اليوم الكبير أو فرح الكبير. ليه بقى؟ لأن الثمان أيام يفضل كاهن رئيس الكهنة 7 أيام يفضل يروح بركة سلوام يجيب الطاسة الذهب ويسكبها قدام الشعب، فالشعب يبوك ويفرح ويقعدوا طول الليل يسبحوا ربنا على هذه العطية، إن هو إزاي بيعتني بيهم. يجي في اليوم الثامن ما يعملش كده، ما يروحش ياخد الطاسة الذهب ديت

يسكبها امام الشعب، ما يسكبهاش امام الشعب، ولكن يروح كده قدامهم ويبدا يقول لهم بقى ايه، يقول لهم خلي بالكم الماء الحقيقي بتاعكم من كنعان، مش من بركة سلوام، مش من الارض. واليوم الثامن في المعروف ان هو بيرمز الى الايه، الى القيامه، الى القيامه والى ملكوت الله، الى ملكوت الله. يعني سبعة ربنا خلق العالم كله وبعدين ارتاح في اليوم السابع، واليوم الثامن يرمز اليه، او هو بيرمز الى المجيء الثاني، او بيرمز الى ملكوت الله، او الانسان يصعد. احنا احتفلنا بالصعود الاسبوع اللي فات، النهارده الانسان يصعد الى فوق وخلاص بقى نركز نظرنا فوق في السماء. فاليوم الثامن ما يعملش كده، يقول لهم لا بقى احنا مش هنعيش على الميه الارضيه اللي خرجها طلعها ربنا من البريه، ولكن كان اتجاه شعب اسرائيل الى ايه، رايح فين هدفه في البريه، ان يروح فين، كنعان اللي هي ملكوت الله. فده الهدف الكبير، احنا عاوزين تستقوا ميه من كنعان، من ملكوت الله. فاليوم الثامن ما يقدمش ميه، ما يقدمش ميه على الذبيحه خالص، ويجي كده يروح لهم ايه في اليوم الاخير من العيد الكبير، وقف يسوع وصرخ قائلا. فالواحد لما يقول هذا اليوم من يعطش فليقبل الي وليشرب، يعني ربنا جه وهو معاهم في اليوم الثامن وقت ما قدموش ميه، راح هو اللي وقف بقى قال لهم لا بقى ما حدش هيشرب، انتوا كنتوا بتبحثوا عن الماء بتاعت كنعان، اليوم الثامن انا واقف قدامكم النهارده، انا هو الماء الحي ده، انا كنعان، انا هو ملكوت الله، انا هو ده الملكوت بتاعي. فلا عاوز يشرب منكم بقى في اليوم الثامن دوت في الاحتفال، يجي لي انا، يجي المسيح المتجسد على الارض، ويجي المسيح اللي هيتصلب وهيقوم الاموات، اللي هتتم فيه كل النبوات اللي كان بيحتفلوا بيه اليهود في العهد القديم كله بعيد المظال، يبدا ايه يحتفلوا بي انا، انا المسيح. هو قالها قبل كده خبز الحي، وهنا يقول انا هو من يعطش فليقبل الي ليشرب، من يؤمن بي تجري من بطنه انهار ماء حياه، ماء للحياه. فحول نظرهم من الفكر القديم او الفكر شريعه موسى الناموس، وكملوا في شخصه، كملوا في شخصه هو، لما قال لهم تعالوا اشربوا بقى الماء الحي، انا هو الماء الحي، هدي لكم خبز الحي والماء الحي. فتحول الشعب ساعتها كتير قوي، راحوا تابعوا المسيح لانه راوا في ملكوت الله، راوا في ملكوت ايه الله، وهو ده اللي يقودهم الى ملكوت، هو الطريق والحق والحياه. وعيد المظال برضو كان هما ذكروا، يعني بيذكروا حاجه زي كده، وكان برضو كل فكر عيد المظال ان هو يربطهم بالسماء، يربط اليهود بالسماء. فكان عيد المظال يتركوا كل بيوتهم اللي هم عايشين فيها ويروحوا سبعة ايام دول يعيشوا برا في خيم او في مظال، يعملوها كده برا البيوت او برا المدينة علشان يعيشوا تحتها، ويتذكروا ايضا زي ما تذكروا من الصخرة تخرج ماء في البرية، يتذكروا بعناية الله ليهم في البرية الاربعين سنة دول. فكان يطلعوا برا بيوتهم يسيبوا كل اكلهم ويسيبوا كل حاجة بدون ارتباط خالص، ولا بدون مهام او حاجات عندهم في البيت او املاك او اي حاجه عنده، حاجه الواحد يخلي نفسه خالص ويطلع بره، يقعد تحت المظال يقول احنا كنا كده، احنا كنا متروكين في البريه، كنا ما عندناش اي مأوى في البريه، فجينا تحت المظال عشان نتذكر ان الله احنا كنا في يوم كده، وربنا دلوقتي سكننا هنا وعايشين هنا مع بعض كلنا. فعيد المظال كان يذكرهم ايضا ان ليس هناك حياه باقيه في الارض، في عيد المظال يطلعوا تحت المظال ان مفيش هناك حياه باقيه في الارض، ولكن الحياه فين، في السماء فوق، وان الله يعتني بهم. فحاجتين في عيد المظال مهمين قوي، اول حاجه ان هم يطلعوا يتذكروا ربنا اعتنى بهم في البريه فيعيشوا بره بيوتهم السبع ايام دول، والثامن يوم يحتفلوا بيه اليوم الكبير، والميه اللي خرجت من الصخره عشان يعرفوا ان ربنا هو لما وقف كده في اليوم الثامن، لا ما تبحثوش عن مياه كنعان، انا هو الماء الحي، وعرفهم بشخصه ان هم دول يجوا يشربوا منه وياخدوا منه الروح القدس، من تعليمه ومن حياته على الارض. هي برضو الجميل قوي في حلول الروح القدس ان في البولس اللي اتقرأ علينا النهاردة يقول هكذا انتم اذ كنتم غيرين لمواهب الروحية. يعني كنا اتفرجنا في عيد المظال ان احنا بنبحث عن الله في اليوم الثامن، اليوم الكبير اللي هو قال تعالوا اشربوا بقى مني عشان تخرج من بطنكم انهار ماء حياة، ويقول كده من بطنكم انهار ماء، لانه يبحث عن العمق، يبحث عن الداخل،
مش يبحث من الخارج. فربنا بيقول تجري من أنهار، يعني تخرج من جواكم من قلبكم محبة منسكبة، تخرج من حواسكم نظرات المسيح وسمع المسيح وفكر المسيح، تخرج من جواكم، تنسكب منكم ماء حياة. وتنسكب منكم يعني في ناس هتشرب منكم كتير، يستقي منكم أصدقائكم، يستقي منكم أولادكم، يستقي منكم ولادكم في الخدمة وفي العالم وفي الشغل وفي كل مكان، يستقوا منكم هذه الماء. فاحنا في شخص المسيح نعطي ماء الحياة، في شخص المسيح نعطي ماء الحياة. المشكلة فين هنا؟ مشكلة كبيرة قوي اللي احنا ممكن يبقى للأسف مش حاسين بهذا الماء اللي جوانا والروح القدس اللي جوانا. زي كده قصة بلعام لما حب جاله بلاق كده وقال له تعالى إلعن شعب، بلاق حب يحارب شعب إسرائيل، شعب ربنا، شعب ربنا يرمز لكل واحد فينا، وبلاق هو قال له تعالى إلعن هذا الشعب عشان أكسبهم في الحرب. فبلاق الحقيقة يعني سمع كلامه، وكل مرة كان يستشير ربنا ويقول له ربنا ما تروحش، أول مرة يقول له ما تروحش فيروح، ويعني كان عنده قرار انه هينزل، تاني مرة برضو ما يسمعش كلامه وينزل، تالت مرة ويروح مع بلاق. ففي الاخر بقى تالت مرة قال لا انا مش هسمع كلام ربنا. تالت مرات دول يرمزوا الى نداء الروح القدس جوه الانسان، في كل مرة الواحد عاوز يعمل الخطية، في كل واحد يتذمر، كل واحد يخرج بره المنهج، يشتت نفسه بره عمل الروح القدس جواه. هو ده بالظبط صوت ربنا اللي كلم بيه بالعام علشان ما يروحش وينزل مع بلاق يلعن شعب الله ويلعن الوصايا بتاعت الله عشان الشيطان يكسب. لا، فبالعام وقع في الخطيه ديت، ان هو كان قفل ودانه خالص وقفل حواسه من اجل اغراض شخصيه او من اجل الطمع اللي هو بلاق وعده بحاجات كتير قوي. ولكن ربنا يطور عمل الروح القدس اكتر مع بالعام. لما بالعام بقى أخذ الحمار بتاعه والأتام بتاعته علشان يروح لبلاق، ربنا تصرف ما سكتش، فالروح القدس وقف في ملاك قدام الحمارة بتاعت بالعام، ومرة وقفله بسيف فالحمارة ما تحركتش، ومرة تانية وقف في حقل كروم فبرضو راح الحمارة بتاعته ما تحركتش، ومرة تالتة عمل زي حائط كده فبرضو الحمارة بتاعته وقفت ما تحركتش. تلات مرات ينادير ربنا وهو ما يسمعش، فاستخدم آلة تانية أو حاجة تانية، أداة تانية، وهو كان الجحش بتاعه أو الحيوان بتاعه علشان يوصله فين؟ عشان يمنعه من الوصول إلى بلاق ولعن شعب إيه؟ الله. فالحقيقة الواحد هو بيمر على الست مراحل دول يفتكر برضو إن إحنا بنتعرض لحاجات كده كتير. كلنا كام مرة أنكرنا أو ما سمعناش، مش أنكرنا ولكن ما استجبناش لصوت الروح القدس. يمكن واحنا صغيرين الواحد يبدأ في الحرب بالراحة، عدو الخير يبدأ يحاربه بالراحة، يقوله ما تصليش النهاردة، والواحد يبدأ ضميره يأنبه، والحقيقة مش ضمير هو اللي بيأنب، هو الروح القدس هو اللي بينادي، فأنا أعمل ضده فأتعب، فالروح القدس ينخسني أكتر أو يتعبني أكتر، لأن لسه الروح القدس بينادي وصوته عالي. هل الروح القدس صوته وطي؟ ما وطيش، ولكن أنا الصمم بتاعي زاد، بقيت أصم أكتر، لكن صوت الروح القدس موجود جوه كل واحد فينا، موجود في حتة جواه، موجود في قلبه وينادي عليه على طول. ولكن أنا من جهلي أقفل عيني، ومن جهلي أسد وداني، ومن جهلي أقفل ذهني خالص، ما فكرش حتى بذهني في الكلام بتاع الروح القدس. طب إيه المشكلة؟ ما أقعد أقرأ في الإنجيل وأبقى أفضل طول عمري في قصة صراع، نفسي أقعد أصلي، نفسي أو يقعد لغاية 60 سنة 70 سنة يقول الكلمة دي، نفسي أقعد أصلي، ويبدأ نفسه بقى ايه كل مرة الوقت يتاخد منه، وكل مرة يلاقي حجج، وكل مرة يتعب، وكل مرة يحصل ويحصل. طب امتى هقعد اصلي؟ ليه مش بتستجيب للروح القدس؟ والله يستخدم بقى في ثلاث مراحل تانيين الاتان بتاعت بالعام علشان يحاول يوصله، يمنعه عن الوصول الى ايه؟ الى بلاق، الى عدو الخير. فيستخدم ربنا معانا ادوات اخرى علشان ينهد الروح القدس اللي جوانا، وعشان يشيل الصمم الروحي، ويشيل الفكر الروحي، عدم التفكير بالذهن. علشان كده حتى في البولس النهارده يقول كده، كل واحد يكشف نفسه هو بيقرا النهارده البولس، يقول كده لذلك من يتكلم بلسان فليصلي لكي يترجم، لاني ان كنت اصلي بلسان فروحي تصلي، واما ذهني فبلا ثمر. يعني ممكن اكون بصلي مرحله تانية، انا حتى ما كنتش بصلي، طب لو بصلي
ممكن أكون بصلي ولكن بلا ثمر.

لان ايه؟ ذهني مش موجود في الصلاة. ليه ذهني مش موجود في الصلاة؟ لانه حصل عليه ايه؟ في كده العدو الخير جه عمل هجوم عليه ومنع ان هو يفكر في روح الصلاة او يفكر في الكلام المكتوب في الاجبية. الواحد بقى ممكن يكر الاجبية او يكر الصلوات زي الفريسيين كده. اما ذهني فبلا ثمر. فما هو اذن؟ اصلي بروحي واصلي بالذهن ايضا، وارتل بروحي وارتل بالذهن ايضا. والا فان باركت بالروح فالذي يشغل مكان العامي كيف يقول امين عند شكرك؟ لانه لا يعرف ماذا تقول، فان انت تشكر حسن ولكن الاخر لا يبني. يبقى لازم الاثنين يقترنوا بعض. لو انا واقف اصلي وفي عدم استجابه للروح القدس، هتلاقي الذهن وقف عن التركيز في الصلاه، بقى مجرد بعيد كلام وخلاص. فلنشكر صانع الخيرات رحوم الله. ولكن الذهن لو مركز فلنشكر صانع الخيرات، يا رب اشكرك على اللي عملته معي، اشكرك من اجل محبت، اشكرك من اجل احضانك المفتوح، وابدا اتفاعل في الصلاه بذهني، يبقى دي استجابه. فتحت قناه للروح القدس، فتحت قناه للروح القدس، وبدات اهد الجبل اللي حطه فوق الروح او صوت الروح اللي جوايا، وبدات اسلك الصمم اللي جوايا علشان اسمع الروح القدس مره تانية، وابقى ايه؟ حساس لصوت الروح القدس لما يقول لي ما تبصش البصه ديت، لما يقول لي ما تطمعش، لما يقول لي اقف صلي، ابقى اقف اصلي على طول. ليه؟ لاني شلت الصمم، بقت استجابتي للروح القدس عاليه. ويوم ما اهين الروح القدس وما استجبش ليه، هلاقي نفسي من جوايا تعبان جدا. دلوقتي ممكن الواحد يصل لمرحله صعبه ان هو يعدي الصلاه وخلاص، يعني ايه اللي حصل؟ يعني بكره ان شاء الله اصلي، بكره ان شاء الله اصلي كده بهذا التهاون، او يعني اتناولت النهارده ما حسيتش بحاجه، ايه المشكله؟ اجي جمعه ربنا ان شاء الله كده يديني يعوضني كده، وجمعه جاي احس بتعزيات حلوه في القداس، وتعدي جمعه ورا الثانيه ورا الثالثه، اجي اعترف النهارده، يعني ما جاتش النهارده احوش كمان الاسبوع دوت، وابقى اجي اخر الشهر ايه اعترف كله على بعض، والشهر يجيب شهر ويجيب شهر يجيب شهر. فده بالظبط عامل زي حمارة بلعام، اللي هي عدو الخير بيستخدم حاجات كتير قوي علشان يوقف سماعي للروح القدس او استجابتي للروح القدس، او الماء الحي اللي عاوز يمشي في زي جلطه كده جوايا، في جلطه واقفه منع ماء الحياه انه ايه يوصل للمخ للذهن عشان يحرك الذهن ويفهم الصلاه، ومنع كل شيء في الحواس علشان تستجيب للروح القدس. الانسان بقى الجميل قوي المستجيب للروح القدس ده تلاقي يبني، وتلاقي كده حتى في الكاثوليك في اول بولس، كنتم غيرين للمواهب الروحية، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. هو ده المنظر الجميل، ده المثالية، ده الحاجة، ده الإنسان اللي بتجري من بطني أنهار ماء حياة، اللي فيه الروح القدس ماشي، فيش حاجة موقفة، فيش غلطة كده ولا في حاجة واقفة جوه منع انسكاب الروح، لكن مستجيب للروح القدس. فتلاقي عنده غيرة للمواهب الروحية، غيرين للمواهب الروحية، بيستجيب على طول المواهب الروحية، وعنده غيره ان هو لازم يصلي، عنده غيره ان هو لازم يكون عنده محبه. ازاي ما عنديش محبه؟ لكن ممكن واحد يتمادى في الكره ويتمادى في الكره، يقول لك حقي وانتقم، ويقعد يحط مسميات كتير ويقول ما هعمل ايه؟ طيب ده العالم كله عايش كده. لكن واحد تاني عنده غيره لا ازاي ما احبش، حته الايجابيه بقى، ازاي مش عارف ما سامحش، ازاي ما اقدمش للفقراء، ازاي وازاي، حاجات كلها ايجابيه، ازاي ما اقفش اصلي واطلع من القداس وانا مش متعزي. ليتك تباركني يا رب، لن اتركك حتى تباركني، مش هسيبك الا ما تباركني. ده غيور على المواهب الروحية، انسان قلبه واكله وروح القدس صاحي جواه، صاحي يسمع منه وينفذ. وجميل قوي انسان دوت الروح القدس لما يخش بقى في مواصفات او عمل اكنوم الروح القدس، يقولك يعلم، يعلمني كل شيء. روح القدس مدرس خصوصي ببلاش، عايش معي، يعلمني بكل شيء. رفض للروح القدس هو رفض للتعليم، ابقى جاهل حتى لو عندي مراكز كبيره، حتى لو انا متعلم احلى تعليم، ولكن ابقى اسمي جاهل، لان قدام الروح القدس اللي هو غير محدود، وحتى لو انا حكيم في امور ارضيه محدوده اخرها مترين ثلاثه او يعني محافظه ولا بلد بس تنتهي على كده، وتفكير محدود خالص، فانا جوايا الغير محدود لما ما استجبش ليه هو ده قمة الجهل. عشان كده ربنا استخدم الأتان دول وقفهم لبلعام، لأن إيه؟ بلعام قفل ذهنه،

طاق ذهنه. ولكن ربنا جميل قوي لما نتفرج عليه زي عيد المظال، لما يقفوا كده يشوفوا ربنا قد ايه اعتنى بيهم واخرج من الصخر ماء. فربنا مش بيسيب الانسان الا ما يخليه يفتح حواسه كلها ويفتح المجاري اللي جواه كلها علشان تنسكب الماء ويخرج الروح القدس منه ويؤدي دوره، ما يكونش كده عضو يتبطر من كنيسة لأنه مش بيوصل له مية ولا مش بيوصل له دم ولا غذاء، لا يكون عضو عامل ويكون نشيط لأنه بيوصل له الدم وبيوصل له الغذاء بتاع الكنيسة، يكون كالشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي إيه؟ ثمرها في حيني، تعطي ثمرها في حيني. جميل الإنسان المظهر دوت اللي هو ثابت على الصخرة ويستقي من الكنيسة والروح القدس يعمل فيه وعلى طول نشيط ويستجيب بسرعة للروح القدس، ما عندوش صمم روحي. اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. عمل الروح القدس مش على مستوى الزاد بس، ولكن من أجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. يعني اطلبوا أن أنتوا تزدادوا علشان بنيان الكنيسة مش عشاني أنا. لكن ليه كل واحد الواحد يحس أنه هو مش عضو في الكنيسة لو هو مش بيسمع الروح القدس؟ ولكن كل ما يسمع الروح القدس اكتر غيرته تزيد على الفضائل، وبالتالي لما غيرته تزيد على الفضائل ويبدا يخرج من بطنه ماء حياه يبدا ينسكب على الاخرين، فيبدا يطلب غيره من اجل الكنيسه، يطلب يا رب زود بنيان الكنيسه اكتر، ويبدا يجذب الناس من بره ويحاول يدخلهم الاعضاء بتاعت الكنيسه يلمهم مره تانية جوه الكنيسه عشان يكونوا في الجسد بتاع المسيح. عنده غيره، جابها منين؟ من هو ده عمل الروح القدس، هو ده رغبة الروح القدس، هو يخضع لرغبة الروح القدس، يخضع لرغبة الحقيقة. اللي يغرق في مية الروح القدس، اللي يغرق فيها ما يبصش لعالم بره، هيبص ازاي؟ وما يتنفس بره في العالم، يبقى بره في العالم حس انه مخنوق تعبان لانه العالم كله شر والعالم كله شهوات وبيحاول يجذبني بتعبه وامراضه. ولكن الإنسان اللي متغرق في مية الروح القدس وغطسان فيها أحلى حاجة ليه إن هو إيه؟ يمكس فيها دائما ويفرح بيها ويبقى يفيض من بطنه ماء حياة. ربنا يدينا اللي احنا نشيل الصمم الروحي اللي عندنا، وزي بالعام كده حاول معاه ربنا 3 مرات وبعد كده استخدم أداة أو استخدم الحمار بتاعه عشان يوقف العمل الشر لأجل يبحث عن توبة بالعام. وبالعام يقول كلمة جميلة قوي في عدد 24، يقول كده ان انا انطرحت وافتح وفتحت عيني، انفتحت عيني عن الله بعد ما كنت مش شايف خالص. يعني بالضبط في 24 وحي اقول الذي يرى رؤيا القدير مطروحا وهو مكشوف العينين، ما احسن خيامك يا يعقوب، مساكنك يا اسرائيل، كأودية ممتدة، كجنات على نهر، كشجرات عود غرسها الرب. بعد ما كنت عضو يابس بقيت عضو ايه؟ على مجاري المياه. وحي الرجل المفتوح العينين، بقى مفتوح الايه؟ العينين. الحمار بتاعه كان شايف وهو مش شايف لانه بيرفض عمل الروح القدس. حمارة شافت الملاك وهو ما شافش لانه كان ايه؟ اعمى. ولكن لما انفتح عينه وسأل الحمار والحمارة اتكلمت قالت له هو انا عملت لك شر طول حياتي؟ قالها لا، انت كنت معايا كويس. يكلم الايه هو يعني ممكن يكلم واحد حاجه يحصل له مرض او ربنا يسمح بحاجه فيكلم الحدث اللي حصل له دوت، هو المرض ده حصل ليه؟ ما انا طول عمري عايش بصحتي، ايه اللي حصل؟ فيلاقي ان المرض يكلمه يقول له انت انا صحتك كانت معاك طول حياتك، طب وايه اللي حصل؟ يقول لك لا، ربنا سمح ان المرض ده يظهر علشان ترجع لعمل الروح القدس، تسمع صوت ربنا مره ثانيه. يقول لك فانفتحت عيناه، لك مفتوح وحي من جهة بالعام المفتوح العينان، اتفتحت عينه خلاص، اتفتحت عينه، نجحت ربنا صمم انه يجيبه علشان يؤدي المهمة بتاعته والرسالة بتاعته. وراح طبعا بقى مع بلاك وبقى ما عادش لعن، بالعكس بارك شعب اسرائيل ومنفذت كلام ايه؟ عدو الخير. محاولات وصراع بين الروح القدس وبين عدو الخير علشان ياخد كل نفس مننا، لان احنا اولاد الله يظن ان هو هيكسب، ولكن الله لا يترك ابدا اي انسان فينا يفتقد بكل الطرق، عاوز يشيل الصمم اللي حصل والانسداد اللي حصل في كل الحواس وفي كل الافكار وفي القلب من العالم كله عشان عاوز يشيله عشان تجري المياه مرة اخرى
وعمل الروح القدس

نشتغل تاني جوه الانسان. فربنا يدينا ان احنا نعمل بهذا الروح ونستجيب ونبحث مره اخرى عن الروح القدس الموجود جوانا ونسمع صوته مره تانيه. والمجد لله دائما ابديا امين.

0: الحملان وصاحب الخراف، لم تتركنا بعد قيامتك وصعودك، لكنك حي فينا، تعمل بداخلنا، تقوينا وتعزينا.
1: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، فلا تخف لأني فديتك، دعوتك باسمك، أنت لي، عيني عليك، فأنت

0: ورأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء مهيئة كعروس مزينة لرجلها، وسمعت صوتا عظيما من السماء يقول:
1: هوذا مسكن الله مع الإنسان، هوذا مسكن الله مع الإنسان.
0: وسمعت الصوت مرة أخرى يقول:
2: قد أكمل، قد تم، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يرث كل شيء.

وللوقت سرت في الروح إلى جبل عال، ورأيت سماء جديدة، ورأيت أرضا جديدة، ومدينة الله أورشليم في صورة حلوة.

0: إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ليست عسرة عليك ولا بعيدة منك، ليست هي في السماء حتى تقول من يصعد لأجلنا إلى السماء ويأخذها لنا، ولا هي في عبر البحر، بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها.
1: الإنجيل رسالة لنا من فم الإله، رسالة نكتبها على ألواح قلوبنا وتعطينا نعمة حضوره الدائم في حياتنا. سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي.

0: flogison ek to katalokan agiu evangeliu to anarnos tinu banib ek nakabigbo evolchen oherin katabixazi je afna vin jenaval erebek nohem vi etak septot embemso en nila ostiru u oaini evechor evolenteha nesnos nem u o u entebek laos besrail bi o fa bin noti be sa ene enteni ene tiru amin
1: من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع

ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يدغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين، فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب. ولا تقطع رجاءنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجأنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، اعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب إكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان. خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا.

أمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة، اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات، املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس، باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي، لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي، فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم، اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها، آمين.

إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثير، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال في هو يعمل الأعمال. صدقوني أني في الآب والآب في، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. الحق الحق أقول لكم: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا، ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله، ليتمجد الآب بالابن. إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه. وأما أنتم فتعرفونه، لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم. بعد قليل لا يراني العالم أيضا، وأما أنتم فترونني، إني أنا حي فأنتم ستحيون. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم في وأنا فيكم. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا ليس الإسخريوطي: يا سيد، ماذا حدث حتى إنك مزمع أن تظهر ذاتك لنا وليس للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني. بهذا كلمتكم وأنا عندكم. وأما المعزي الروح القدس الذي

سيرسله الآب باسمي، فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. سمعتم أني قلت لكم أنا أذهب ثم آتي إليكم، لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني قلت أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لا أتكلم أيضا معكم كثيرا، لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء، ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. الأصحاح 15. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن في لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي، أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتمون، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم، حتى تحبوا بعضكم بعضا. إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته، ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اخترتكم من العالم، لذلك يبغضكم العالم. اذكروا الكلام الذي قلته لكم، ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم،
وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون كلامكم، لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسمي، لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني. لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فليس لهم عذر في خطيئتهم. الذي يبغضني يبغض أبي أيضا. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطيئة، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي. لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم إنهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. الأصحاح السادس عشر. قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب ولا عرفوني. لكني قد كلمتكم بهذا حتى إذا جاءت الساعة تذكرون أني أنا قلته لكم، ولم أقل لكم من البداية لأني كنت معكم. وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني، وليس أحد منكم يسألني أين تمضي، لكن لأني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم. لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينون. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينون فلأن رئيس هذا العالم قد دين. إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض، ما هو هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، ولأني ذاهب إلى الآب. فقالوا، ما هو هذا القليل الذي يقول عنه؟ لسنا نعلم بماذا يتكلم. فعلم يسوع أنهم كانوا يريدون أن يسألوه، فقال لهم، عن هذا تتساءلون فيما بينكم؟ لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون
ولكن حزنكم يتحول الى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لانه قد ولد انسان في العالم. فانتم كذلك عندكم الان حزن، ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع احد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق اقول لكم، ان كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. الى الان لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا، ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بامثال، ولكن تأتي ساعة حين لا اكلمكم ايضا بامثال، بل اخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست اقول لكم اني انا اسأل الآب من اجلكم، لان الآب نفسه يحبكم، لانكم قد احببتموني وامنتم اني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد اتيت الى العالم، وايضا اترك العالم واذهب الى الآب. قال له تلاميذه: هوذا الان تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الان نعلم انك عالم بكل شيء ولست تحتاج ان يسألك احد، لهذا نؤمن انك من الله خرجت. اجابهم يسوع: الان تؤمنون؟ هوذا تأتي ساعة وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد الى خاصته، وتتركونني وحدي، وانا لست وحدي لان الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا، انا قد غلبت العالم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة، البابا المعظم، الأنبا شنودة الثالث، عن ميمر وضعه الأب الأسقف الأنبا في لوبوس، أسقف مدينة منف في بداية القرن الرابع الميلادي، وتحت إشراف ومراجعة نيافة الأنبا بشور، مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة إليانا وسكرتير المجمع المقدس، وبصلوات القمص غبريالي وحنا، وبقلم القس يوسف تدرس الحوم، كاهن كنيسة القديسان الشهيدان قزمان ودميان، نقدم قصة حياة القديسة الشهيدة مهرائيل.

0: يا سيدة يا عذراء يا طاهرة مرت مريم، النهاردة 21 طوبة عيدك. يا سيدي يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يؤنس، كاهن كنيستك في طموح، اسمع صلاتي. يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، إذ سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى، أي عطية كانت أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة أبرارك. أنت مطلع على خفايا القلوب يا رب. يا سيدي يسوع المسيح، لا تردني فيما سألتك فيه، أنا ضعيف لا تفضحني، لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين.
1: سمعت صلاتك يا يؤنس، وأقول كل ما سألتم باسمي فأنا أعطيكم إياه.
2: كل سنة طيب أبونا، كان عدل النهار عيد السيدة ما تتمنى اللي يقول عليها بخير. كل سنة طيبة يا مرات أبونا،
3: ربنا يخليك لينا يا أبونا، كل سنة طيب.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا يؤنس، أبونا يؤنس، قوم اصحى اصحى يا أبونا.
0: خير يا إلهي خير.
4: اصحى يا أبونا، أنا شفت في منامي حلم عجيب وعظيم.
0: خير يا إلهي.
4: شفت يا أبونا إنسان من نور في ناحية الشرق وأنا نايمة، رشمني بعلامة الصليب 3 مرات وناداني باسمي وقال لي تثبتي وتقوي يا ابنتي، لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل طلبتك.
0: وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مرت مريم، بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت، سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي.
4: صحيح، ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه ابعدي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا بصادي في البيعة المقدسة، خليه يصلي لك وقولي له على كل أحزانك.
0: يا زوجتي إلاريا، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء، وزي ما يقول لك الأنبا الأسقف اعملي، والصلاة مش خطية.
4: أيوة، أنا الصبح هروح مدينة منف أقابل الأب الأسقف الأنبا بصادي في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل أحزاني وهخليه يصلي لي وهقوله على كل اللي حصل.
0: لتكن مشيئة الرب. يا رب يا رب استجب لصلاتنا أنا وزوجتي إلاريا، وأي زرع ولد أو بنت حيكون لإسمك القدوس.

0: يا سيدنا الأسقف الأنبا اطفادي.
1: قومي قومي يا بنت إلاريا. ليه يا بنت بتعيط بكل حرقة؟
0: يا سيدنا الأنبا اطفادي، انت عارف أبويا وأمي؟
1: عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين ربنا وبيخافوه،
0: وأنا كنت وحيدتهم وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما وافقوش وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد وجوزوني لابنكم القسي يؤنس اللي أنا ما استحقهوش.
1: ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟
0: الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خلتني عاقر. أبونا يوحنا قديس، لكن أنا اللي خاطية، عشان كده ربنا نزع مني ثمرة بطني.
1: جوزي القسي يؤنس يا إلاريا قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب.
0: أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبات أترهب ما أعيش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغري، لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس.
1: بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها.
0: وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا مش هحس بطيب الحياة وأنا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أبصادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم بحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة ماليش أي

0: سلوى.
1: ليكن يا بنت ما يختاره الرب.
0: يا سيدنا أبصادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفافة علشان طهرك وأفعالك الحسنة. علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا البائسة. لأنه إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة راجل بار وأنا من غير ثمرة زي الشجرة اللي لعنها الرب في الإنجيل المقدس؟
1: في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التين في الحال.
0: بمحبتك لله يا أنبا أبصادي، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الأباء ووهب ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حاجة نسأله فيها.
1: الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة. وان أعطاك ثمرة يبقى بإرادته، وان مدكيش يبقى بإرادته برضه. وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي أمنت بيه وخليت رجاك عليه مش هيخيب أملك وحينولك مرادك. دلوقتي امضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي.
0: بركتك يا سيدنا، لكن أنا مش هقدر أمشي من هنا لغاية ما تقولي الحقيقة إذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لأ. السيد المسيح قال للأباء الرسل الأطهار في الإنجيل المقدس إنه بقوة الإيمان إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالون. اذكر ضعفي يا سيدنا، اسأل السيد المسيح عني وهو هيديك من نعمته إجابة لطلبي.
1: تعالي يا بنتي، تعالي نصلي واسأل السيد المسيح في طلبتك.

0: يا سيدة إيلاريا، السيد يسوع المسيح هيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن هيخرج منك ثمرتين وحينال الإكليل في أورشليم السماوية.
1: إيدك بوسها يا سيدنا.
2: يعني هيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب ربنا ثمرة واحدة وهو قال لك ثمرتين؟
1: قال لي كده بالظبط، أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمائية.
2: عطية الرب تكون للرب.
1: أنا أول ما سمعت الكلام ده يا بني يؤنس من الأب القديس الأنبا إبصادي فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركته وجيت جري على هنا علشان أبشرك.
2: الأسقف الأنبا إبصادي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا اداله النعمة دي، وإذا قال لك كده يبقى صادق في كلامه، وفعلا هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمائية.

0: يوانس. بص بص يا بونا، شوف بنتك حلوة ازاي. ربنا وهبنا سمرة بنت زي الملاك.
1: نعمة ربنا يا لاريا، كل عطية من ربنا تبقى نعمة وفضل.
0: عاوز تسميها ايه؟
1: زي ما انت عاوزة.
0: نسميها مهرائيل، مهراتي.
1: الله، اسم جميل. عارفة يا أم مهرائيل الاسم ده معناه ايه؟
0: ايه يا بونا؟
1: معناه قوة الله أو سلام الله، لأن كلمة إيل معناها بالقبطية الله، ومهرة معناها قوة، يعني قوة الله.
0: قوة الله تكون معانا ومعاك يا مهرائيل، يا مهراتي.
1: سلام يا أم مهرائيل.
0: سلام يا بونا.
1: أمال فين مهرائي؟
0: جوه يا بونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها.
1: ربنا ينور طريقها.
0: أنا هقولك على خبر يفرحك يا بونا يوحنا.
1: خير خير إن شاء الله.
0: هي مهرائيل عندها كم سنة دلوقتي؟
1: عندها سنتين وكم شهر كده.
0: تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين إن شاء الله هيجي لها أخ كمان أو أخت. أنا حامل يا بونا.
1: يا عطية ربنا، يا نعمة ربنا علينا. بعد طول الانتظار هيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مهرائيل 3 سنين وأخوها يشرف.
0: نبوءة الأنبا بصادي اتحققت. فاكر قال لي إيه؟
1: قال لك إيه؟
0: قال لي أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا إكليل في أورشليم السمائية. بس أنا ما فهمتش قصده. قصده إيه يا بونا من الكلمة دي؟
1: عرش العالم هالك وحينتهي، لكن عرش الشهادة هيدوم إلى الأبد.
0: يعني إيه يا بونا؟
1: ما تشغليش نفسك. أمال يا أم مهرائيل، خش بقى شوفي مهرائيل واستعدي بقى للضيف الجديد اللي هيشرف.

0: ده ولد ولد يا إلهي.
1: مبروك، ده ابونا هيفرح قوي.
2: ولد زي الألف
0: مبروك، فرحة ابونا يؤنس ما تتقدرش.
1: ألف مبروك،
2: ألف مبروك.

0: ولد يا بني يؤنس، ولد.
1: عطيت ربنا إلى ريح.
0: هتسميه إيه؟
1: هسميه هور على اسم جده أبويا.
0: أبا هور على اسم جده أبو أبوه أبونا يؤنس.
1: نعمة ربنا تحل عليهم. أنا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله، بركته تحل عليهم مهرائيل وأبا

0: اديها المركب جاهزة يا ميخائيل.
1: على خيرة الله، استعد عشان نبحر.
2: يا أبائي، أنا اسمي تاكلة، من هنا من أبو سير. فين أصحاب المركب دي؟
1: أنا ميخائيل.
0: وأنا غبريال، إحنا أصحاب المركب دي.
2: وهتبحروا على فين؟
1: بمشيئة الله رايحين اسكندرية. هنطلع من هنا من أبو صير على طموح على منف وبعدين اسكندرية.
2: ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية؟
0: تعال اركب.
1: سرع شوية، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريال امسك الدفة مال.
0: ماشي ميخائيل، ارفع الساري. يلا يا جماعة، بركة ربنا تكون معانا.
2: يا سيدة يا عدرة مرت ماريو، الست دي باين عليها حزين. تعالي يا اليصابات.

0: تعالي نتعرف عليها.
1: سلام ونعمة يا أخت.
2: تاكلة، اسمي تاكلة.
0: أنت منين يا تاكلة؟
2: أنا من هنا من أبو سير بحر الأشمونين.
0: ورايحة اسكندرية ليه؟ أنت بتعيطي؟ باين عليكي حزينة.
1: شهر ونص فراني واتقطعت أخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش.
0: جوزك؟
1: لا، أخويا أبا ياسر.
0: وكان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا، احكي لنا حكايتك ايه؟
1: انا واخويا ابا ياسر كنا عايشين مع بعض، اتجوزت انا، ربنا رزقني بولد وسميته ابولونيوس، وبعدين جوزي توفى وفضلت ارملة. واخويا ابا ياسر غني جدا، عنده ذهب وفضة ومواشي كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنة زرعة عظيمة من الكتان والقمح والقطن، وكان له صاحب تاجر في اسكندرية اسمه بولس، كان بيجي من اسكندرية يشتري المحاصيل بتاعت اخويا ابا ياسر. ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا، كان بيموت، كتب جواب لصديقه ابا ياسر اخويا بيقول له فيه:
3: يا اخي ابا ياسر، عاوزك تيجي اشوفك قبل ما اموت، والا فإنني أودعك، لأني ماض إلى الله ليدينني بخطاياي.
1: ولما وصل الجواب لأخويا أبا ياسر بكى بحرقة وقال لي:
4: يا أختي تاكلة، اذكريني لأن رايح مدينة الإسكندرية، أسأل عن صديقي بولس وأرجع بمشيئة الله، لأنه بيقول لي في خطابه عايز أشوفك قبل ما أموت.
0: ازاي يا اخويا ابا ياسر تسافر اسكندريه وتسيبني وانا وحيده؟ انت عارف اذا غبت عني اسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لاني ماليش حد في الدنيا غير الله وانت. وهتروح فين؟ اسكندريه دي بعيده قوي.
4: ما تخافيش يا اختي، انا هروح اطمن على بول صديقي وارجع لك بمشيئه الله بسرعه.
0: روح يا اخويا، ترجع لي بالسلامه. السيد المسيح يصحابك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامة.
4: الرب معك، هرجع لك حالا بمشيئة الله.
1: وفات شهر ونص وانا في حزن شديد ومش عارفة ايه اللي حصل، يا ترى هو بخير ولا لا.
0: ما تعيطيش يا تاكلة يا اختي، السيد المسيح يصبرك ويعرفك اخبار طيبة.
1: وانتوا رايحين فين بحكايتكم؟
0: حكايتنا هتعرفيها دلوقتي معانا. احنا في قرية طموه يا ميخائيل.
5: ايوه هي دي طموه.
0: طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموه، لان في صبية عذراء عاوزة ادعيها لعرس ولدي. يلا يلا يا اي صبات، خدي تاكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبية العذراء لعرس ابني.
6: اهلا وسهلا
0: يا يؤنس، انا جيت لك النهارده علشان بنتك مهرائيل اطلبها لعرس ولدي لمدينه اورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا عري، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين.
6: ازاي اعمل ده واسلم بنتي لارض غريبه وتتوفى في مدينة مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا؟ ازاي انا هعمل ده في بنتي اللي وهبها لي الرب بعد طول سؤالي وطلبتي اليه في الليل والنهار؟
0: يا اب يؤنس، انا
6: ازاي اسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها ارض غريبة وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن اجساد ابائها؟
0: حي هو الرب الاله ضابط الكل. يا اب يؤنس، اذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها ليك تدفنه في المكان اللي تختاره.
6: بقوة الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح.
0: تعال تعال يا مهرائيل. الرب.
7: نعم يا مرتا ماري.
0: ده إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس.

0: ماجي واخدك الى مدينتي اورشليم علشان تاخدي الاكليل من عريسك في ملكوت السماوات ويطوبك السيد المسيح التطويب الروحاني في اورشليم السمائيه في ملكوت السماوات. تباك يا مهرائيل يا عروس المسيح. واحنا يلا بينا ناخد تكله ونطلع على اسكندريه.
1: من اليوم ده الطباويه مهرائيل ابدا ما نامت على فراش ولا اكلت حتى تغيب الشمس ولم تاكل شيء مطبوخ على نار ولا اكل يخرج منه دم، وكان اكلها كله خبز وملح، وكانت تسير بطهر وداعة وابتهال الى الله الليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت ابوها يؤنس وامها إيلاريا واعترفت على اسم المسيح.
2: يا مهرائيل يلا بقى اتاخرنا.
3: يلا يا مهرات عايزين نجيب المية بسرعة.
4: يلا يا مهرائيل انزلي بقى بسرعة.
2: انزلي يا مهراتي
3: بقى اتاخر.
4: يلا يا مهرائي.
5: صباح الخير يا أمي.
2: يا مهرائيل
5: صباح الخير والنعمة يا مهرائي. كبرتي اهو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنة.
2: يا مهرائيل
5: يلا بقى احسن الصبايا العذارة بينادوا عليكي.
6: حاضر يا أمي. ما شفتيش الجرة بتاعتي؟
5: هناك عندك اهي. انتوا رايحين فين؟
6: رايحة النيل حاملة الجرة بتاعتي وهاخد اخويا هور معايا.
5: طيب خلي بالك من البحر وامسكي اخوكي في ايدك. الرب معاكي.
6: حاضر يا أمي. يلا يا هور. اسمعوا مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟
7: يا بنت ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعسرة في الولادة بقالها 14 يوم شدة وتعب في الليل والنهار وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها أحسن من الحياة وهي في العذاب ده.
6: الرب يقوي إيمانك يا أختي.
7: وفي ناس شافوا حالتها شاروا علي خدها مدينة منف لأن فيها قديس بيصلي على شوية مية ويسقيها تقوم تولد. جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينة منف ولما وصلنا هنا في بلدكم طموح اشتد عليها المرض قوي والموت بيغلب فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا أحسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني.
6: هي فين بنتك دي يا أمي؟
7: الرب يعوضني. تعالي يا بنتي تعالي. أهي يا بنتي شوفي حالها.
6: يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي اللي كان مع أمنا حواء حتى ولدت شث تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة إبراهيم حتى ولدت ابنها إسحاق تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت صموئيل النبي تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع إليصابات حتى ولدت يوحنا الصابغ تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد. لك المجد أيها الثالوث الأقدس إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين.
8: بقيت رجليك يا صبية امسك. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد.

0: ايدك نبوسها،
1: ايدك نبوسها.
2: بركاتك يا قديسه،
0: بركتك يا
1: بركتك
3: يا
1: قديسه.
3: يا بهور يا بهور، تعال تعال نروح البيت بسرعه. اجري اجري يا اخويا، اجري، ده المجد الباطل. اجري يا بهور، اجري، اجري يا بهور، اجري.
1: بركاتك يا
4: قديسه. يا جماعه اللي هناك، تعرفوا الجره دي بتاعت مين؟
5: دي جره مهرائيل بنت ابونا يؤنس، جسيس بلدنا طموه. ليه؟ هو حصل حاجة؟
4: معجزة، عملت معجزة مع بنتي، خلصت تلات نفوس من الموت. أنا عاوز أروح لها، عاوز أروح لها وأشكرها. دي هربت مننا، هربت من المجد الباطل.
5: تعالي تعالي نوديك بيتها هنا في طموح. يلا يلا يلا,
4: يلا,
5: يلا بينا
4: يلا.
6: مهرائيل يا بنت أبونا يؤنس، يا قديسة، مبارك اسمك يا مهرائي. دي البلد كلها عرفت المعجزة اللي عملتيها. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
7: افتح يا ابولي، افتح يا ابونا يؤنس، افتح يا اخوي.
8: خير خير يا ابو جرجس، في ايه؟
7: جرجس ابني، جرجس يا اخوي، جرجس ولدي.
8: جرجس ماله؟ حصل له حاجه؟
7: وقع من على السطح.
8: وقع؟ ده عنده 10 سنين، ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟
7: طلع يلعب مع شوية عيال على السطح، وقع، انكسرت ايديه ورجليه، اتلموا عليه الجيران وهما بين الحياة والموت، وجبناه وجينا هنا عشان ما تصليله. وبعدين اخته مهرائيل تصليله، انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء.
8: وهو فين دلوقتي؟ هاتوه.
7: الجيران شايلينه وجايين اهم جم.
8: هاتوه دخلوه هنا. ايوه هنا هنا، نيمو نيمو هنا. بس أنا واثق إن الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له.
9: يا مهراتي.
3: نعم يا والدي.
7: مهرائي يا بنتي، ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت، ارحم أخوكي وصلي له، صلي للرب.
3: إزاي يا عمي؟ إزاي وأنا إنسانة بائسة؟
8: يا بنتي ده ابن عمك، صلي معايا للرب يشفيه، وإذا عاش فهو للرب، وما يختاره الرب يكون.
3: طب خلوه يستريح دلوقتي، لأنه أكيد تعبان من المشوار.
8: خليه بقى نايم، خليه بقى نايم شوية يا أبو جريس، وتعالى معايا أنت جوه ندخل نستريح شوية.
7: البلد كلها عندنا في طرة بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى. نعمة ربنا تكون معاها.
8: دي عطية ربنا ليا هي وأخوها أبهور، بعد طول انتظار، وأنا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نملك شوية بقى، زمانك تعبان، ده احنا بقينا نص الليل.
7: حد هيجيله نوم؟
8: ارشم علامة الصليب ونام.
3: من جهة الشرق يا إلهي بسطت لك إيدي وبصلي لك. أيها الرب الرحوم وحده، ضابط الكل، اللي خلق السماء بكلمته وثبت الأرض بقدرته وخلق الإنسان من الأربع عناصر على ما اقتضى بحكمته، أنا أسألك إنك تمد إيدك المقدسة وتشفي هذا الصبي. أطلب إليك يا سيدي يسوع المسيح، لما أمد إيدي على هذا الصبي تمد إيدك الغير مرئية وتعافيه. يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجب لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. هات إيدك، قوم قوم يا جرجس. يا ملاك الرب حط ايدك على جسمي. يا ملاك الرب حط ايدك على كل جسمي.
10: تبارك الرب اله اسرائيل، لانه افتكرني في مرض اللي انا فيه. تبارك الرب، تبارك الرب.
11: باسم الاب والابن، ايه اللي حصل يا جرجس؟
10: اختي مهرائيل وانسان نوراني له اجنحه حط ايده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل.
11: ابوك نايم جوه مع عمك ابونا يؤنس.
10: أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا أبي.

0: قوم.
1: ايه اللي حصل؟ جرجس ابني،
0: اختي مهرائيل وانسان نورانل واجنحه.
2: المجد ليك يا رب.
0: حط ايده على جسمي كله. اختي مهرائيل وانسان نورانل واجنحه. حط ايده على جسمي كله.
3: يلا رص المركب على ساحل طموح، نستريح شويه وبعدين نبحر على قمصنا.
4: والنصارى المساجين اللي معانا هنعمل معاهم ايه؟
3: سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم، هيروحوا فين يعني؟
4: بصراحه يا سياده الحاجب، المركب بتاعنا مليانه اساقفه واساوسه وشمامسه ونصارى على كل لون، رهبان وخلق كتير، رجاله وستات.
3: الامبراطور دوكلديانوس اصدر مرسوم الى سائر الولاد في كل انحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم باشد انواع التعذيب وفتح المعابد الوثنيه وهدم الكنائس، وكل والي مدينه عليه تنفيذ الامر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل انصنا نبلغ الوالي تلقيانوس والي المدينه وهو يتصرف معاهم.
4: كده احنا رسينا على ساحل طمون.
2: يلا ننزل يا اليصابات. الصبيه مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر ودهنتها بالزيت وهي في بيت ابيها، والنهارده يوم اكليل الزيجه لعروس ولدي، وهناخد معانا سته من الصبايا العذارى. ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل.
5: نعم يا مرتا مريم.
2: تعالي يا مهرائيل، هاتي الجرة بتاعتك وتعالي املي معانا المية.
5: انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه، ايه المركب دي اللي راشي على ساحل البحر بتاعنا؟ وايه كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل؟
2: تعالي نروح لهم ونسألهم عملوا ايه.
5: تعالي يا مرتا ماري. تعالي
2: يا ابائي، انتوا عملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية للسلطان ولا ضرايب ما دفعتوهاش؟ قولي يا ابونا، قولي انت ذنبك ايه؟
6: احنا ما عليناش حاجة لملك الارض، لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا القرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا قادرين. وهجت الفرصة، احنا كلنا كده بأمر الوالد قلديانوس رايحين نموت عن خطايانا.
5: وانا كمان عاوز اروح معاكم اطهر ذنوبي. انت حاجب المركب دي؟
7: اي خدمة؟
5: اربطني مع عذارى السيد المسيح، عاوز اروح معاه.
7: من كل قلبي يا رب طلبك، خدوها اربطوها مع عذارى المسيح اللي مربوطين هناك دول.
5: استنى هقول حاجة لصحباتي. يا اخواتي، خدوا الجرة بتاعتي معاكم، ادوها لابويا وامي وقولوا لهم بنتكم مهرائيل نداها عرسها وراحت تاخد اكليل الشهادة.
7: ايه العاصفة دي؟ ايه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها. امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس، خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي، المركب بتجري زي ما تكون الصبية دي مستعجلة على قدرها. خلوا بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي.
3: سيدي القائد قلقيانوس، دي المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور دوكلديانوس.
8: وصلت إمتى؟ وفيها كم مسيح؟
3: وصلنا امبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عذارى، رجال ونساء.
8: عجيبة، مين البت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة وفرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت؟
3: واحنا راجعين يا مولاي القائد، راسينا في ساحل طموح، طلبت مننا ناخدها معانا.
8: بتجيبها معاك ليه؟ انت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا ايه في التاريخ؟ بنقتل اطفال؟ احنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص.
5: انا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس.
8: انت كترت الكلام ليه؟ ايه رأيك؟ انا عاوز اسيبها واطلق صراحة، احسن التاريخ يفضحنا.
5: ملعون انت والملك الكافر بتاعك دقلديانوس، وآلهتك الوثنية ملعونة هي كمان.
8: لا لا لا لا لا, لا. انت شايفة نفسك على الآخر, ولسانك أطول منك ومحتاج قطعه. يلا يلا خدوها الهمبازين وقطعوا حتت. يلا.

0: مفيش فايدة يا سيدي، قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني.
1: اسمعوا، هتولي الحقوق بتوع التعابين والعقارب والأفاعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأفاعي والتعابين والحيات، يحطوهم في شوال كبير وتدخلوا البت دي معاهم وتربطوها وتاخدوها انتوا الأربعة، تحطوها في مركب وتطلعوا البحر، والحتة اللي تموت فيها رسوا المركب وادفنوها. يلا يلا.

0: انت سامع حاجه؟
1: لا ليه؟ صوت الحيات والتعابين انقطع خالص،
0: دي باين عليها ماتت.
2: الصبيه عماله ترتل وتسبح،
1: احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص.
3: السلام عليك يا شهيده يا عسراء يا قديس مفرح، ها قد اوصلتك الى بيت ابيك حسب ما وعدت والدتي العذراء مريم. يؤنس والدك، اني سوف ارسل اليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختاره، والعطر الذي سكبته والدتي على راسك انا اجعله في جسدك الى انقضاء اجيال الارض. سلامي يكون معك، واقول لك يا مبرئيل سوف يكون اسمك في كل مكان، وكل من يبني كنيسة على اسمك أنا أغزق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه، وكل كنيسة يسمى اسمك عليها أجعل ملائكة مراعين لها. راعي كنيستك، إذا ما خدم كنيستك كما يجب باركت عليه وعلى منزله، والأقنوم الذي يتكاسل بكنيستك ولا يقوم بحالها كما يجب عاقبته. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهاراً مباركين ويتمموا صلواتهم لألا أهلكهم مثل أولاد عالي الكاهن. الشعب كله يكون أطهاراً إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة. الويل ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي اسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت. الذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله، وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا كثيرا. كل من في ضيقة في البراري والقفار أو في الحبوس ويدعوني باسمك أنا أفرج عنهم في شدتهم، وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاف. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك

0: أنا أعطيها تلبطها.
1: قوم قوم أنت وهو.
2: إيه في إيه؟ إحنا غلبنا النوم.
3: إيه خلاص دي باين عليها ماتت. ده إحنا اللي كنا أموات.
1: فين الصوت اللي كنا سمعينه ومش فاهمينه؟
2: إحنا كنا سمعينه ومش عارفين نفسره.
3: باين عليه صوت كان جاي من السماء.
1: شمين شمين ريحة العطر اللي طالعة من الشوال بتاعها.
2: طب افتحوا كده وشوفها ماتت.
3: التعابين والحياة والأفاعي هي اللي ماتت.
1: دي ماتت ماتت من أول يوم لما شمت ريحة العطر بتاع الصبية مهرائيل.
2: التعابين والأفاعي ماتت من أول يوم لكن الصبية فضلت حية.
3: تلات أيام تصلي وتسبح وإحنا مش فاهمين كلامها.
1: دي ماتت ماتت شهيدة. ماتت وزنبها في رقبتنا.
2: إحنا مالنا؟ مش دي أوامر الحاكم؟
3: بس كفاية. هنعمل إيه دلوقت؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طرة هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طرة ولا هناك في طموه؟
2: ندفنها في طرة.
1: لا ندفنها في طموه.
3: ياه دي ريح شديد جاية من الشرق. امسك دفة المركب. وانت انت نزل الساري. حول انت الدفة يمين. سيبها سيبها على راحتها.
2: الريح واخدة المركب على طموه.
1: كده احنا رسينا في طموه.
3: يلا يلا شيل المزد بتاعها وانزلوا عشان ندفنها هنا. شيل بالراحة بالراحة على الصبية الشهيدة. ايوه كده نزل هنا. يلا حطها. ايوه بس كده.
2: خد هدومي غطيها بيها.
1: وانا خد هدومي لفوها بيها. وانت احفر حفرة في الحتة دي عشان ندفنها هنا.
3: شمين ريحتها.
1: دي ريحة العطر بقالها 4 أيام بتزيد.
2: طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شوية حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل.
3: بصوا بصوا شوفوا المكان اللي دفننا فيه الصبية.
2: ياه ده نور عظيم نازل من السماء على المكان اللي دفننا فيه الصبية مهرائيل.
1: دي باين عليها قديسة.
2: أنا خايف النور بيزيد ومنور المكان كله. أنا خايف أركب المركب. أنا رجلي مش شايلاني.
1: اسمعوا احنا كل اللي حصل في ال4 أيام دول مش طبيعي. التعابين والعقارب والحياة. تموت أول ما شمت ريحة الصبية مهرائيل. الريح الشديدة اللي هبت على المركب وإحنا في نص البحر حدفتنا هنا في طموه عشان ندفنها. والصوت اللي كنا سمعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره. والنور ده اللي نازل عليها من السماء. كل ده بيدل على إنها شهيدة قديسة.
2: اسمع تعالوا نروح البلد ونقول لأهل البلد على كل اللي حصل.
3: آه صح أكيد حد هيتعرف عليها هنا. يمكن يكون أهلها هنا أبوها وأمها. وإذا كانت من أهل طموه أهلها يتولوا أمرها ويدفنوها زي ما هم عايزين. يلا يلا بينا.
1: آدي كل اللي حصل.
4: وهي فين؟ أنا أبوها يوحنا دفنتوها فين؟
5: وأنا أمها إلري. تعالوا ورونا هي فين.
2: تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين.
1: أهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء.
6: الله شايفين النور العظيم ده؟ يلا افحتوا طلعوها. دي نعمة كبيرة عظيمة حلت علينا في بلدنا طموح.
4: بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل.
5: بنتي بنتي يا قديسة مهراتي.
6: يا ابونا يؤنس الرب عمل معاكو خير لأنه أخرج من زرعكم شهيدة القديسة مهرائيل.
4: يلا يلا يا جماعة يا شعب طموح يا شعب طموح افرحوا بالقديسة الشهيدة مهرائيل في بلدنا.
6: يلا يا جماعة شيلوا معايا شيلوا الصبية الشهيدة القديسة مهرائيل عشان نفرح ونروحها بيت أبوها يؤنس وأمها إلاريا وأخوها أباهور.
4: وأنا هطلع هدومها وألبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم.
5: وأنا هزوقها بالعطر والبخور.
4: هاتوا الشموع والمصابيح والعطر والبخور، واجمعوا الكهنة كلهم والصبايا العذارى صحبتها، يغنوا قدامها ويزفوها لعريسها في موكب عظيم بالفرح والنعيم. دي الشهيدة مهرائيل بقت عروس المسيح.

يا حسنها مدينة تشاع بالبهاء، معلنة أمجاد المسيح الإله، مدينة السماء، موطن الأبرار ومسكن الغالبين، فعش في السماء.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. فاجاب يسوع: اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه؟ فان قال الهه لاولئك لان كلمه الله صارت اليهم. فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم، اتقولون انتم له انك تجدف لاني قلت لكم اني ابن الله؟ كل سنة طيبين يا أحبائي. اليوم الجمعة في الأسبوع الرابع في الخمسين المقدسة، وزي ما احنا عايشين وشايفين وعارفين انه طوال الخمسين يوم دول الكنيسة منشغلة بالكامل في قيامة السيد المسيح ما بين الأموات. بنلاحظ كل قداس ازاي بنعمل زفة بأيقونة القيامة، ازاي لحن الكنيسة لحن كله فرح بقيامة السيد المسيح. مفيش احتفال يا احبائي بتحتفل بيه الكنيسة مدة بطول مدة احتفالها بالقيامة. وده احبائي لانه معلمنا بولس الرسول قال ان لم يقم المسيح فباطل ايماننا، ان لم يقم المسيح فباطل ايماننا. بدون القيامة الإيمان المسيحي كله باطل قبض الريح. بدون قيامة السيد المسيح تبقى المسيحية زي أي دين آخر، زي أي تعليم آخر، إلى نهاية، إلى زوال، إلى بوار، إلى الجحيم. فالقيامة هي أساس الإيمان المسيحي. إن لم يقم المسيح فباطل إيمانكم. طب الصليب مش كفاية؟ لا مش كفاية. طب تجسد المسيح وتعليمه ومعجزاته مش كفاية؟ لا مش كفاية. إن لم يقم المسيح فباطل إيمانكم، أنتم بعد في خطاياكم. علشان كده يا أحبائي القيامة هي أكبر إعلان عن لاهوت السيد المسيح. السيد المسيح في تعليمه في تجسده قال إن أنا ابن الله، إن أنا الله الظاهر في الجسد، إن أنا والآب واحد. أهو كلام بتقوله، كلام. إيه البرهان؟ القيامة يا أحبائي هي برهان على صحة تعليم المسيح، على صحة أعماله، على قيمة أعماله. البشرية ما كانتش محتاجة أنبياء جدد يعلموها. البشرية ما كانتش محتاجة مجرد شخص إلهي يجي يعمل شوية معجزات ويقيم شوية موتى. مش ده احتياج البشرية. لكن البشرية كانت محتاجة لظهور الله في الجسد. والمسيح الله الظاهر في الجسد، القيامة هي البرهان على صحة هذا. عشان كده معلمنا بولس الرسول في روميا قال: تعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. في أمور كثيرة تؤكد لاهوت السيد المسيح، لكن أقوى كل هذه، أقوى من معجزاته، أقوى من أعماله، أقوى من كلامه، أو بتعبير أدق ما أقدرش أقول أقوى، لأنه في تعليمه وفي حياته الكمالات كلها، فما فيش شيء أقوى من شيء. إنما نقدر نقول إنه البرهان على صحة كل دوت هي القيامة. تعين ابن الله بقوة. المعجزات أعلنت إنه هو ابن الله، بس الإعلان الأقوى تعين ابن الله بقوة. إزاي؟ من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. ومن هنا يا أحبائي بقول جه احتفال الكنيسة بقى الطويل دوت بالقيامة. وسيظل يا أحبائي إيمان المسيحيين بلاهوت السيد المسيح اللي أعلن في القيامة، سيظل إيمان المسيحيين بلاهوت السيد المسيح اللي أعلن اللي ظهر في القيامة هو دوت. أولا نقطة الخلاف ما بين المسيحية وما بين كل شعوب الأرض. ما تصدقش إنه في أي دين أو كتب أخرى بتشهد للهوت السيد المسيح، ما تصدقش كلام دوت، لأن كان من باب أولى أصحاب هذه الكتب يأمنوا بها. ما تصدقش إنه في أي تعليم آخر أو أي كتاب آخر أو أي كلام آخر يشهد للهوت السيد المسيح، ما تصدقش، لأن زي ما بقول ستظل هذه هي الخط الفاصل، الاختلاف الرئيسي ما بين المسيحيين وبين كل شعوب الأرض. لأن النهار ما إنسان يؤمن بلاهوت السيد المسيح خلاص ما بقاش فيه اختلاف. مش بس كده، لكن الإيمان بلاهوت السيد المسيح هو حجر الزاوية في إيماننا المسيحي.
يعني غير المسيحيين يكرموا المسيح، يبجلوا المسيح، يعظموا المسيح، ويقولوا فيه كلام حلو خالص. لكن ما لم يؤمنوا بلاهوته كل الكلام ده ما يسويش حاجة. فأساس الإيمان المسيحي هو الإيمان بلاهوت السيد المسيح، إن المسيح هو الله الظاهر في الجسد. عشان كده معلمنا القديس يوحنا لو خدت بالك النهاردة، إن أتى إليكم أحد ولم يأتي بهذا الإيمان فلا تقبلوه ولا تقولوا له سلام. ما فيش، ما هي هو ده الأساس. تؤمن بلاهوت المسيح؟ لا، ما بيؤمنش، خلاص. وأصبح الإيمان على أي شخص من جهة مسيحيته، يا ما طوايب بتقول إحنا مسيحيين زي شود ياهو زي الأدفانتست. طب إيه المحك؟ اللاهوت المسيح. تؤمن بلاهوت المسيح؟ لا، ما يؤمنش، خلاص يبقى مش مسيحي. يقول لك طب أنا كتابي مقدس زي كتابك؟ لا، ما ينفعش. مدام لا تؤمن بلاهوت سيد المسيح ما بقتش مسيحي. حجر الزاوية. طب إن يسوع لما بيسأل تلامذته من يقول الناس إني أنا؟ متى 16. فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طباك يا سمعان ابن يونا، أنت الصخرة، وعلى هذه الصخرة، على هذا الإيمان أبني كنيستي. بدل الصخرة الأساس بتاع الإيمان المسيحي، أنت هو المسيح ابن الله الحي. عشان كده شفنا في سفر الأعمال لما وزير كنداكا كان ماشي وتقابل معاه فيلبس وكان بيقرأ فصل الكتاب، فعارفين القصة، سألوا أتفهم ما أنت تقرأ؟ قال له كيف يمكنني إن لم يفهمني أحد؟ فبدأ من هذا الكتاب وفتح فاه وبشره بيسوع. وبعد كده هم ماشيين لقوا مي، قال له هو زماء ماذا يمنع أن أعتمد؟ قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. أعلن وزير كنداكا إيمان. قال له إيه؟ ألا؟ قال له أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله. فيلبس بيقول له إن كنت تؤمن نعمدك. فأعلن الرجل إيمان اللي على أساسه هيتعمد. إيه إيمانك يا وزير كنداكا؟ قال له أنا أؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله، فعمده. فبقول بقى دي حجر الزاوية، وبقت القيامة هي التأكيد، هي البرهان، هي الإعلان، هي الوثيقة اللي تؤكد فعلا أن المسيح هو ابن الله، هو الله الظاهر في الجسد. وإعلان أن المسيح ابن الله ده مش إحنا اللي قلنا، مش إحنا اللي نعتنا المسيح بهذا الصفة. لا، أولا الأب نفسه شهد أنه ده ابني، وليس شهادة أقوى من شهادة الأب. ومش شهد بس مرة ومرتين، بل ثلاث مرات. مرة الأولى معروفة في الأردن، هذا هو ابني، الأب ده ابني، خلاص بقى ده ابن الله. في التجلي نفس الشهادة قبل الصليب مباشرة، الابن بيناجي الآب، قال له مجد ابنك، مجد ابنك. قال له لا أنت مش ابني، قال له لا أنت بتجدف، قال له مجدت وسأمجد أيضا. مجدت في حياته، في أعماله، في معجزاته، وسأمجد القيامة. تعين ابن الله بحاجات قبل كده، تعليمه وأعماله وحياته شهدت أنه ابن الله، لكن بقوة الإعلان الأقوى، الإعلان المكمل، الإعلان المؤكد، القيامة. مجدت وسأمجد بقيامتك. فدي شهادة الآب، بل هي شهادة السمائيين كلهم. في شخص الملاك غبريال رئيس الملائكة قال له أمنا العذراء القدوس، طبعا ده اسم من أسماء الله، يعني اطلع اسأل كده بره قول له من أسماء ربنا يقول لك القدوس. طب الملاك غبريال قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فدي شهادة الملائكة ممثلة في غبريال. أيضا شهادة الأنبياء كلهم.

بنجملها في أعظم الأنبياء، يوحنا المعمدان نبي وأعظم من نبي. فشهادة يوحنا تجمل كل شهادة الأنبياء لأنه ده خاتم الأنبياء. مين خاتم الأنبياء؟ المعمدان. ما جوش بعد أنبياء تاني ومش هيجوا، أنبياء صادقين. فيوحنا المعمدان خاتم الأنبياء شهد عن السيد المسيح، قال أنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله في يوحنا واحد. وكل رسله شهدوا الشهادة ديت. قديس ماري مرقس بداية إنجيله أول آية، عشان كده حتى يعني يدوله رمز الأسد، الأسد ده يصرخ في البرية. فماري مرقس بدأ إنجيله بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله أول آية، أول آية. يوحنا قالها آخر آية، ما يقدرش أقول يعني قالها آخر آية، بس يعني أعلنها بوضوح. قال أشياء أخرى كثيرة في آخر إنجيله بقى. يوحنا 20 في إصحاح تاني، يوحنا 21، بس في يوحنا 20 قال أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع، لأن ده بيختم بقى أعماله قبل القيامة. أشياء أخرى كثيرة فعلها يسوع لم تكتب في هذه الكتاب، أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله، وليكن لكم إن آمنتم حياة باسمه. فكل رسله أعلنوا الإعلان دوت. معلمنا بولس الرسول في العبرانيين قال الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء أشياء وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. ناثنائيل قبل بطرس شهد، قال له يا معلم أنت ابن الله، أنت ملك إسرائيل. فبقول إعلان أن المسيح هو ابن الله دوت إعلان الآب وإعلان الملائكة وإعلان كل الأنبياء والممثلين في يوحنا، إعلان كل رسل المسيح بلا استثناء، كلهم شهدوا أن ده ابن الله. المؤمنين بيه شهدوا أن هو ابن الله. لما فتح عينين الأعمى قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو السيد الأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو فسجد له. مرسى أنا أعلم أنك ابن الله. حتى اللي ما كانش مؤمن به في وقت الصليب لينجينوس القائد قال حقا هذا هو ابن الله. ومش بس شهدت كل دول، لكن هو شهد عن نفسه. ما هو النهارده لما بنقول المسيح ابن الله يقول لك انتوا اللي بتنعتوا المسيح بكده، المسيح ما قالش كده. لا يا عزيزي، هو اللي قال غير الشهادات اللي فاتت دي كلها. هو نفسه قال، هو قال ان انا ابن الله في مواضع كتيره، وهو الجزء اللي اخترته لنا الكنيسه النهارده. المسيح نفسه بيقول الذي قدسه الاب وارسله الى العالم افتقولون له إنك تجدف لأني قلت أنا ابن الله. هو اللي قال. بل في محاكمات يا أحبائي، يعني المسيح يتحكم ثلاث محاكمات دينية وثلاث محاكمات مدنية. المحاكمات الدينية أيام أمام حنان وخيافة ومجمع السنهدريم سألوا رئيس الكهنة أنت ابن الله؟ قال له يسوع أنت قلت. ومن الآن راح مكمل له ومأكد له ترون السماء مفتوحة وابن الإنسان جالس عن يمين الآب. قالوا بس جدف. ليه؟ لأنه قال أنا ابن الله. لما راحوا قدام بيلاطس، بيلاطس بيقول لهم أي شر عمل؟ الرجل ما عملش حاجة وحشة. قالوا له لا ده جدف. إيه التجديف اللي قال؟ إنه قال أنا ابن الله، عادل نفسه بالله. فده تجديف عندنا في الشريعة بتاعتنا. عشان كده وهو على الصليب كانوا متذكرين له هذه الكلمات، لأن هي ديت هو اتحاكم ليه؟ هما ليه صلبوه؟ التهمة؟ التهمة إنه جدف، قال إن أنا ابن الله. فهو على الصليب قعدوا يسخروا منه لأنه قال أنا ابن الله. يا ناقد الهيكل وبنيه، كنت ابن الله انزل وإحنا نؤمن بيك. فده يا أحبائي إعلان الكتاب المقدس. طب ابن الله دي بس يعني جت في العهد الجديد؟ يعني ما البعض ساعات بيشتكر عن المسيح ابن الله ده بس بعد التجسد يعني. ومن هنا بقى السخف اللي تسمعه، يقول لك ان ربنا اتجوز وخلف فبقى المسيح اسمه ابن الله. الله روح، ربنا هيتجوز، ايه السخافه دي؟ ليه؟ لانه البعض فهم انه ابن الله دي حاجه تخص العهد الجديد بعد التجسد. ربنا اتجوز العذراء مريم وخلف
وبقى اللي جه ده بقى اسمه ابن ربنا. سخافة، سخافة وعقل صغير مش أكتر من كده. طب دي إيه دي؟ دي طبيعة الله كده. دي الحكاية دي من زمان خالص، مش حاجة جدت. الله من الأزل، من البداية اللي ملهاش بداية، آب وابن وروح قدس. طب العهد القديم أعلنها، أعلنها بوضوح جدا. سفر الأمثال إصحاح 30 بيسأل الحكيم، بيقول من صر المياه في ثوب، من صر المياه في ثوب، مين يجيب قماشة كده ويحط يصر فيها المية، من ثبت أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. ما اسمه إيه؟ الله. مين اللي ثبت أطراف الأرض؟ مين اللي صر المية في ثوب؟ هو في غيره؟ الله. طيب الحكيم بيقول لك ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، لأنه كان لسه في العهد القديم مش معلن، في العهد الجديد شفنا الابن متجسد فعرفناه. فالمسيح بقى قال عن نفسه إن أنا ابن الله، وكل من نعت نفسه بهذه الصفة في الكتاب المقدس الله اقتص منه. كل من حاول يعادل نفسه بالله في الكتاب المقدس الله اقتص منه، بدءا بالشيطان. ايه الشيطان؟ قال ارفع كرسي اصير مثل العلي، مثل العلي اصير مثل الله. قال انا ابن الله معادل نفسه بالله، ربنا يسوع. طب الشيطان في القديم لما حاول يعادل نفسه بالله كانت النتيجة انه ايه؟ انه سقط من رئاسته. ليه؟ لانه ده بيجدف، فالله مسكت لهوش، ده بيعادل نفسه بربنا. لما الإنسان حاول يعادل نفسه بالله ربنا مسكتش، اقتص من آدم لما مد إيده يأكل من شجرة. ليه؟ الشيطان قال له يوم أن تأكلان من هذه الشجرة تصيران كالله. فشهوة الإلهة لما آدم حاول يختطفها لنفسه كانت النتيجة أن ربنا حكم عليه بالموت وكرشه، اقتص الله منه. واحد يعادل نفسه بربنا وربنا يقف يتفرج؟ صحيح. هيرودس لما لبس الحلة الملوكية وقعد على الكرسي والناس قالوا هذا صوت إله لصوت إنسان، وهو قبل الحكاية ديت، ربنا اقتص منه في الحال، ففي الحال ضربه الدود ومات لأنه لم يعطي مجد لله. فلا يمكن شخص أيا كان أرضي أم سماوي يساوي نفسه بربنا إلا والله يقتص منه. وحتتجلى في ضد المسيح لما يظهر ويقاوم كل إله أو معبود ويدعي أن هو الله، المسيح يبطله بنفخة فيه وبظهور مجيئه. فدي حاجة معلنة في الكتاب المقدس، ما فيش واحد وقف يعادل نفسه بربنا إلا والله يقتص منه. طب السيد المسيح لما عادل نفسه بالله الأب اقتص منه؟ أب ده مجده. يبقى الأب موافق على هذا الإعلان، الأب موافق على هذا الإعلان. طيب ببساطة شديدة، طب يعني ايه ابن الله؟ الكلمة صعبة على مسامع البعض. ليه؟ لأنه بياخدها بمفهوم جزداني. لا، الله روح، الله منزه عن الجسد وعن الجزدانيات وعن التناسل وعن الخلف وعن الجواز وعن سابق ولاحق، كلمت في الحاجات دي كتير قبل كده. لكن مفهوم آخر يعني حاول أوضحه، يعني ايه ابن الله؟ عندنا شخصين يا أحبائي، الشخصين دول تشوف ده كأنك شفت ده، يعني أنا هعرض عليك قضية وانت رد. عندنا شخصين، تشوف واحد كأنك شفت التاني، من رآني قد رأى الآب. طيب نقول ده وده، ايه علاقتهم ببعض؟ واحد بيقول لك لو شفتني كأن شفت ده، هما شخصين طبعا في الثالوث شخصين بس غير منفصلين، سيب دي دلوقتي بس عشان نفهم يعني ابن الله. تشوف واحد كأنك شفت التاني، طيب اديني كلمة توجد علاقة بين الاثنين دول، اقول لك ده وده ايه؟ من رآني فقد رأى الآب. تقول لي طيب يعني اللي شافه كأنه شاف الآب ده منظر من بره؟ اقول لك لا، حتى من جهة الطبيعة انا والآب واحد، من جهة الجوهر معادل نفسه بالله، اثنين هم نفس الطبيعة، هم نفس الطبيعة، هم الاثنين حاجة واحدة، اثنين بس حاجة واحدة، انا والآب واحد. قول لي تسمي الاثنين دول ايه؟ هات لي كلمة.

كلمة في اللغة اللي احنا بنستعملها توضح العلاقة دي. اتنين، لو اكرمت ده كأنك اكرمت دوت، لو اهنت ده كأنك اهنت ده. من يكرمني يكرم الآب الذي ارسلني. اتنين، بيحبوا بعض محبة فائقة لدرجة بقى اسمه ابن محبته. قولي بقى الاتنين دول عايزين كلمة في اللغة توجد العلاقة اللي ما بينهم، ايه نسميهم ايه؟ اللي شاف ده كأنه شاف دوت، الاتنين متساويين في الطبيعة وفي الجوهر، اللي يكرم ده كأنه أكرم دوت، اللي يرفض ده كأنه رفض دوت، المحبة الشديدة اللي بتربط الاتنين. أقول لك إيه في اللغة كلمة في اللغة اللي إحنا بنستخدمها تعبر عن العلاقة ما بين الاتنين دول؟ مفيش غير كلمة آب وابن، مفيش. يعني كلمة ابن الله ده عجز اللغة، ما هو مفيش في اللغة كلمة تعبر، مفيش في اللغة كلمة تعبر إلا كلمة ابن. يعني على سبيل المثال أنا ما شفتكش مثلا، أو أنا شفتك وعرفك وبعد كده شفت ابنك في يوم من الأيام، كنت عمري ما شفته قبل كده، أول ما شوف الولد أقول له أنت ابن فلان. ليه؟ ده يعني شبهك بالظبط. طب وأنت شفته ده قبل؟ لا ما شفتوش، بس يعني عشان أنتوا الاثنين شبه بعض فأنا استنتجت قلت أن أنت ابنه. فدي الكلمة اللي بتستخدم في اللغة، اي اكرام لابنك اكرام لشخصك. ليه؟ انتوا الاثنين واحد. طبعا الفرق الوحيد بقى ان دول شخصين منفصلين، شخصين فيهم سابق ولاحق، واحد جاء قبل الثاني، واحد اكبر من الثاني، واحد في وقت كان موجود الثاني ما كانش موجود، واحد كبير واحد صغير. دي بقى فواصل، ما هو الثالوث ملهوش مثال. باي شبه تشبهونني يقول الرب. بس دي بقت الكلمه اللي في اللغه اللي تعبر عن العلاقه ما بين الاثنين دول، فبقى اسمه ابن الله. زي ما في تعبيرات كتيرة في اللغة يا أحبائي عجزة عن أنها تصف ربنا، طبيعة اللغة كده. لما نقول لربنا الجالس على كرسي مجده، هو يعني هو ربنا في كرسي، ده كرسي يعني محدود، كرسي هو وأنا قاعد على الكرسي، بقى دي أولي ودي أخري. طب والله محدود، بس ما فيش كلمة في اللغة عبرك بيها عن سلطان الله عن جلال الله إلا كده، جالس على كرسي مجده. لكن لما نطلع السماء ربنا مش محطوط كده ما بين كرسي وهو قاعد، هو ادي ربنا، دي اول ربنا ودي اخر ربنا. لا، بس ايه دي الكلمه اللي في اللغه اللي اعرف اعبر لك بيها عن جلال الله عن مجد الله. ايه ده؟ عجز اللغه. لكن الله مش كده. فدي الكلمه اللي في اللغه اللي تعبر عن العلاقه ما بين الاقنوم الاول والاقنوم الثاني. الكلام اللي بيطلع من بقنا دوت، اللغه تقول لك ايه؟ الكلام بنت الشفا. ليه؟ الشفايف دي بتطلع كلام، فبقى الكلام ده مولود من الشفايف، تعبير في اللغة. لكن بعيد خالص عن التعبير الحسي، عن التعبير المادي، شفايف وجواز وخلفنا كلام. ادي العلاقة ما بين الاب والابن. الابن خرج من عند الاب، خرج من الاب. طيب قل لي كلمة في اللغة تعبر عن الخروج دوت. لما اقول لك انه الكلام اللي انا بقوله ده طالع منين؟ ده طالع من العقل. العقل يلد افكار. الكلام ده جاي منين؟ الكلام اللي انا بقوله ده جاي منين؟ جاي من العقل. فالعقل بيولد افكار. ليه؟ لانه الافكار دي خارجه من العقل. بذات المثال نقول الابن مولود من الاب. يعني ايه مولود؟ يعني خارج منه. مولود يعني خارج منه ولم ينفصل عنه. زي الكلام كده، مولود من العقل، خرجت من عند الآب وأتيت للعقل. هات لي كلمة في اللغة تشرح المعنى ده، ما فيش غير كلمة ابن الله. فده التعبير اللي احنا نفهمه باللغة بتاعتنا. عشان كده عمر الكتاب المقدس ما قال ان المسيح ولد الله. عارف انا ابني اقول ده ايه؟ ولدي. لا، عمر الكتاب المقدس ما قال عن السيد المسيح ولد الله، لأن الولادة ديت فيها تناسل. لا، ما بنقولش أنه الحكاية فيها تناسل. مولود غير مخلوق، نور من نور، إله حق من إله حق، ولادة روحية. طيب أختم بالآية اللي قالها السيد المسيح اللي قد تبدو أنها بتتناقض مع الكلام دوت. أجاب يسوع: أليس مكتوب في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة؟ فإن قال آلهة لأولئك، لأن كلمة الله قد صارت إليه.
ايه معنى الكلام ده؟ المزمور 82 ربنا بيخاطب قضاة اسرائيل، القاضي ده اللي هو بيقعد يحكم بموت انسان حسب الشريعة او براءته. فربنا في مزمور 82 بيخاطب قضاة اسرائيل بيقول لهم الم اقل انكم الهة وبني العلي تدعون؟ طب وهم الهة فعلا؟ لا هم مش الهة طبعا، دول بشر. لكن ربنا قال لهم الم اقل انكم الهة ليه؟ لانكم ليكم سلطان كسلطان الله، ليكم سلطان زي سلطان ربنا، اللي تحيوه تحيوه اللي تموتوه تموتوه. فلان انتوا ليكم هذا السلطان، انتوا بشر بس اديتكم لقب اله. تقول لي طب بس ماشي، يبقى المسيح كده مش اله بس خد لقب اله؟ اقول لك لا، المسيح قال الكلمه ديت ليه؟ المسيح ظهر في الحياه كانسان وقال ان انا الله او ابن الله، الاثنين واحد، ما تستغربش يعني واحد يعني اقول لك هو الله ولا ابن الله، هو واحد. الله من جهه طبيعته، ابن الله زي ما قلت لك من جهه اخنوميته، من جهه عمله، من جهه علاقته بالاب، زي ما قلت لك العقل بيلد افكار. فما تستغربش لما يعني يقول لك المسيح هو الله ولا ابن الله، هم هو الاثنين، الاثنين واحد. هو الله من جهه طبيعته، هو الله من جهه طبيعته، الله روح، الله غير محدود، الله كائن في كل مكان، الله كلي القدره، كلي العلم، كلي القداسه، هو طبيعه المسيح كده، فهو الله. طيب امال ايه ابن الله ديت؟ لألا الناس تفهم بقى ان في اتنين الهه، لا، ايه علاقه الاب بالابن؟ ليه قلت لك علاقه الاب بابنه؟ ادي الكلمه اللي في اللغه اللي تعبر عن علاقه الاثنين دول ببعض. هو الله هو ابن الله، ما تستغربش. الله من جهه طبيعته، ابن الله من جهه اقنوميته، علاقته في الثالوث. فلما المسيح صار في الايه كانسان وقال لهم ان انا الله، قالوا له انت بتكذب، ازاي انت تبقى انسان وتاخد لقب اله؟ كيف وانت انسانا تجعل نفسك اله؟ قال لهم طيب ما عندكم في الناموس بشر وخدوا اللقب دوت. الم اقل يا بشر يا قضاء انكم الهه؟ طب ده الاب اللي قال. طب والاب بيجدف حاش. فلما انا ظاهر في الايه كانسان وبقول ان انا باخد اسم من اسماء الله برضو ما بجدفش. بس في نقطه بقى، المسيح مش مجرد خد لقب من ألقاب الله، وده الفرق بقى ما بين قضاة إسرائيل وما بين قضاة إسرائيل. في مزمور 82 اللي قال لهم إنكم آلهة، في نفس المزمور روح اقراه قال لهم ومثل البشر تموتون. ليه؟ لأن دول بشر بس خدوا لقب من ألقاب الله بحكم السلطان بتاعهم، لكن في النهاية أنتوا بشر بتموت. طب المسيح ده مجرد لقب خده؟ مجرد صفة وصفنا بها المسيح إن هو إله؟ زي ما ربنا قال لموسى جعلتك إلها لفرعون أو جعلتك إلها لهارون. أنت إله لفرعون ليه؟ لأنك هتبقى صاحب سلطان عليه، فكأنك إله. أنت إله لهارون لأن هتاخد كلمتي تحطها في بق هارون، فأنت هتوصل كلمتي لهارون، فبقيت إله لهارون. طب المسيح إله بذات المفهوم ده؟ لا، دول بشر، البشر. علشان كده بقولك المزمور قال لهم ايه؟ مثل البشر تموتون، انتوا بشر بس خدتوا لقب من ألقاب الإلهية، ما اقدرش اقول الألوهية، خدتوا لقب من ألقاب الإلهية. ايه؟ ألم أقل إنكم آلهة لكن مثل البشر تموتون. طب اللي قال أنا ابن الله هو وأنت إنسان تجعل نفسك إله؟ لا، ده أنا الإله اللي صرت إنسان، والقيامة مش مثل البشر تموتون، أديني موت وقمت، يبقى مش مجرد لقب، لا دي طبيعته هي طبيعة الله. عشان كده في نفس المزمور 82 يتكلم عن القضاء قال لهم ما تحكموش بالجور، تحكموش بالظلم. طيب هو من جهة طبيعته لا، ده كلية القداس بلا خطية. فيبقى المسيح هنا لما قال المثل دوت البعض يحاول يقول لك ايه؟ يقول لك خلاص يبقى المسيح إله مثال قضاة إسرائيل، ما هم إله مجرد لقب. لا، المسيح بيقولها هنا ليه يا احبائي؟ علشان نفهم ألخص الكلام بطريقه اخرى. المسيح ظهر في الايه كانسان ونعت نفسه بلقب الهي، قالوا له انت بتجدف، ازاي وانت انسانا تجعل نفسك اله؟ قال لهم طب ما الاب جه على بشر وسماهم اله وما قلناش للاب انه بتجدف. ادي الغرض ان المسيح قال الايه دي، لكن ما نسويش قضاة اسرائيل بالمسيح، دول بشر ومثل البشر يموتون. هو فيه كانت الحياه،
هو مات وقام، فمش زيهم. هم بشر وخدوا لقب من ألقاب الله، لكن هو طبيعته طبيعة الله. هو مش جعل نفسه إله، لا ده هو إله وصار إنسان. القضاء دول ربنا قال لهم ما تظلموش حد لأنكم معرضين للخطأ، معرضين للزلل، لكن هو تعين ابن الله بقوة من جهة

قصة المسيح لم تنتهي بموته، ولكنه قام ظافرا على الموت وظاهرا لكثيرين بعد قيامته. حقا إن الأسد الخارج من سبط يهوذا قد غلب، وغلبته دائمة إلى أبد الآبدين.

غدا عبورا إلى الخلود. إلى ضفاف لا نهاية. لأنه كسر شوكة الموت حين سدد الرماية. عجبا ويا

0: ثم رأيت ملاكا آخرا طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله وأعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واجهدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
1: إننا نعيش في فجر الأزمنة الأخيرة، في عصر فائض بالإضطرابات، فاسهروا يا شعب المسيح، تيقظوا واعلموا أن الرب قريب.

سفر إرميا الأصحاح 31. في ذلك الزمان يقول الرب: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل، وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، إسرائيل، حين سرت لأريحه. تراءى للرب من بعيد: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتزينين بعد بدفوفك، وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة. يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال أفرايم: قوموا فنصعد إلى صهيون، إلى الرب إلهنا. لأنه هكذا قال الرب: رنموا ليعقوب فرحا، واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. ها أنا ذا آتي بهم من أرض الشمال، وأجمعهم من أطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج، الحبلى والماخض معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا. بالبكاء يأتون، وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء، في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا، وأفرايم هو بكر. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، وأخبروا في الجزائر البعيدة، وقولوا: مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه، لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون، ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر، وتكون نفسهم كجنة ريا، ولا يعودون يذوبون بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص، والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم، وأروي نفس الكهنة من الدسم، ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، راحيل تبكي على أولادها، وتأبى أن تتعزى عن أولادها، لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء، وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب. فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب. فيرجع الأبناء إلى تخمهم. سمعا سمعت أفرايم ينتحب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مرود، تودني فأتوب، لأنك أنت الرب إلهي. لأني بعد رجوعي ندمت، وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خزيت وخجلت، لأني قد حملت عار صبار. هل أفرايم ابن عزيز لدي، أو ولد مسر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكره، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه، رحمة أرحمه، يقول الرب. انصبي لنفسك صوًا، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل،
ارجعي الى مدنك هذه، حتى متى تطوفين ايتها البنت المرتدة؟ لان الرب قد خلق شيئا حديثا في الارض، انثى تحيط برجل. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، سيقولون بعد هذه الكلمة في ارض يهوذا وفي مدنها عندما ارد سبيهم: يباركك الرب يا مسكن البر، يا ايها الجبل المقدس. فيسكن فيه يهوذا وكل مدنه معا، الفلاحون والذين يسرحون القطعان. لاني ارويت النفس المعيية وملأت كل نفس ذائبة، على ذلك استيقظت ونظرت ولذ لي نوم. ها ايام تأتي يقول الرب، وازرع بيت اسرائيل وبيت يهوذا بزرع انسان وزرع حيوان، ويكون كما سهرت عليهم للاقتلاع والهدم والقرض والاهلاك والاذى، كذلك اسهر عليهم للبناء والغرس، يقول الرب. في تلك الايام لا يقولون بعد: الاباء اكلوا حصرما واسنان الابناء ضرست، بل كل واحد يموت بذنبه، كل انسان يأكل الحصرما تضرس اسنانه. ها ايام تأتي يقول الرب، واقطع مع بيت اسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا، ليس كالعهد الذي قطعته مع ابائهم يوم امسكتهم بيدهم لاخرجهم من ارض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب. بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بيت اسرائيل بعد تلك الايام، يقول الرب: اجعل شريعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم، واكون لهم الها وهم يكونون لي شعبا. ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد اخاه قائلين: اعرفوا الرب، لانهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم الى كبيرهم، يقول الرب. لاني اصفح عن اثمهم ولا اذكر خطيتهم بعد. هكذا قال الرب الجاعل الشمس للاضاءة نهارا، وفرائض القمر والنجوم للإضاءة ليلا، الزاجر البحر حين تعج أمواجه، رب الجنود اسمه. إن كانت هذه الفرائض تزول من أمامي، يقول الرب، فإن نسل إسرائيل أيضا يكف من أن يكون أمة أمامي كل الأيام. هكذا قال الرب: إن كانت السماوات تقاس من فوق وتفحص أساسات الأرض من أسفل، فإني أنا أيضا أرفض كل نسل إسرائيل من أجل كل ما عملوا، يقول الرب. ها أيام تأتي يقول الرب، وتبنى المدينة للرب من برج حنانئيل إلى باب الزاوية، ويخرج بعد خيط القياس مقابله على أكمة جارب، ويستدير إلى جوعة، ويكون كل وادي الجثث والرماد وكل الحقول إلى وادي قدرون إلى زاوية باب الخيل شرقا، قدسا للرب، لا تقلع ولا تهدم إلى الأبد. الأصحاح 32. الكلمة التي صارت إلى إرميا من قبل الرب في السنة العاشرة لصدقية ملك يهوذا، هي السنة 18 لنبوخذرسر، وكان حينئذ جيش ملك بابل يحاصر أورشليم، وكان إرميا النبي محبوسا في دار السجن الذي في بيت ملك يهوذا، لأن صدقية ملك يهوذا حبسه قائلا: لماذا تنبأت

مات قائلا: هكذا قال الرب، هأنذا أدفع هذه المدينة ليدي ملك بابل فيأخذها، وصدقي ملك يهوذا لا يفلت من يد الكلدانيين، بل إنما يدفع ليدي ملك بابل، ويكلمه فما لفم وعيناه تريان عينيه، ويسير بصدقية إلى بابل فيكون هناك حتى أفتقده، يقول الرب: إن حاربتم الكلدانيين لا تنجحون. فقال إرميا: كلمة الرب صارت إلي قائلة: هوذا حنمئيل ابن شلوم عمك يأتي إليك قائلا: اشتري لنفسك حقلي الذي في عناثور، لأن لك حق الفكاك للشراء. فجاء إلي حنمئيل ابن عمي حسب كلمة الرب إلى دار السجن، وقال لي: اشتري حقلي الذي في عناثور الذي في أرض بنيامين، لأن لك حق الإرث ولك الفكاك، اشتره لنفسك. فعرفت أنها كلمة الرب، فاشتريت من حنمئيل ابن عمي الحقل الذي في عناثوث، ووزنت له الفضة 17 شاقلا من الفضة، وكتبته في صك، وختمت وأشهدت شهودا، ووزنت الفضة بموازين، وأخذت صك الشراء المختومة حسب الوصية والفريضة والمفتوح، وسلمت صك الشراء لباروخ ابن نيرية ابن محسية أمام حنمئيل ابن عمي وأمام الشهود الذين أمضوا صك الشراء أمام كل اليهود الجالسين في دار السجن. وأوصيت باروخ أمامهم قائلا: هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: خذ هذين الصكين، صك الشراء هذا المختوم والصك المفتوح هذا، واجعلهما في إناء من خزف لكي يبقيا أياما كثيرة، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: سيشترون بعد بيوتا وحقولا وكروما في هذه الأرض. ثم صليت إلى الرب بعد تسليم صك الشراء لباروخ بن نيرية قائلا: آهي أيها السيد الرب، ها إنك قد صنعت السماوات والأرض بقوتك العظيمة وبذراعك الممدودة، لا يعصر عليك شيء، صانع الإحسان لألوف ومجازي ذنب الآباء في حضن بنيهم بعدهم، الإله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم لتعطي كل واحد حسب طرقه وحسب ثمر أعماله، الذي جعلت آيات وعجائب في أرض مصر إلى هذا اليوم وفي إسرائيل وفي الناس، وجعلت لنفسك اسما كهذا اليوم، وأخرجت شعبك إسرائيل من أرض مصر بآيات وعجائب وبيد شديدة وذراع ممدودة ومخافة عظيمة، وأعطيتهم هذه الأرض التي حلفت لآبائهم أن تعطيهم إياها، أرضا تفيض لبنا وعسلا، فأتوا وامتلكوها ولم يسمعوا لصوتك ولا صاروا في شريعتك، كل ما أوصيتهم أن يعملوه لم يعملوه، فأوقعت بهم كل هذا الشر. هل متارس قد أتوا إلى المدينة ليأخذوها، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين الذين يحاربونها بسبب السيف والجوع والوباء؟ وما تكلمت به فقد حدث، وها أنت ناظر. وقد قلت أنت لي: أيها السيد الرب، اشتري لنفسك الحقل بفضة وأشهد شهودا، وقد دفعت المدينة ليد الكلدانيين. ثم صارت كلمة الرب إلى إرميا قائلة: ها أنا ذا الرب إله كل ذي جسد،
هل يعثر علي امر ما؟ لذلك هكذا قال الرب: ها انا ذا ادفع هذه المدينة ليد الكلدانيين وليد نبوخذ رسر ملك بابل فيأخذها. فيأتي الكلدانيون الذين يحاربون هذه المدينة فيشعلون هذه المدينة بالنار ويحرقونها والبيوت التي بخروا على سطوحها للبعل وسكبوا سكائب لآلهة أخرى ليغيظوني. لأن بني إسرائيل وبني يهوذا إنما صنعوا الشر في عيني منذ صباهم. لأن بني إسرائيل إنما أغاظوني بعمل أيديهم يقول الرب. لأن هذه المدينة قد صارت لي لغضبي ولغيظي من اليوم الذي فيه بنوها إلى هذا اليوم، لأنزعها من أمام وجهي من أجل كل شر بني إسرائيل وبني يهوذا الذي عملوه ليغيظوني به هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبياؤهم ورجال يهوذا وسكان أورشليم. وقد حولوا للقفا للوجه، وقد علمتهم مبكرا ومعلما، ولكنهم لم يسمعوا ليقبلوا أدبا، بل وضعوا مكرهاتهم في البيت الذي دعي باسمي لينجسوه. وبنوا المرتفعات للبعل التي في واد ابن هنوم ليجيزوا بنيهم وبناتهم في النار لمولك، الأمر الذي لم أوصهم به ولا صعب على قلبي، ليعملوا هذا الركس ليجعلوا يهوذا يخطئ. والآن لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن هذه المدينة التي تقولون إنها قد دفعت ليد ملك بابل بالسيف والجوع والوباء: ها أنا ذا أجمعهم من كل الأراضي التي طردتهم إليها بغضبي وغيظي وبسخط عظيم، وأردهم إلى هذا الموضع وأسكنهم آمنين، ويكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها، وأعطيهم قلبا واحدا وطريقا واحدا ليخافوني كل الأيام لخيرهم وخير أولادهم بعدهم، وأقطع لهم عهدا أبديا أني لا أرجع عنهم لأحسن إليهم، وأجعل مخافتي في قلوبهم فلا يحيدون عني، وأفرح بهم لأحسن إليهم، وأغرسهم في هذه الأرض بالأمانة بكل قلبي وبكل نفسي. لأنه هكذا قال الرب: كما جلبت على هذا الشعب كل هذا الشر العظيم، هكذا أجلب أنا عليهم كل الخير الذي تكلمت به إليهم. فتشترى الحقول في هذه الأرض التي تقولون إنها خربة بلا إنسان وبلا حيوان وقد دفعت ليد الكلدانيين، يشترون الحقول بفضة ويكتبون ذلك في صكوك، ويختمون ويشهدون شهودا في أرض بنيامين وحوالي أورشليم وفي مدن يهوذا ومدن الجبل ومدن السهل ومدن الجنوب، لأني أرد سبيهم يقول الرب.